0: Diwana FM.
1: Tabba al-muzika. Diwana FM, صوتكم.

0: Move Eat.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music. Non-stop.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت

وصحينا كلنا في بهجة وانشراح وصحينا كلنا في بهجة وانشراح يجدد

0: عد الموجتك على ديوان افم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان افم.
1: ديوان افم صوتكم.
2: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا.

التعويض للزميلة عفيف الغربي. فاروق السبيسي معنا في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي الثلاثي اللي باش يرافقكم من توا حتى ال 11 متاع الصباح بالموسيقى البنينة. آخر الأخبار والأهم من هذا تفاعلاتكم اللي نلقاوها على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. سلام عليكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. صحة للناس اللي صافحة راقدة نهير اللحد، صحة للناس اللي متوكلة على ربي ماشي تخدم، زيدة على رويحة ربي عينكم يفتح عليكم الكل، وصحة زيدة للناس اللي اليوم نهير التبحيرة باش يهز العائلة ولا باش يمشي يعمل غطسة على بكري، ومحليها العومة في الصباح أجواء الصيف قاعدة هكا تقرب بشوية بشوية، والناس تخمم في الكونجيات، وكل واحد شنية قاعد مبرمج. إن شاء الله يا ربي يسر لكم كل الأمور وتعديوا صيفية مزيانة. احنا ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، بلوتو في ويكاند على الكيفك، هاو صباح الخير تونس ويكاند على الكيف. نقولكم بعد شوية حالة الطقس كيفاش باش تكون لليوم. موزيكا تود سويت، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.

0: العندليب الأسمر قهيوة بنينة ويكاند على الكيف ديوانا فهم الناس الكل تسمع فينا. نسلم عليكم برشا. إيش قولكم في الثلاثي هذية تبدأوا به الصبحية متاعكم بون ديماراج للناس الكل والنهار ديما على صباحه. كيفاش بش يكون طقسنا لليوم؟ تودسويت طقس اليوم.
1: طقس اليوم
0: يتميز طقس نهار الأحد 14 جوان 2026 بسحب قليلة من بعد يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى آخر النهار قرب السواحل.
1: طقس اليوم
0: كان هذا طقسنا لليوم. باش ترجع شوية سخانة ولكن أيضا فما مؤشرات لبعض الأمطار في الأسبوع القادم. اللي عنده إمكانية باش يمشي يستغل سخانة اليوم يمشي يعمل تبحبيحة إن شاء الله يربي يعطيكم الخير وين ما أنتم. بعد شوية عندكم موعد مع صديقتنا وزميلتنا هيفا بن يوسف في فقرة الدنيا أحظوظ. موعد الأخبار 7 متاع الصباح آخر الأخبار الوطنية والعالمية من قسم أخبار ديوان فام وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند على كيف. نهاركم فلو ياسمين.

0: ديوان اف ام. الدنيا حظوظ. الحمل
1: خفف شوية من التسرع في الأحكام، مش كل أحكامك صحاح. خالط عاشر وبعد العشرة بين الملاح.
0: الثور
1: ما تخليش العنيد يخلق مسافات بينك وبين الناس، حاول تكون كول أكثر وتسهلها لو تسهي.
0: الجوزاء
1: عبر بوضوح وفي بوعودك قبل ما تعطي غيرها، ما تقررش وانت في هالحالتين، قمة السعادة وقمة الغش.
0: السرطان
1: عيش الحاضر واقرب من الناس اللي قدروك بالحق بيحبوك.
0: الأسد
1: ما تكبرش الخلافات اللي هي في الأصل صغيرة، كتحس روحك بتجرح اللي قدامك انسحب شوية حتى تبرد، خير من اللي تقول كلام تندم عليهم بعد.
0: العذراء
1: خفف شوية من الانتقادات وحاول مثال الساعات تستعمل المجاملات، الناس تحب الكلمة الحلوة.
0: الميزان
1: احسم أمورك في الحب وفي الصداقة، ما تضحيش براحتك باش ترضي الناس، اتذكر انت الأساس.
0: العقرب
1: مازال فما ناس تستحق ثقة في الدنيا، غير بعد على الشك وحاول تركز لو تلقى الخير اللي ما كنتش تشوف فيه.
0: القوس
1: الصراحة هي الحل، كتحس روحك تجرحت من حد تحبه خصص له وقت وحل مشكلتك معاه.
0: الجدي
1: أعطي مشاعرك وقتها وعيش اللحظة من غير ما تخلي شيء من اللي داير بيك يأثر فيك.
0: الدلو
1: في الحب عبر وما تخبيش احساسك، وفي الصداقة اتفكر اللي المبادرات البسيطة تعمل فرق كبير.
0: الحوت
1: الناس اللي حسسوك بالأمان نعم ما تسلمش فيهم، اختار اللي دايرين بيك مليح لو تلقى قديش من صاحب يستحق يكون جست معارف وقديش من صاحب صحيح.

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

نهارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام، فلاش نيوز،
3: موجز السابعة. ديوان اف ام، صباح الخير. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري، وفق ما أعلن عنها ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين 2.191 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع، و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو إلى أحداث تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مركز الخزن والتوزيع التابع للديوان، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفيد بأن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل التميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب المياه أو التيارات البحرية أو تغيير درجات حرارة المياه. إلى شأن الدولي، مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط يعلن عن وقوع هزة أرضية في المكسيك بقوة 5.1 درجة، ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار. ومصادر تابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أن طهران لن توقع على أي اتفاق مع واشنطن اليوم لأنه يتزامن مع يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خوفا من أن يستغل الأخير هذه المناسبة إعلاميا، وفق ما نقلت وكالة فارس الإيرانية. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: ديوان فم صوت كوم
1: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: بنة الصبحية مع مستمعين على الكيف في ويكاند على الكيف. صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقوا بينا توا. ويكاند على الكيف حتى لل 11 متاع صباح توا 7:14. تحياتنا لكل الناس الماتينال، كل الناس اللي حتى اليوم نهاير مرتاحين فيه ولكن تعودوا على القومين بكري فما ينجموش يبداو نهارهم مخر. نسلموا عليكم الكل. خلينا نبداو بأولى فقراتنا في ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف. Be positive. باش نحكيو على إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس. نظمة سفارة تونس في اليابان نهار السبت ظهر خاصة موجهة للأطفال اليابانيين بالتعاون مع دار النشر اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال وبلدية شيودا وجامعة أوتوساما اليابانية في إطار برنامج الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان. شهدت التظاهرة اللي انتظمت تحت شعار اكتشف تونس اقبال هام من الاطفال اليابانيين المنتمين الى عدد من رياض الاطفال والمدارس الابتدائية مرفوقين بالعائلات متاحهم. اتضمن البرنامج عرض تعريفي بتونس موجه للاطفال الى جانب ورشات تفاعلية، العاب تعليمية وفضاءات للتصوير وتوزيع هدايا تذكارية مستوحاة من التراث التونسي. وقع تخصيص ايضا ركن لكرة القدم احتفاء بمشاركة تونس واليابان في كأس العالم 2026. شكل الحدث هذايا مناسبة للإعلان عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس بمبادرة من سفارة تونس في اليابان وبالتعاون مع دار النشر World Library. باش يتم توزيع الكتاب هذايا على مختلف المكتبات اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال فضلا عن عدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في اليابان. توليت تصميم الغلاف الخارجي للكتاب الموهوبة التونسية شابة أحلام الخضري المتخصصة في فن المانجا والمقيمة في تونس والحائزة على جائزة 2023 في أحسن مسابقة للمانجا السنوية اللي تنظمها وزارة الخارجية اليابانية، وهذا ما يجسد الحضور المتنامي للإبداع التونسي على الساحة الثقافية اليابانية ويوفر للنشأة اليابانية نافذة جديدة لاكتشاف تونس. وكان هذا خبرنا لليوم في بي بوزيتيف.
1: بي بوزيتيف
2: الأخبار الإيجابية. إذا كان عندكم خبر إيجابي نتقاسموه معاكم، نفرحوا معاكم للحاجات السعيدة اللي قاعدين تعيشوا فيها، اكتبونا في التعليقات سواء على اليوتيوب على الفيسبوك ديوان فام، سينو أيضا على تيك توك سكوحي إيمان تلقوني لايف 7:17. نكملوا بالموسيقى. عنا داليدا تود سويت سلمى. يا سلمى، هذه موسيقتنا على ديوان فام صوتكم.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: ويكند على الكيف 27 دقيقة. مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا، مكملين معاكم المشوار اللي فاتكم من الأخبار تدسويت في لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.

بريد ما تزال تعطل استكمال عدد من الملفات العالقة وفي مقدمتها مشروع تحيين النظام الأساسي ملفات الترقيات والتعاونية والصندوق الاجتماعي، واتهمتها باعتماد سياسة القرارات الأحادية الجانب، وهذا من شأنه ما يزيد من حدة التوتر داخل المؤسسة ويأثر سلبا على المناخ الاجتماعي. أكدت الإطارات النقابية استعدادها للدفاع عن مكاسبها النقابية وفي مقدمتها الحق النقابي وحق التفاوض، وأقرت جملة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية تتمثل في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من نهار الاثنين 15 جوان 2026، من بعد وقفات احتجاجية يومية لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الاثنين 29 جوان 2026. قررت تنظيم تجمع عمالي وطني قدام مقر ديوان البريد نهار السبت 11 جويلية 2026، إلى جانب اتخاذ قرار مبدئي بالدخول في إضراب مع تفويض الهيئة الإدارية القطاعية مهمة تحديد الموعد متاعه والمدة متاعه وفق تطور المفاوضات ومدى استجابة الإدارة للمطالب المطروحة. تجي الخطوات هذه وفق مورد في البيان في إطار الضغط من أجل احترام الاتفاقيات السابقة وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، ما يضمن استقرار المؤسسة ويحافظ على حقوق الأعوان. دونك خطوات تصعيدية لنقابي وأعوان البريد باش تنطلق نهار الاثنين 15 جوان بحمل الشارة الحمراء. الحقيقة التوفيق ما بين حق الأعوان في الدفاع على المطالب متاعهم المشروعة وحق المواطن في مرفق عمومي لا يتعطل، هذه المقاربة أو المعادلة اللي يلزم نلقاولها حل واللي يلزمها حوار جدي ومسؤول من الجميع. نتعداو الخبر الثاني، البومريرة تهدد الثروة الحيوانية والوقاية تبدأ بالتلقيح وتغيير الأعلاف تدريجيا. شنية الحكاية؟ أكد الأستاذ الاستشفائي الجامعي المختص في الطب الحيواني الدكتور أحمد رجب أنه الهدف الأساسي من التوعية بالأمراض الحيوانية هو إيصال المعلومة الصحيحة إلى الفلاحين، باعتبار أنه حماية الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. اعتبر الدكتور أحمد رجب في مداخلته في برنامج الشارع التونسي أنه أي خلل في المنظومة الصحية للقطيع ينعكس مباشرة على الإنتاج وعلى توازن السوق، وأوضح رجب أنه مرض البومريرة يرتبط أساسا باضطراب في التوازن الجرثومي داخل الجهاز الهضمي للحيوانات، وين تعتمد عملية الهضم على أنواع محددة من الجراثيم النافعة اللي تتكيف مع نوعية الغذاء. وأشار أنه التغيير المفاجئ في النظام الغذائي كيما الانتقال من الأعلاف الخضراء إلى الحبوب أو العكس يؤدي إلى اختلال هذا التوازن، ما يسمح بتكاثر جراثيم ذارة وإفراز سموم ممكن تكون قاتلة. شدد الدكتور رجب أنه وقاية القطيع تبدأ أساسا بالتلقيح مع ضرورة احترام أجيال المناعة اللي تحتاج إلى فترة تقارب الشهر قبل ما تصبح فعالة، وأكد أنه أي تغيير غذائي يجب أن يتم تدريجيا على امتداد عدة أيام لتفادي الصدمات الهضمية. أشار أيضا أحمد رجب أنه بعض الظروف الطبيعية مثل تساقط الأمطار ممكن تؤدي إلى تكدس الأعلاف في نقاط معينة، ما يشجع الحيوانات على استهلاك كميات مركزة بشكل غير متوازن، وهذا ما يزيد في خطر الإصابة بالتسمم المعوي ونفوق القطيع في وقت وجيز. نحكي لهنا على مسألة أو موضوع الأمن الغذائي، واليوم الموضوع هذا أمام اختبار حقيقي مهم جدا، تعزيز التلقيح التوعية واعتماد التغذية السليمة بالنسبة للثروة الحيوانية اللي عنا في تونس. اخبرنا الثالث في لاكتو في اسبوع عميد المهندسين 4500 بناية اثرية في تونس وبنزرت والحمامات ايلة للسقوط. اعتبر عميد المهندسين محسن غرسي أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقع الأثرية والتاريخية، رغم أن عديد الدول استثمرت في معمارها القديم ومواقعها الأثرية اللي أصبحت مواقع سياحية مدرة للأموال. شدد الغرسي على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في

0: تونس أصبحت أيلة للسقوط ودعاء لاستثمار التراث هذية وإعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. قال عميد المهندسين أنه دراسة شملت تونس بنزرت والحمامات أظهرت وجود ما يقارب 4500 بناية أيلة للسقوط، وأشار أنه ترميمها وصيانتها واستثمارها بشكل الأمثل يمكن أنه يدعم نسب الناتج المحلي. كيف كيف زاد من المواضيع المهمة اللي تحتاج لهوة، وصدقا قديش موجع المشاهد متاع المواقع الأثرية اللي تكون في حالة سقوط أو أيلة للسقوط، مشاهد اللي خلينا نقوله تمس من المشهدية العامة للمدن متاعنا، وأيضا فيها خطورة كبيرة على المواطنين اللي ما يعرفوش في أي لحظة وقت اللي يتعدوا نجم تصير كارثة. لطف عليكم الناس الكل، فمهم اليوم أنه نلقاو حل لل 4500 بناية هذوما واستثمار سواء على المستوى الثقافي أو المستوى السياحي. خبرنا الرابع متعلق باتحاد أصحاب شهادات المعطلين على العمل، اللي أكد في بيان صادر ليه أنه مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت البطالة متاعهم، وشدد أنه القانون هذا نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. أفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل على المعطلين مع رئاسة الجمهورية إثر التحرك الاحتجاجي اللي نفذه نهار الخميس 11 جوان بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. ينص القانون هذايا على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين على منصة رقمية محدثة للغرض وترتيبهم ترتيب تفاضلي حسب عدة معايير تتمثل في سن المترشح، وين تعطى الأولوية لمن تجاوزوا سن 40 وسنة التخرج أكثر من 10 سنوات وفرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية. يشترط أيضا من المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بالإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40,000 دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة. اخبرنا الخامس في لاكتشي، في أسبوع وزارة الفلاحة تجميع 2.2 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان. أفاد الديوان الوطني للحبوب أنه كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان الجاري. توزعت الكمية هذه بمراكز التجميع 40,000 قنطار بذور ممتازة خام شركات الإنتاج. شهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظ بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، والتأميم موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف. تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة. شملت عمليات النقل الشاحنات أو عبر السكك الحديدية، وإن بلغت الكميات اللي تم إجلائها إلى غاية 12 جوان حوالي 560,000 قنطار. ذكر الديوان الحبوب كافة المدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزا للأمن الغذائي. ما زالوا أخبارنا متواصلين معكم في لاكتو في أسبوع، نعملوا فاصل مع الموسيقى ونرجع لكم، ما تبعتوش
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: سيوان اف ام. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: 7:42 دقيقة، رجعنا لكم مواصلين معاكم مشوارنا في ويكند على الكيف، مكملين في فقرة لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: الأخبار السادس في لاكتو في أسبوع: إطلاق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة. أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا غورة جوان 2026 أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتعزيز أثر تغيير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. تهدف الاستشارة وفق نشرية صادرة على اللجنة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، مما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. ترمي الاستشارة أيضا اللي يقع إجراءها مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى دعم الأمن المائي. تجمع الاستشارة ممثلين على المؤسسات البحثية، منظمات المجتمع المدني، وممثلين على الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. أدوا المشاركين بالمناسبة زيارة ميدانية لسد سيدي سالم والمعهد الوطني للزراعات الكبرى، خصصت لمناقشة تحديات إدارة المياه والإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية، مما يدعم التقييم الجاري للهشاشة في قطاعي المياه والزراعة والعمل على تحديد البيانات اللازمة. استشارة تمثل صدقا خطوة ضرورية للانطلاق من منطق إدارة الأزمات إلى منطق استباق وتخطيط، خاصة في حوض مجردة اللي يعد شريان حيوي للأمن الغذائي والمائي في تونس. لكن نجاح المبادرة هذه يقعد رهين تحويل التوصيات إلى سياسات وإجراءات ملموسة تحمي الموارد المائية وتدعم الفلاحين. ما قصة حجز مبالغ مالية ضخمة في ليبيا كانت قادمة على متن سيارة من تونس؟ أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات أزوارة بمعبر رأس جدير البري من ضبط مبالغ مالية أجنبية كبيرة مخبأة بأحكام داخل مركبة ذات ترقيم ليبي قادمة من تونس وعلى متنها زوز أشخاص ليبيين. أوضحت المصلحة أن عملية الضبط جاءت عقب الاشتباه في سلوك سائق المركبة أثناء إجراءات التفتيش الاعتيادية، وانظهرت عليه علامات الارتباك، الأمر اللي استدعى إخضاع المركبة لتفتيش دقيق. تمكن أعضاء الجمارك من اكتشاف مخابئ سرية معدة خصيصا للتهريب داخل هيكل السيارة، ونوقع العثور بداخلها على عملات نقدية أجنبية. وبعد الحصر متاع المبلغ هذية تبين أنه إجمالها بلغ 500,000 دولار أمريكي، وتم إخضاع ولا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق للتشريعات النافذة. خبرنا السابع في لاكتو في أسبوع: تعاون تونسي فرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. بحثت تونس وفرنسا سبل تطوير مشاريع الاستثمار والشراكة في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. يجي هذا خلال لقاء اجمع سفير تونس بفرنسا ضياء خالد بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة أن لو إناف بمقر السفارة. وتناول اللقاء طرق الاستفادة من شبكات الكفاءات والنسيج المؤسساتي الناشط في البلدين، كيف تم التباحث بشأن الفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مشتركة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي ذات الاهتمام المشترك. وتعد تونس وفرنسا شريكين استراتيجيين في قطاع التكنولوجيا، وين تتجه الجهود المشتركة نحو ترسيخ التعاون في الذكاء الاصطناعي بهدف بناء جسر رقمي متوسطي ودعم الابتكار. يركز التعاون بين وزارة الصحة التونسية والجانب الفرنسي على إدماج تقنيات التطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الاستشفائية لا سيما بالمناطق الداخلية. التعاون هذا يعتبر فرصة حقيقية لتطوير المنظومة الصحية عبر توظيف التكنولوجيا لتحسين التشخيص، تسريع الخدمات الطبية وتعزيز البحث والابتكار. ولكن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، ولكن بقدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى حلول ملموسة يستفيد منها المواطن التونسي. اخبرنا اللي بعد متعلق بالعملات المشفرة. تقرير دولي يقول انه العملات المشفرة تتحول الى بنية تحتية مالية تخدم الجريمة المنظمة. حضرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية اللي هي معهد بحثي مستقل المقر متاعه سويسرا من التحول الكبير في دور العملات المشفرة، وأكدت أنه ما عادش مجرد وسيلة دفع بديلة أو مكملة، ولكن أصبحت أداة تمكين أساسية للجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة اللي قاعدة تدار في الفضاء السبراني. أضاف التقرير أيضا أنه تناول تطور مشهد العملات الرقمية وعلاقتها بالاقتصادات غير المشروعة، أنه الخصائص اللي تميز العملات المشفرة وعلى رأسها السرعة والمرونة والقدرة على التحويل عبر الحدود وفرت للشبكات الإجرامية بنية مالية جديدة يصعب تعطيلها بالاعتماد فقط على أدوات إنفاذ القانون التقليدية. وأشار التقرير أنه العملات الرقمية والتي تلعب دور محوري في تسهيل نقل الأموال غير المشروعة وغسلها. العملات المشفرة اليوم ما عادش فقط أدوات ابتكار مالي، بعض الشبكات الإجرامية والتي تستغلها لتبييض الأموال، نقل العائدات غير المشروعة بعيدا على الرقابة التقليدية. التحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز الأطر الرقابية. آخر أخبارنا في لكتو في أسبوع، الرئيس الأمريكي توقيع اتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران الأحد على ما يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية اللي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. كانت وسائل إعلان إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق أنه لن يتم توقيع الاتفاق الأحد. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح المضيق. وأضاف في الوقت المناسب، وقت اللي يهدأ الوضع باش ندخله ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الجرانيت الغائرة، سنخففه وندمره سواء في إيران أو الولايات المتحدة. وكان ترامب أعلن في كل مراحل التفاوض السابقة أنه اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، وقال أنه واشنطن ستخرجه أو تدمره، إلا أنه إيران رفضت باستمرار نقله إلى دولة أخرى. هذه في علاقة بالتقارير الإعلامية المتداولة حول توقيع الاتفاق، وكانوا هذوما أخبارنا لليوم في لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: مواصلين معكم مشوارنا في ويكاند على الكيف. بعد شوية صديقتنا مريم قديرة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة، ما تبعدوش ديوان فهم صوتكم. صحاك الشو مش الشوكة، الشو صحاك. هذية إهداء لصديقتنا فاطمة اللي قاعدة تسمع فينا، وإهداء الكل أحباء فضل شاكر. نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.

0: Diwan FM. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: نزور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين، تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني، انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. مالكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام، صوتكم.
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثامنة، ديوان فام، مع السلامة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالته، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر برأي رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر تحرك الاحتجاج الذي نفذه يوم 11 من جوان الجاري بساحة القصبة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن عن انطلاق حملة لمداواة الجراد المحلي في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيتلة والقصرين الجنوبية، ودعت المندوبية متسكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عمليات المداوات وتجنب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الامتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شان دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم الأحد في وقت نفت فيه إيران أن يكون توقيع بهذه السرعة. وكوريا الشمالية تعلن أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوة الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة مع طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر، مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
5: هنا في تونس الكبرى على 99.5.
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: ديوان FM فلاش سبور.
7: صباح النور، اهلا بكم مع المنتخب الوطني اللي كان انهى اليوم الصباح استعداده لمقابله الاولى في المونديال ضد منتخب السويد غدا بريده من الساعه 3 صباحا في استاديو بي بي في ال الخاص بنادي مونتيري. قبل الحصه الاخيره الناخب الوطني صبري اللاموشي كان تحدث على اهميه وقوه المنافس، واكد ان مقابله بلجيكا تنسات حاليا فقط العمل على بدايه جيده في كاس العالم.
8: Maintenant, on va commencer une compétition qui est une compétition mondiale. On s'est confronté à une équipe de top équipe au niveau mondial. On a vu le résultat, on est loin de leur niveau. Il y a un certain contexte. Le contexte, on a fait l'état. Aujourd'hui, on est concentré sur la Coupe du Monde, non pas sur le match amical le dernier, même si le résultat était très dur à encaisser. Mais on va essayer de préparer le match de demain et le début de la compétition du mieux qu'on peut.
7: المقابل زاد غراهام بوتر مدرب السويد اكد انه مواجهه المنتخب الوطني باش تكون صعيبه، ولازم يحترم تونس المنافس كما قال هو شاف عليه برشا تفاصيل. منتخب بيجمع بين ملاعبيه صغار وملاعبيه الخبره، يعني يعرف جيد المنتخب الوطني، ولكن بالنسبه لي الاحترام اهم شيء.
9: Think too much about how people think of you or think of the opponent. And then football is football, you have to play. We respect all of our opponents. We know our qualities. For us, we try to focus on ourselves, how we want to play, how we want to show ourselves as a team. And that's the most important thing. We respect Tunisia, we respect the fact that they qualify without conceding the goal. We respect how they play, and obviously our analysis on them. They've got a good mix of youth and experience, and it'll be a tough game tomorrow for sure.
7: مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب السويد، مباراة باش تكون بداية الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة نلقاو فيها كل من مهيب الشام، خيان فاليريا للعابدي، من بن حميدة، منتصر الطلبي، كريم رقيق، الياسر الصغيري، راني خضيرة، حنبع المجبري، الياس سعد، دانيس بن سليمان، أو فراس شواط كمهاجم. 5-4-1 يخط المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لمنتخب السويد تقريبا نفس التشكيلة اللي لعبت مقابلة اليونان الودية. نورتفيلد، إيزاك هاين، فيكتور لونديلوف، جوستاف لاجري بيليكي، بن هارسون، كارلستروم، ياسين العياري، جود مونسون، نيغرين. وفي الهجوم الثنائي مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك ومهاجم أرسنال فيكتور جوكريز. دونك منتخبنا الوطني يلعب غدوة بداية من الساعة 3 صباحا مباراة أولى في المونديال ضد منتخب السويد. مقابلة البارح واليوم الأصباح في كأس العالم، لحساب المجموعة الرابعة منتخب أستراليا فوز أمام منتخب تركيا 2-0، لحساب المجموعة الثانية منتخب قطر تعادل أمام سويسرا 1-1، ولحساب المجموعة الثالثة المنتخب المغربي تعادل ضد المنتخب البرازيلي 1-1، وأداء كبير للمنتخب المغربي في نفس المجموعة بهدف ماجين. منتخب اسكتلندا يفوز أمام منتخب هايتي 1-0. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM، ونخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
11: ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لي مع الفرجة.
2: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: 8:18 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في برنامج ويكاند على الكيف. مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بينا، قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا 91.2 صفاقس، 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوانفم.net، تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. ونمشيوا مباشرة لفقرة لانفيتي دو جور.
2: لانفيتي دو جور.
3: يواصل كيان الاحتلال التصعيد جنوب لبنان مع توجيه انذارات لعدد من البلدات بالإخلاء. لمعرفة آخر التطورات معنا مباشرة الخبير في الشرق الأوسط محمد موسى، باش ناخذ أكثر تفاصيل. صباح الأنوار أستاذ محمد، مرحبا بك معنا في برنامج ويكاند على الكيف.
4: صباح الخير مدام إيمان، صباح الخير لكل تونس الخضراء.
3: مرحبا أستاذ، بداية كيف تقيمون الوضع الأمني الحالي في لبنان خاصة في الجنوب؟
4: لا شك أن الجنوب اللبناني لا زال تحت ممارسات الاحتلال في العربدة من السماء وعلى الأرض. لا شك أن الإسرائيلي لا يجد رادعا، وعلى القاعدة الشهيرة من أمن العقوبة أساء الأدب. فهذا المجتمع الدولي لو عاقب إسرائيل حق العقاب في ما فعلته في غزة من اغتيال 80,000 إنسان بينهم أطفال ونساء، بين الدمار الذي خلف ما خلف من كوارث تفوق 80 مليار دولار في غزة، لما تجرأ الإسرائيلي على ما يفعل في لبنان. ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي والعربي في مكان ما بعيد ومتلهف لما يجري في مضيق هرمز والتسوية الأمريكية الإيرانية، وجنوب لبنان حتى الساعة متروك. للأسف نحن أمام 1,000,000 وحوالي 200,000 نازح، لدينا قرى بأمها وأبيها، حوالي ما يفوق 15% من المساحة اللبنانية اليوم بيد الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم التالي حتى الساعة في لبنان غير معروف اللهم إلا من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
3: أستاذ محمد، خلينا نحكي على المساعي الدبلوماسية. هل أنه فما مؤشرات على تقدم المساعي الدبلوماسية لتخفيف التوتر بين لبنان والكيان؟ وين وصلت المساعي هذه؟
4: نحن أمام مسارين سيدتي. الأول مربوط بإسلام أباد، حيث من المتوقع أن يكون هناك بندا بالاتفاق الذي سيوقعه الأمريكي والإيراني برعاية باكستانية يشير إلى وقف الأعمال الحربية على كل الأراضي اللبنانية. ولكن هناك خشية حقيقة أن يكون هذا الكلام حبرا على ورق، وهذا ما عهدناه بكل الاتفاقات مع الإسرائيلي. وبالتالي من يسمع مسؤولي إسرائيل صبيحة اليوم، هؤلاء الفاشيين كأمثال بن غفير وسموتريتش ونتنياهو وغيره، يتحدثون أنهم مستمرون في لبنان بعيدا عن أي شيء يصدر من إسلام أباد. وبالتالي لا تعويل حقيقي من الداخل بالقناعة أن الإسرائيلي سيتوقف عن ما يفعل في جنوب لبنان، وعليه يريد الإسرائيلي أن يكون هذا الاحتلال جزء من طاولة التفاوض، جزء من الورقات التي يستخدمها خلال تفاوضه على المسار الثاني الذي يجري برعاية واشنطن بين الدولة اللبنانية وبين الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، على قاعدة أن الدولة اللبنانية تريد الانسحاب من الأراضي. ولكن ما بين المسار الأول في إسلام أباد والمسار الآخر في واشنطن، لبنان حقيقة عالق تحت احتلال حقيقي يجسم فوق أراضيه، رقم واحد. اثنين، لا إمكانية للانسحاب مع هكذا حكومة. ثلاثة، وهو الأخطر، أن لا رادع للإسرائيلي. أربعة، وهو الأخطر أخطر، أن نكون أمام نحن على أبواب الانتخابات الإسرائيلية. ودائما التغول بالدم العربي هو جزء من مسار ورقات الانتخابية داخل الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي يدرك نتنياهو أنه وقف الحرب على كل الجبهات يعني أنه سيساق إلى العدالة داخل إسرائيل ما بين براكتس، عودة إلى محاكمته، تهم الفساد إلى آخره. وبالتالي لا يريد أن يقول هذه الحرب وقفت، وإن كانت المعاهدة ستكون بين الولايات المتحدة وإيران خلال 60 يوما. من هنا المطروح حتى الساعة كله يشير إلى معادلات صعبة، وهنا بعجالة إذا ما كانت ورقة إسلام أباد خلال 60 يوما ستوقف الأعمال الحربية، هل تتضمن عودة الإسرائيلي إلى الحدود الدولية التي يعني شطح بها من خلال 143 قرية لبنانية؟ طبعا الإسرائيلي سيقول لا، وهنا ستكون الطامة الكبرى.
3: هذا الوضع صدقا اللي الحقيقة قاعدين نتابع فيه متابعة دقيقة. حابين نحكي شوية أيضا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في لبنان، كيفاش قاعدة تأثر التطورات العسكرية على الأوضاع الميدانية أستاذ؟
4: بكل صدق لا زال لبنان عالقا تحت هذا الواقع الأمني العسكري الحربي الذي دفع بما يفوق 1 مليون لبناني إلى أن يكونوا في مراكز الإيواء في المدارس. تاليا أصبح هناك أعباء كبيرة على الحكومة اللبنانية، على المجتمع المدني اللبناني، على المجتمعات المستضيفة من حيث الخدمات وإلى آخره، ناهيك على أن لبنان خارج من أزمة منذ كورونا إلى أزمة الثورة 2019، بعدها ما جرى بالعدوان 23-24، واليوم نحن على أبواب العدوان المستمر منذ 25-26، وبالتالي البلاد لا تكاد تأخذ نفسها. وبالتالي هذه الحكومة ملزومة تأمين حوالي 300 مليون دولار شهريا في بلد أساسا يعاني من أزمات اقتصادية، عنده عجز بالميزان التجاري، عجز بالميزان المدفوعات، عجز بالعملات الأجنبية. وبالتالي كما نقول الموضوع يزيد الطين بلة، وبالتالي الواقع الإنساني حقيقة يشير إلى أزمة إنسانية كبرى على مستوى الاحتياجات، على مستوى الناس، على مستوى البيوت. هناك حديث جدي من التحقيقات والتصريحات للبنك الدولي والIMF يقول بكل بساطة نحن أمام كارثة عنوانها حوالي 25-30 مليار دولار خسائر. يعني لما بنحكي عن 30 مليار دولار خسائر لبلد أساسا يعاني، نكون نتحدث عن أزمة كبرى. حوالي 100,000 وحدة سكنية قد دمرت بين جزئيا وكليا. اقتصاد منطقة الجنوب الذي هو بالغالب اقتصاد زراعي يشكل حوالي رافد 30% من الزراعة في لبنان هي خارج التداول، ناهيك عن الأزمات التي تنسحب من الإقليم وما يجري دوليا، إن كان على صعيد التضخم، إن كان على صعيد أسعار النفط، إن كان على صعيد أسعار الغذاء الذي ينسحب حكما على الواقع اللبناني. فتكون الأزمات كلها اجتمعت في وقت واحد للأسف.
3: أستاذ محمد موسى، هل أنه ما فما مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها لحرب إقليمية أوسع؟
4: حتى الساعة كل المؤشرات تقول أن الجبهة اللبنانية ربما تبقى مستمرة، بفعل أن الإسرائيلي لا يريد وقف الحروب دفعة واحدة، وبالتالي يريد جيب من هذه الحروب يبقى قائما لبقاء هذه الحكومة الإسرائيلية في الترويج لدعايتها حتى الانتخابات الإسرائيلية.

0: والمتطلبات الأخرى التي يتطلب بها حدودا ربما إلى اتفاق سلام، وهذا ما يطالبه الإسرائيلي، ولكنه بعيد عن أرض الواقع، بما أن الرئيس اللبناني تحدث عن أن لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي على قاعدة اتفاق الهدنة 1949، وأن أي مسار آخر يكون ضمن المسارات العربية تحت عنوان مبادرة بيروت العربية التي صدرت بالعام 2002 والتي أجمع عليها العرب على قاعدة الأرض مقابل السلام. وبالتالي لا أعتقد أن مسارات الحرب إقليميا ستتوسع، ولكن لبنانيا لا ضمانات حتى الساعة.
1: أستاذ، خلينا نتحدث قليلا على لنتحدث قليلا على ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى المناطق متاعهم. كيف تؤثر التطورات الحالية على هذا الملف؟
0: من الواضح جدا أننا أمام مسار معقد بهذا الاتجاه. بكل صراحة ووضوح، لبنان يعاني أساسا قبل هذه الأزمة وقبل حرب إسناد غزة وقبل الحرب التي عادت فتحت مع الأزمة الإيرانية. بكل صراحة وشفافية ووضوح، هذا الموضوع يتطلب تمويلا يعتمد على كبار المانحين الدوليين، على كبار المانحين العرب، وفي جزء منه يتطلب جزءا من الشروط السياسية التي لا تتوافر اليوم، ولا حتى الشروط إذا شئت التقنية على المستوى المالي والنقدي. كان لبنان قد انخرط في اتفاق قبل هذه الحرب مع صندوق النقد، إلا أنه لم يكتب له النجاح، وبالتالي لا حملات تمويل، المانحين الدوليين بعيدين عن هذا الموضوع، وبالتالي نحن أمام مشهد معقد بهذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك، عندما نتحدث عن 100,000 وحدة سكنية قد دمرت، نتحدث عن ما يفوق 8 مليارات دولار بحاجة الآن إلى إعادة إيواء هؤلاء الناس. وبالتالي أولا الإسرائيلي لا يسمح بالعودة إلى هذه المناطق التي دمرت بالكامل. سيدتي، نحن نتحدث عن قرى بأمها وأبيها قد أزيلت عن الخارطة، نحتاج إلى توبوغراف لكي يقول لنا هنا كانت محطة البنزين، وهنا كان البيت الفلاني، وهنا كان المستشفى، وهنا كان المستوصف. الإسرائيلي بعادته البربرية يدمر كل شيء، وبالتالي هناك أرقام فلكية يحتاجها إلى لبنان، ويحتاج أيضا إلى وقفة عربية ودولية حقيقية لإعادة الإعمار. بدون ذلك لبنان حقيقة أمام معضلة بهذا التوجه. نحن نتحدث عن ما يقل 500,000 لبناني من الجنوب هم بلا مأوى فعليا، لا بيوت، لا مستشفيات، لا مدارس، لا مرافق إنسانية. الإسرائيلي لم يترك شيء إلا وجعله في الأرض.
1: للأسف هذه في علاقة بآخر تطورات المنطقة. نختم معك أستاذ محمد موسى، وبصفتك خبير في الشرق الأوسط، لو كنت تعطينا أبرز السيناريوهات المتوقعة في على خلال الأشهر المقبلة، سواء سياسيا أو أمنيا.
0: بكل بساطة، نحن بانتظار مسار إسلام أباد الذي سيخط اتفاقا من 14 بندا للاتفاق خلال 60 يوما. تقديري أن الاتفاق لم يمس القضايا الجوهرية، وبالتالي إذا ما وصلوا إلى القضايا الجوهرية أن لم يكن هناك مرونة أمريكية وتنازلات إيرانية، أعتقد أن المنطقة ستكون على صفيح ساخن خلال 60 يوما. لبنانيا أعتقد أن مسار التفاوض مع الدولة اللبنانية قد يشق مساره، ولكن السؤال الأكبر دائما، هل يستطيع الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الإدارة الأمريكية من تطويع قادة الكيان للجمهم على قاعدة الأرض مقابل السلام؟ هذا لا يتوفر الآن. ولك في غزة ما يجري، ولك في بيروت والجنوب اللبناني ما يجري، وبالتالي أعتقد أن المعادلة لدينا في الشرق الأوسط معقدة بعض الشيء بفعل أننا نتعاطى مع حكومة فاشية إسرائيلية بكل ما للكلمة من معنى.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد موسى، الخبير في الشرق الأوسط، على آخر المعطيات والتطورات في الجنوب اللبناني. وكانت هذه فقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور، احنا مواصلين معاكم في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف. بيبليسيتي. روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله

0: تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
0: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: راديو أنا فهم.
1: تبع الموسيقى. أنتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: رجعنا لكم من جديد ويكند على الكيف 38 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا وين ما كنتوا. صباح الخيرات والبركات للناس اللي تخدم، للناس اللي مرتاحة اليوم متوكلة على ربي ماشية للبحر، هاكا نهير التفرشيكة والتبحيرة نهار اليوم. خلينا توا نمشي والفقرة في وقته.
1: في وقته
2: موضوع الساعة وموضوع حديث العالم منذ سنوات، ولكن اليوم قد ما قاعدين نشوفوا التأثير متاعه على حياتنا اليومية، قد مهم جدا أنه نتناولوا الموضوع اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي والدور اللي قاعد يقوم به، وخاصة هل أنه باش يعوض البشر، هل هو اختير، هل ممكن يعوض الدروس الخصوصية، ونراو العبيد اللي قاعدة تاخو في الانفورماسيون والقراية من الذكاء الاصطناعي. كل التفاصيل مع ضيفنا بسام الموشي الخبير في الأمن السبراني. صباح الخيرات بسام، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
3: مرحبا بك إيمان، ومرحبا مستمعين ديوانا فهم الكل.
2: خليني نقول للمتابعين أنه بسام من أكثر الناس استباقا في علاقة بالمواضيع اللي متعلقة بالأمن السبراني، وكانت عندي مع بعض المحادثات خاصة في علاقة بالوضع الدولي والوضع زيادة اللي يهم بلادنا. فحبيت نحييك برشا بسام على المجهودات اللي قاعد تقوم بها أنت من خلال نشر ثقافة الوعي، من خلال الدفع أيضا، لأنه اليوم نصلحوا المنظومات متاعنا، والأهم أنه يكون فما وعي عند المواطن التونسي باعتماد التطبيقات ووسائل التواصل أو وسائل الذكاء الاصطناعي. وخليني ننطلق معاك بأبرز المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
3: الله يخليك إيمان، احنا في خدمة مستمعينا الكل، في خدمة تونس، ووقت يستحقون نكونوا معهم، نوعيهم ونعطيهم المعلومة من المصدر متاحها الصحيحة، ونحاولوا نعطيهم النصايح باش ما يتضروش. الذكاء الاصطناعي توا ولت اون اوبليغاسيون، ما عادش خيار. الذكاء الاصطناعي يعاوننا باش ننتجوا 10 مرات اللي كنا نخدموا فيها احنا، ومام حتى اكثر. توا ثم شكون يعملوا الديفلوبمون تاع لي سيت ويب، قبل كان ياخذ 3 ايام ولا اسبوع، توا ياخذ 10 دقائق و 15 دقيقه بالذكاء الاصطناعي. المشاكل اللي نتاع المات والحساب وغيره، الكونتابيليتي ولا تتخدم ديريكتومون يخدمها الذكاء الاصطناعي. كيف توا الذكاء الاصطناعي نجم يعاوننا باش نعملوا البحوث متاعنا، باش نعملوا لي رابور متاعنا. دونك لهنا يولي جوست انت تعطيه اش تحب بالضبط وتقيديه، وهو يخدم لك كل شيء. صحيح هو يوصلنا الاهداف اللي حاشتنا بهم، اما لهنا عنده برشا مشاكل، كونه يلزمنا نفهموا اللي الذكاء الاصطناعي راهو يغلط، والذكاء الاصطناعي راهو كي طورناه وعلمناه، رانا علمناه كيفاش يتعلم الانسان، وعلمناه من حوايج فهم الصحيح وفهم الغلط، وبالتالي نجم يغلطنا. وإذا كان ما نوصلوش نتحكمه فيه ونخلوش التحكم بتاعنا في الذكاء الاصطناعي، راوي يولي نجم يكون كارثة. وعلى سبيل المثال نجم نذكر استعمال البروجي رابتور في أوكرانيا، اللي هو درون يستعملوا فيها. الدرون هذه يستعمل فيها الجيش الأوكراني، موجودة فيها ذكاء اصطناعي، وهي تختار وين باش تضرب وكيفاش باش تضرب. وبالتالي من بعد إذا كان احنا معناش الكنترول عليهم، ما عادش نجمو نعملو حد شيء.
2: نحكي اليوم على عدم القدرة على التحكم، خلينا نقوله، في الانتشار الواسع أو في الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي. وأكيد في ظل هذايا قاعدين نشوفوا اليوم في مسألة الديزانفورماسيون أو في مسألة المعلومات المغلوطة، الصور والفيديوهات اللي يتم تركيبها بالذكاء الاصطناعي، واللي ساعات ما تنجمش تفرق بينها وما بين الفيديوهات الحقيقية. كيفاش المواطن العادي اليوم بالتخمة اللي موجودة اليوم بالإنتاجية بالذكاء الاصطناعي ينجم يفرق ما بين الحاجات الحقيقية والحاجات الفيك؟
3: احنا ايمان كنا سباقين وفي ديوان سام حكينا عليه الموضوع هذا عنا اكثر من عام كنت نذكر وقتها ورينا كيفاش تصير العمليه بالضبط وكنا نحافظوا لوحده ونحاولوا ما نحطوش المعلومات نتاعنا من قبل 3 سنين في ديوان سام حكينا وقلنا لهم راه باش يجي نهار ويستغلوا طول الدوني اللي حطيناهم في السوشيال ميديا من كلام نتاعنا من تصورنا من كل شيء تو المعلومات هذه الذكاء الاصطناعي لمهم وينجم يحطهم وينجم يركب لنا تصاور كيما ينجم يركب لنا فيديوهات اللي كيما قلنا وقتها قلنا راهم وقتها ديجا عامل تالي وقت اللي حكينا فيه قلنا وصلنا يوصلوا اللي هي كونفورم للليماج متاعنا وتفوق 90% اللي نحنا معناها باش نقولوا حتى في القضاء وكي نوصلوا ل 75% ولا 80% نقولوا راه هذايا هو بالضبط ما ينجمش يقول لي لا بروفوني وقت حكينا اكزامبل قلنا كيما التصحاحه نتاعك انت ما تنجمش تعمل نفس التصحاحه 100% هكي تقرب لها في الاخر نقولوا راهي تصحاحتك تخيل انت تجيب لك تصوير الذكاء الاصطناعي تفوق 90% تشبه لك وهي انت وتبدل لك اللبسه نتاعك وتنحي لك اللبسه نتاعك وتصور الكور نتاعك وتعمل لك فيديوهات شكون باش ما يصدقهاش
2: للأسف هذه تنجم تكون من المصايب اللي تنجم تصير معناها للناس في علاقة بهذا وأيضا بسام أنت بعثت لي زادة فيديو حتى في علاقة بالصوت واليوم نحكيه على ديزغناك قاعدة تصير بصوت الإنسان معناها تقليد دقيق جدا لصوتك معناها تنجم حد يطلب وصوتك أنت هو اللي قاعد يتكلم يطلب فلوس يطلب معلومات يطلب معطيات وكأنه أنت هو الشخص اللي قاعد يتحدث
3: به هذه موجودة هي فيها الديب فيك فيها البارتي متاع الصوت والبارتي متاع الفيديو وتو وصلنا احنا عسنا نعملوا فيها بور لاجيستيون دي زانسيدون وشفنا لي بيرات يستعملوا فيها يستدعاك الميتنج مرة هذه مرة شركة عملتها باش توصل المشكلة باش تفهم لي ديسيدور شو معناها اختار متاعية عملوا انتليجنس ارتيفيسيال فيها البي دي جي وفيها لي ديريكتور واستدعوا الديريكتور فينانسي وعلموا هذاكم اللي زياء علموهم باش يتكلموا بالصوت متاع المسؤولين هذاكم وباش يلزوا الديريكتور في فينانسي باش يخلص برشا فلوس تخيل انت تدخل كديريكتور فينانسي في رينيو ريالمون اللي ماهمش لي ديريكتور ماهوش البي دي جي نفس الصوت نفس الحركات نفس كل شيء اون طون ريال يفهموا كنت اش تعمل يقول لك شبيك تغششت كذا معناها يفهموا مليح والاورينتاسيون كلهم مع بعضهم لي تروازيا كونهم يخلوك تدفع فلوس انت اش باش تعمل
2: اكيد باش تطبق اللي قاله لك عارفك معناها مباشره يعني ما تنجمش تقول
3: بالضبط بالضبط وبالتالي نحن في الكهة لما شو لينا نقولوا ما عادش تصدقوا حتى شيء لا ليزيماج اللي تهبط لا لفيديو اللي يهبطوا لا الكلام اللي يهبط وخلوا ما بيناتكم سيرتو في اللي زابيل أخطر حاجة توا اللي ولوا يستعملوا فيها برشا يكلمك أبيل ريال مورا وراجلك ولا ريال مورا وفلان ولا صاحبتك ولا كذا هو الصوت بيدو خلي ما بينك وبينهم كوت كإنسان خلي يولي ما بيناتنا كود انتم في العائلة بار اكزامبل الكود متاعنا راهو الفلاني باش تأكد اللي انت ماهوش بيراتي استعمل فيها ولا انتليجنس ارتيفيسيال هذية اللي اخذت الصوت متاع الانسان اللي يحكي معك هذية من اهم النصايح
2: ريت وانت قاعد تحكي تقولش علينا في افلام السيونس فيكسيون اللي كنا نتفرجوا فيهم وما زلنا نتفرجوا فيهم معناه وكأنه اليوم مكالماتنا باش تولي بالتشفير وباش تولي باش تنجم تعرف الشخص اللي مقابلك حقيقي ام آلة يلزم تكون فما ديكود بيناتنا وهذا مهم جدا بالحق انت بسام كنت مستبق للأمور هذه وكنا حكينا فيها برشا وحاولنا نعاودوا نفكروا الناس بخطورة اليوم التطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي وين تنجم توصل خليني نحكي على فولي يهم الأسرة التونسية بسام اليوم وانه الاعتماد متاع التلامذة والطلبة للتطبيقات هذه سواء باش ياخذوا معلومات سواء حتى باش يدرسهم الذكاء الاصطناعي هل انه نوعية التطبيقات هذه تنجم تعوض الدروس الخصوصية بسام ألو ظهر لي أن انقطع الخط مع بسام نشوفه نعود نتصل به وحيدة القادري معدة البرنامج نشوفه بسام. كما أسمعتوا هذية الوضع على مستوى يعني تخيلوا أنت تبدأ عامل ريونيون أنت وعارفك ريال ما هو ما هوش عارفك ولكن التصويرة والصوت هو ويبدأ يعطي فيك في دي انستركسيون اللي متعلقين بمسائل ماليه وتلقى روحك تطبق في الاخر تكتشف انها الحكايه اغناك يعني هذه من الحاجات اللي نجموا نوصلوا لها. مرحبا بسام غاب الصوت ما نعرفش وصلك سؤالي ولا ما وصلكش معناه في علاقه بانه اليوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنجم تعوض الدروس الخصوصيه ما عادش نقريو صغارنا عند الاساتذه نحطوهم ديريكتومون مع لي ماشين.
3: بهي السؤال هذايا انا باش نسال العكس نتاعو معناها انا علاش ولدي نبعث فيه يقرا باش من بعد يقرا دروس خصوصيه دروس الخصوصيه نورمالمون رانا ما نستحقوهاش خاطر هو ماشي يقرا ياخذ كل شيء في المكتب نتاعو ولا في الليسي نتاعو ما يستحقش دروس خصوصيه اما اجا نحكيو على التعليم كتعليم توا التعليم نتاعنا احنا
2: بسام زادة كيف كيف عاود انقطع الاتصال ظهر لي فما اشكال متاع ريزو بسام اللي قاعد يكلم فينا من فرنسا دونك احنا نمشي ونعملوا فاصل نحاولوا نتحصلوش عليه مرة اخرى بسام خاطر مازال عنا عديد المعطيات. وي بسام مرحبا ياي
3: الو از ميكسكوز دونك لهنا الهدف نتاعنا كوننا نادابتيو التعليم نتاعنا للنيفو نتاع كل تلميذ وكل ايتيديون دونك لهنا المعلم يلقى روحه في مشكله ما ينجمش يادابتي وهو عنده ايكيبا ايتيروجين فيها 20 واحد ثم اللي فاهم برشا ثم اللي مش فاهم اتسيتيرا توا وصلنا عنا ان سيستيم اللي انت تساله تعطيه النيفو نتاعك ويجربك وحده كل شيء ويعطيك دي زيكزامبل ويفهمك ويل سادابت للنيفو نتاعك معناها النجم نوصلوا راهو ان سيرتان نيفو اللي النجم نقولوا ليا باش تولي راهي خير من كوني نمشي نحضر في كلاس اللي انا ما هو الكور ما هو الفا با سادابتي للنيفو
2: صحيح دونك على الاقل خليني نقول الاستعمال الذكي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تنجم تخلي على الاقل النيفو نتاع التلميذ يتحسن بشويه بشويه واللي هذه مش ممكنه في كلاس عادي مع المدرس نتاعو بمختلف المستويات اللي موجوده في القسم.
3: بالضبط لهنا يلزمنا احنا ولادنا والعباد اللي حب تتعلم باللي تمشي للي مش الهدف نتاعها تلقى الحل. الهدف نتاعها كونها تتعلم خاطر في التعليم نتاعنا مع الاسف الاهداف نتاع الطلبه نتاع لو التلامذه نتاعنا كونه يلقى الحل باش ينجح في الاكزام باش يتخرج ماهوش باش يتعلم يعني معناها يلزمنا نبدلوا المايند سيت ويولي وعي كونك يا انسان يا شباب راك انت باش تهز البلاد راك انت باش تهز كذا راك ما تق... اذا كان ماشي باش تقرا باش تاخذ نوت ما تقراش اقرا باش تفهم اقرا باش توعى اقرا باش تتطور وهذه اللي يعاونك باش تتطور في المجالات الكل وصرنا نحلوا في مشاكل اللي للشيرشور ما حلوهمش تحلهم ليا اللي انت قداش باش تقرا من ارتيكل وقداش من تقرا من كتاب باش تكتب تيوريم جديد اللي تعطيها المعلومات هذيك وتسال وتخليها وهي تخمم تخمم تخمم تخمم وتعطيك الحل. لان وصلنا ان سيرتان ستاد اللي توا عندك انسان اذكى من الانسان ويجاوب بلو رابيد اجا نستغلوه اما يلزم يكون في حدود معينه.
2: هذه خاطر زادة كيف التأثيرات سواء على المدارك العقلية والنفسية للإنسان أنه مسألة الاعتماد الدائم على الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يعطل الإنسان زادة في ممارساته اليومية وممارساته الطبيعية وخاصة قدرته على التفكير والابتكار يولي مربوط فقط بالأدوات هذه. نعرف أنه المجال هذي كبير برشا يا بسام وأنه باش هكا نختزلوه في بعض الدقائق شوية ولكن نحب نحكي شوية على مستوى مؤسسي كيفاش اليوم ممكن للمؤسسات التونسية إنها تعتمد الذكاء الاصطناعي من غير ما تعرض بياناتها للخطر؟
3: هو هذايا باش ما نعرضوش أهم حاجة باش نعرضوش بياناتنا وبيانات التونسة للخطر لازم تكون عنا ذكاء اصطناعي تونسي مخدوم في تونس ويخدم على الانفراستركتور متاع تونس ويكون محيط به من طرف الريزو التونسي وبالتالي ما تخرجش لبرا خاطر تو نشوفوا في برشا بلاد يحط لك فاتوره فيها المعلومات الكل ولا يحط لك رابور فيها معلومات ولا معلومات دي دوني كاركتير بريفي نتاع التونسا يحطهم ديريكتومون في فيا كيما تشات جي بي تي ولا كلود ولا غيره ولهنا راهو هذا مخالف للقانون باش نكونوا واضحين القانون راهو يمنع تريتمون تاع لي دوني كاركتير بريفي في خارج تونس لهنا كيفاش باش نستغلوها يلزم يكون عندنا نحن ليا يلزمنا احنا نادابتيوها راهي سي اون اوبليغاسيون ليا تو ما عادش خيار كيما قبل وقت اللي جتنا المكننه يلزمنا نعملوا الماكينات في الفلاحه اتسيتيرا قلنا راهي باش تقضي على الفلاح ما قضتش عليه اما بد حولت له الخدمه نتاعو من بعد جات لانفورماتيك قلنا باش تقضي على الكونتابيليتي وتقضي على كاجي ما قضاتش وملتو موجودين بالعكس الانفورماتيك تعاون فيه راي هي توا هذه فيرس اللي هي راي فيرسيون جديده من الانفورماتيك اللي باش تعاونك اللي باش تعطيك اكثر معلومات دونك لازمين لازم كونا نستغلوهم نستغلوهم لشنيه pour avoir de la اكثر بيرفيكسيون اكثر رابيديتي في لي سيرفيس اللي موجودين عندنا نحنا معنا نعطيك ان اكزامبل احنا نجمو الادارات نتاعنا عوض ما انت تستنى باش تكلمهم في السيكور نتاعهم في الوقت المعين اللي يخدموا فيه في وقت معين هذاك اللي هي تجاوب في اطار معين في كذا كذا السادابت للي كيستيون اللي موجودين هذه ابسط حاجه باش نحنا كل مواطن حاجته بمعلومه على الاقل توصل له في اقرب وقت ما يبقاش يستنى باش يمشي يخدم خدمه الفاليداسيون بار اكزومبل نتاع لي دوكيومون اتسيتيرا في اي حاجه باش نبعثوهم احنا دوالي تبعثوا اونلاين يصير بروميير تريتمون وليكتور بروميير تريتمون مليا وتعطيني انا ليا قبل ما نوصل انا للجنه اللي باش تقرا الرابورات نتاعي ولا تقرا انا مقدم في حاجه بار اكزومبل مقدم مراقب باش نطلب ورقه هي تقراها وتقول لي راك توي كونفورم 90% نقصتك البارتي هذه يولي لاجون اللي باش يخدم من بعد يكون عنده دو لا كونفيونس اللي ثم شكون عمل تيست قبله وتسرع له هو العملية وبالتالي نخدمه المواطن ونقصه له في الوقت اللي يبقى يستنى فيه عديد الاستعمالات متاع ليا في الإدارات متاعنا يزمنا نقعدوا ونشوفهم وين احنا عنا مشاكل وين عنا رطة وين حاشتنا بأوتوماتيزاسيون ونحط ونحضروا إياه اللي جاوب على الأسئلة متاعنا وبش نفرحوا العباد الكل والتوانسة راي تونس خدمة عليا عندها بودة بارشة بارشة وعنا ديز انفراستركتور كما في السنتر نتاع الخوارزمي للطلبه نتاعنا باش يجربوا ليا اللي هي غراتويت وباش يعملوا الانفراستركتور وغيره برو استغلوها برو تعلموا ثم برشا عمل قاعد يصير في تونس للتحسين ان شاء الله هي تعمل على اسس صحيحه
2: ان شاء الله يا بسام كل شكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتهم لنا فقط نحب نختم معك في علاقه بالحادثه الاخيره نتاع توقف الماسنجر والانستغرام في تونس شنو هي اللي صار بالضبط وعلاش وصلت الرسائل متاخره وخوف ورعب يا بسام عند الشعب التونسي بخصوص هكا القصة هذيك متاع الفيسبوك والانستغرام
3: باهي تتذكر وقت اللي حكينا كيف كيف السيسيون اللي فاتوا اللي تعدينا فيهم قلنا راه باش تجي ليا وباش تكون كارثة في الاستعمال متاعها نحب نقولكم اللي حتى الكونت متاع مارك زوكربيرغ في الانستغرام تسرق وتسرق عبر استغلال الذكاء الاصطناعي اللي عملته الفيسبوك دونك حكاوا معها وقالوا لها راو كذا كذا وراو الايميل متاعي كذا بدلي المود باس مشى بدلوا المود باس دونك مارك زوكربيرغ بيدو مولاها معناه لهنا راهو الاختراقات تو مع الانتليجنس ارتيفيسيال راهي باش تكون اختراقات اخرى والاستعمال نتاع تو عندنا بيريود نتاع جمعه خرج الميتوس اللي كنا خايفين منه نتاع انتروبيك وخرج معاه موديل اخر منحين منه البارتي سيكوريتي كي نربطوا الاحداث ما بين خروج هذاك وليز اتاك اللي تزادوا نترعبوا وكي نزيدوا على هذاك اللي البارح امريكا منعت استعمال ميتوس والموديل الاخر هذيا للي ما همش ديز امريكا اش نفهم وسموها كخطر على الامن السبراني امتاحهم معناها تخيلي انت تخدم في الشركه اللي تخدم في الياه هذيك اما انت ماكش امريكي ما عندكش الحق تمشي تمسها معناها من هذايا نفهموا اللي راهو ليا ماشيه في خطر كبير ياسر اون دو لي كونترولي وراهو باش يجي نهار ممكن يجي نهار ليا تولي اوفنسيف برشا وتخرج لنا لي دوني نتاع برشا عباد اللي كان تذكروا عامنا والوقت اللي حكينا على الريزو سوسيو نتاع ليزيا
2: وي
3: اللي عملوهم واللي قال راهو اللي يتحكم فيا راهو طالب كذا كذا كيفاش نعمل له كذا كذا واللي هبطت وفضحت ليا اللي هبطت وفضحت مولاها دونك هذا الكل راهو باش نشوفوه اكثر واكثر.
2: الوضع يخوف يا بسام، قاعد يخوف كل نهار بعد نهار، وقد ما تتطور التكنولوجيا هذه قد ما الامور يلزم يكون فما وعي اكثر بضروره انه الانسان تكون عنده الاليات البسيطه نتاع الامن السبراني. هذه على الأقل كنا يزمعنا دي فورماسيون بسام مش نجمو نعرفو نتعايشو أو نتعاملو مع المعطيات الجديدة اللي صايرة في العالم. كل شكر ليك بسام اللموشي الخبير في الأمن السبراني على المعطيات اللي اعطيتهمنا لليوم. عندي بعض الإهداءات والكرافي مريم جيت للأخبار بعد شوية مريم قديرة، دونك الإهداءات متاعكم بتكون بعد الأخبار. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
1: انتو ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز تسيرة ديوان فام عسلمة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية التزود بالماء خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، كما شدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال الصف الصائفة والمحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. المرصد التونسي للاقتصاد يفيد بأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور والتي تنص على استكمال أعداد المخطط في أجل أقصاه 22 من ديسمبر 2025. والمرصد يؤكد أن المشروع لم يعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس تعلن انقطاع تيار الكهرباء اليوم بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة 7 صباحا إلى 4 بعد الزوال على كل من طريق تنيور من كيلومتر 3 إلى كيلومتر 4 زنقة العسوسة. ومن الممكن ألا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. إلى شأن الدولي، مسؤولون في الكيان المحتل يؤكدون تصاعد حدة القلق وتحذيرات داخل الأوساط السياسية والأمنية تجاه الاتفاق الذي يجري إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أنه يمثل تهديدا للمصالح الأمنية للاحتلال. ختم موجز الإخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: ديوان FM.

0: شو حبيبتي؟
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
2: التسعة وستة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. بعد شوية باش نحكيوا على واحدة من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية في فقرة في وقته. أما قبل هذا عندي بعض الإهداءات. خليني ننطلق من أم عودي اللي موجودة في قطر, تحب تسلم برشا على والدها وأمها حمادي وسيدة, تقول لهم نحبكم برشا, ربي يجمعني بكم على قريب وإن شاء الله يا ربي تكونوا بأحسن الأحوال. أيضا صديقنا ياسين سمري حب يقدم أهداء خاص لأحلام أجلاس ويقولها ربي فضلك ليا. ننوسة إيناس عندها مساج الخطيبة, تعاركوا أجماعة ودخلوني أنا بيناتهم, يلزمنا نرضي والخطيب. إيناس تحب تقولوا نحبك برشا, مستحيل نسلم فيكم, ما تخليش هكا حاجة بسيطة كما هذه تفرق بيناتنا, وإن شاء الله ربي يجمعني بيك على قريب. كان يسمع فينا خاتب إيناس ميسيلش وسع بالك معها, نعرفوا التحضيرات للعرس يصيروا فيها العديد من المشاكل, ولكن خليوا هكا الأمور تهدى بشوية بشوية وإن شاء الله ربي يتمم بالخير ويديم الود بيناتكم. صديقتنا ابتسام اليحيوي تحب تسلم برشا على مماتها مفيدة وبنات أختها أسيل وبيان, تحب تقولها منحبكم برشا, ربي فضلكم ليا ولينحي ضحكتكم ولينحي محبتكم في قلبي. صديقنا أيضا محمد حبيب عجيلي جروب فولتواكن بولو يحب يعمل تحية للجروب الكل والكل المتابعين لي, ربي يفتح عليك محمد حبيب وإن شاء الله يا ربي أيامك الكل زينة. صديقنا معتوقي سمير يحب يسلم برشا على بنته لينا, يقولها نحبك برشا يا ليونتي, ربي فضلك ليا إن شاء الله نفرح بيك في كل النجاحات في حياتك ونراك ديما في أعلى المراتب. ما زلنا في الإهداءات. صديقتنا ياسمين خميري تبع فينا من بو سالم تحب تسلم برشا على بوها نور الدين زوجها سمير عويشي وولدها أمان, تقولهم نحبكم برشا لينحيكم عليا وربي يفضلكم. هنا ساسي نجحت في سنكيما نيمتين, نقول لها ألف مبروك يا هنوش, إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق, أحلى دكتورة في عائلة ساسي, بون كوراج ليك في بقية المسيرة. هنا ساسي ألف مبروك. مازال صديقنا منتصر من صفاقس يحب يسلم على بنيته خديجة وآية أخويل دي, يحب يقولهم نحبكم برشا, نورت عيني لينحيكم عليا وإن شاء الله نفرحكم في كل تفاصيل أحياتكم. هذوما بعض الإهداءات. ما ننساش أصدقائي على اليوتيوب اللي متغشين عليا اليوم, نسلم عليهم برشا. صديقنا قيس جد الياس هجورة نهارك أسعد الأيام. سلوى تسولي أيضا محليها طلة. صديقنا إبراهيم أحمد, سميرة زيكو, صديقنا بن سالم نهارك فلو, ياسمين منولة المنصوري موجودة معنا نهارك أسعد الأيام, سلومة مريومة زيدة أصبح القهوة البنينة, كلكم محلى التفاعلات متاعكم وكل الشكر ليكم على وفائكم لكل برامج ديوان أفام. نكملوا بالموزيكا ونرجع بعد شوية الفقرة في وقته.

0: هي نسلم عليها برشا، واكيد باش تجيكم برشا جديد. خلينا نمشي، والموضوع متعلق بالنظافه والعنايه بالبيئه، حملات ميدانيه، تظاهرات تحسيسيه في معتمديه جرمده من ولايه صفاقس. التفاصيل في وقته.
1: في وقته
0: تعيش معتمدية جرمدة اليوم من ولاية صفاقس على وقع حملات ميدانية وتظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. أكثر تفاصيل معنا يوسف خروبي، مدير النظافة ببلدية جرمدة. صباح الخيرات يوسف، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف. مرحبا سي يوسف، عسلامة، صباحك فل. لو كان تعطينا، تفضلي. اي
2: في البدايه توضيحا، شفت في التقديم تاعك
0: اي
2: قلت معتمديه جرمده، للتوضيح بلديه جرمده هي تتبع معتمديه صفاقس الجنوبيه.
0: واضح سي يوسف، بلديه جرمده. خلينا نحكي شويه على التظاهرات هذيا والحملات اللي باش تصير في بلديه جرمده، اهميه الاحتفال هذيا بالنسبه للمنطقه نتاعكم.
2: شوف مدام الاحتفال هذا يندرج ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة 11 جوان. احنا اخترناه اليوم 14 جوان باش يتيسر لكافة المتساكنين اللي مخافين في التظاهرة هذه، باش يتيسر لهم الحضور. اخترناه يوم راحة باش نظن يعني الحضور يكون حضور محترم. وفي إطار انفتاح البلدية على محيطها الخارجي، وبمبادرة من جمعية فتية، جمعية تنمية جرمدة الجديدة لجرمدة وناشطة في المجال البيئي، ارتأينا مع بعضنا باش نعمل يوم تحسيسي حول الفرز الانتقائي من المصدر النفايات المنزلية. تعرف يعني مشكلة النفايات، وما أدراك مشكلة النفايات.
0: أكيد.
2: يعني في إطار المحافظة على البيئة والتقليص من من من من يعني من رمي الفضلات بالشوارع وبالمدينة، يعني حبينا نشوفوا آلية من الآليات اللي هي يعني تمكننا من التصرف في النفايات هذه.
0: لو كنت تعطينا أبرز الأنشطة والبرامج اللي تم تنظيمها في المناسبة هذه.
2: المناسبة هذه بشكون ورشة تحسيسية تتخللها العديد من المداخلات الفنية حول الفرز الانتقائي وأهميته ومتابعة منظومة النظافة بالبلدية. احنا في الفرز الانتقائي قلنا باش ما نصعبوش على المواطنين برشا، اختصرناها الى عنصرين، الى نوعين من الفضلات. قلنا فضلات عضوية وفضلات غير عضوية. واخترنا زون بيلوت
0: اي
2: في جرندا الجديدة تتكون من 100 منزل اللي هما باش يحضروا معنا اليوم، وباش نبرزوا لهم الاهميه تاع الفرز الانتقائي وكيفاش يصير البروسيسيس باش تصير العمليه هذه تاع الفرز الانتقائي. دونك مش يعملوا، مش نعطيو لكل منزل زوز حاويات، حاويه مكتوب عليها فضلات عضويه وحاويه فضلات غير عضويه. الفضلات العضويه هو كل ما هي فضلات الاكل والخضر والغلال والفضلات المتاتيه يعني من المطبخ وناتجة على الأكل والاستهلاك. والفضلات غير العضوية اللي هي تشمل البلاستيك، الكرتون، المعادن، الأوتر. وبعتلي بحول الله باش يكون ثم متابعة. الفضلات العضوية باش تاخذ طريقها للمركز التحويل المصب المراقب، وبالنسبة للفضلات غير العضوية إن شاء الله باش يرفع يعني تثمينها، وباش تاخذ المسلك نتاعها للتثمين. بعدين في إطار الاقتصاد الدائري وتدوير الفضلات.
0: خلينا نحكي شوية على مستوى وعي المواطن سي يوسف. نعرفوا أنه عملية فرز النفايات من الحاجات اللي نشوفوها برشا، خاصة في الدول الغربية، وخاصة من الحاجات اللي تساعد برشا في إنقاذ البيئة. ولكن اليوم هل أنه المواطن التونسي اليوم قادر أنه ينجم يعمل البروسيس هذايا يوميا في داره؟ هل صارت عمليات تحسيسية في علاقة بالمسألة هذية، خاصة في علاقة بالمواطن في تونس، واللي نتمنى أنه نراوها على امتداد تونس الكل سي يوسف؟
2: هو مدام في الإطار هذا بالتحديد نشوف وتكلم عنها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وكل وتحكي على المهتمة بالموضوع هذا ومتابعة الموضوع هذا، والمواطن ولا يشعر بخطورة

0: واهميه ان المحافظه على البيئه. وسيرتو يسيرتو فضلات البلاستيك الولات الفاشيات شوفها تغزو البلايص كله خاصه في الاراضي البيضاء وفي الاجنه وكل هيك البلاستيك هذاك ومضاره وخطورته على البيئه. تخيل انت البلاستيك معنا باش يقع التحليل نتاعو تحب له 400 500 سنه باش يقع التحليل نتاعو وهو طايش في الطبيعه. دونك المواطن ولا شاعر حافظ معنا كسوى الحمايه البيئه توا ولا الاجيال القادمه. المواطن ولا واعي ولا مهتم وراه حتى الدولة ماشية في الشيء هذايا في عاطية قيمة كبيرة للبيئة وباش يجي نهار باش يولي مفروض علينا الفرز الانتقائي هذايا خرج الفضلات الكل وتقع توجيهها للردم والواحد في الطبيعة وفي البيئة راهو باش يجي نهار ويقف الشيء هذايا باش نقلصوا الماكسيموم من ردم النفايات خاطر تأثيرها سلبي سلبي سلبي وسلبي جدا على البيئة. راهو المواطن ولا يعني ولا شريك فعل. انا نشوف الحضور اليوم ما شاء الله حضور محترم انه الناس فرحانه بالتظاهره هذه وتحب تمشي معك لبعيد في المجال هذا يحبوا يمشوا معنا لبعيد.
1: هذا هو المهم انه نشوفه اليوم على ارض الواقع انه المواطن التونسي واعي بالمسائل هذه خاصه انه الوضع البيئي والمساله البيئيه اصبحت حيويه في المجتمع نتاعنا التونسي حتى على مستوى العالم الكل. خلينا نحكي شويه على بلديه الجرمدة الاجراءات اللي تتخذها البلديه للحد من ظاهره القاء الفضلات في الاماكن غير المخصصه. كيفاش قاعدين تتعاملوا مع المساله هذه؟
0: شوف بلدية الجرمدة هي عملها عمل على مدار السنة مش عمل استثنائي. احنا عندنا برامج عمل يومية واستراتيجية يعني واضحة ومضبوطة في المعالم في الزمن في التاريخ. احنا عندنا تدخلات يومية وبرامج عمل يومية معناها المقاومة النفاذ السوداء هذه اللي حولها. واحنا الاوبجيكتيف نتاعنا هو صفر نقطة سوداء. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا صفر نقطة سوداء بالمنطقة. كما قلت لك ثم برامج عمل تضبط الغرض بشكل يومي ويقع في تحديد اماكن التدخل.
1: بالتوفيق ليكم سي يوسف خروبي. كل الشكر ليك على المعطيات والتفاصيل اللي اعطيتها لنا اليوم. مدير النظافه ببلديه الجرمدة كانت هذه في وقته لليوم.
2: في وقته
1: بحذية عزيز ما صدق ربي جاني شكون هوني للاستوديو مصبح وانا وحدي. عزيز قطاطة صباح الخيرات.
3: صباح الفل ايمان. صباح النور. صباح الفل زاد الناس اللي تسمع فينا في البلايس اللي كلنا تخيل اليوم ما يشفت عدا نهار سهل. طوى قدش مازال من ساعة على الماتش بخير كيك
1: احنا
3: 9 انا 11 13 مازالوا انتوكا مازالوا
1: سويعات على الماتش
3: ظهر لي 14 15 ساعه كاين من يشغلت في الحساب انتوكا باش تعدي طويل برشا. لا طويل برشا بالحق الشعب الكل يستنى في الماتش
1: في اللحظه هذه. وين باش تتفرج؟
3: في الدار.
1: اي
3: ليلة
1: نوعية العباد عاملة ريزرفاسيون في القهاوي راهو اليوم ظهر لي قهاوي تونس الكل باش تحل.
3: انا اون جينيرال مانيش بور اني نتفرج في ماتش في برشا تشنج في مكان عمومي. لازم وحدي ولا في الدار نبدا ماسك عقلي ماسك اعصابي سينون بالحق معناها واحد ينجم يتشنج اعصابه وتتوتر عليه ولا يروح مريض للدار من بعد.
1: على بلاستك يتصبح وتمشي ديريكت للخدمة يترقد وتاخذ النهار.
3: انا لقيت تكنيك به ترقد ابارتير من 10 المساعتين تفيق مساعتين ونص تتفرج في الماتش حتى يشيل 5 وبعد ترجع تكمل تعمل ساعتين نوم وتمشي تبدا نهارك عادي.
1: هما من اصعب السوايع النوم اللي بين 5 و7 متاع الصباح اللي باش تقدم. ولكن كان يكون فما ربح قدره ربي الناس الكل باش تمشي ناشطه والناس الكل مش باش ترقد وان شاء الله يا ربي في الوقت هذاك شوارعنا الكل تكون في لحظات الاحتفال يا ربي. احنا نكملوا بالموسيقى بعد شويه نكملوا بقيه فقراتنا في ويكاند على الكيف ما تبعدوش.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم publicité.
2: عجايك يا حوما تونسي من نور افريكا من ولد الدغباجيل طنطو امريكا قريكم تاريخ من كبسة لامنكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا حنا بعلى فيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة

0: أريد طور عالمك. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: 29 دقيقة مازلنا مكملين معاكم في ويكند على الكيف. لامبيونس في الشين متاعنا الكلها الجو متاع الاستعدادات متاع المنتخب الوطني. رينا أيضا الفيديوهات متاعنا على الباج متاعنا سبور باي ديوان أفام اللي رينا الأجواء متاع التوانسة كيف جاي وبالحق لامبيونس محلها على الاخر محرحرين وين ما نكونوا يا عزيز. إن شاء الله بعد أخبار العشرة نحكيوا على التفاصيل الكل.
2: مع انه سمحني على فكره كان فما برشا تخوفات انه التوانسه ممكن باش ينجموا يكونوا موجودين
1: بيسك
2: مكسيك امريكا كندا ما تعرف البلايص هذوكم بعد شويه, لكن كل عاده الحمد لله التوانسه اثبتوا اللي هما في كل محضر يكونوا حاضرين
1: حاضرين وبقوه. ان شاء الله يا رب يكونوا زاده ملاه بيتنا حاضرين بقدر ما حاضر الجمهور ويفرحوا الناس اللي تعبت واللي صرفت من اجل انها تكون داعمه للمنتخب الوطني. عزيز نحكي أرقام توت سويت.
0: نحكي أرقام.
2: مؤشر السلام العالمي Global Peace Index هو مؤشر تنشره الجمعية الأسترالية Institute for Economics and Peace كل عام من عام 2008, ونسخة السنة تشمل 163 دولة. هدخل نعرف شنو هو Global Index. يعتمد على 23 مؤشر بالتفصيل يتقسموا لثلاثة محاور. المحور الأولاني نلقاه الأمن والسلامة داخل المجتمع. نحكي هنا على مستوى الجريمة, عدد أفراد الأمن لكل 100,000 متساكن, عدد المساجين وسهولة الحصول على السلاح وبليزيوغ بوان أخرين. في المحور الثاني نلقاو النزاعات الداخلية والخارجية. نحكي هنا على العلاقات مع الدول المجاورة, الحروبات, التدخلات السياسية. وفي المحور الثالث نلقاو العسكرة اللي هو نسبة الإنفاق العسكري, عدد أفراد قوى القوات المسلحة, عدد الأسلحة الثقيلة لكل بلاد. هيدخل نشوفوا تونس وين موجودة في الترتيب هذا. تونس 77 عالميا, 7 عربيا, 11 افريقيا. كي نقولوا عالميا نلقاو في المرتبة الأولى أيسلندا, نيوزيلندا وسويسرا. في العرب نلقاو قطر في المرتبة الأولى, بعدها الكويت, بعدها عمان. في المرتبة على النطاق الأفريقي نلقاو في المرتبة الأولى موريشيوس, في المرتبة الثانية غينيا الاستوائية, في المرتبة الثالثة بوتسوانا. هذه نظرة عامة على الترتيب هذا. لكن تونس السنة تقدمت ب 19 مرتبة, تحسنت بالقدي في المؤشر هذا. هيد خلينا نشوفوا علاش. عنا أول حاجة والحاجة اللي مستنسين بها من قديم الزمان اللي هو عدم وجود نزاعات خارجية. ما هيش طرف في حتى حرب خارجية, ما هيش في نزاع مسلح, وعلاقاتها مستقرة مع الجزائر وليبيا اللي هم الدول المجاورة. لكن الحاجات اللي تحسنت فيهم تونس نلقاو تحسن شعور بالأمان. التقرير قال إنه نسبة المواطنين اللي خافوا وما يحسوش بالأمان كي يدوروا على ساقيهم في الليل طاح من 35% عام ناول عام 2025 ولا 23% السنة عام 2026. نلقاو زادة انخفاض الجرائم العنيفة اللي كان عام ناول 14% السنة ولا 7%. ونلقاو زادة استقرار سياسي نسبي بويسك ما فماش حرب أهلية, ما فماش عملية إرهابية, وما فماش صدامات مسلحة. وكلنا نعرفوا انه العمليات الإرهابية في السنين اللي فاتوا ضرت تونس برشا على المستوى السياسي وعلى مستوى أمان للمواطن البسيط اللي يقولك أنا نحب نخرج نحوس ولا نحب نخرج ندور, نحب نحس بالأمان. هيت نرجع هنا للترتيب العربي ونلقاو قطر في المرتبة الأولى بالحروبات وبالصدامات السياسية واللي صايرين في الشرق الأوسط. باقي قطر تحتل المرتبة الأولى. يعنيتها نحكيو هنا على مستوى أمان كبير برشا في اللي فاكتور الأخرين. خاطر البوان بتاع النزاعات الداخلية والخارجية والحروبات ما نتخيلش قطر بتكون فيه قوية برشا العام 2026. لكن أبرامو قطر من أكثر الدول العربية للأمن وسلامة داخل المجتمع بالنسبة للمواطن, من أكثر الدول اللي تخدم برشا على الجيش متاحة وعلى السلاح متاحة. برشا ناس يقولك توكيفية تونس في المرتبة 77 عالمياً وهي خذت جائزة نوبل للسلامة كل عام. يصير خلط. بقانت هو الجائزة نوبل للسلام هي ديجا كانت بعد سورتو 2013 بعد النزاعات السياسية اللي كانوا صايرين في تونس وبعد اغتيال شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي, وين زاد لجنة نوبل قالت الجائزة هذه منحت لتونس وللربيع الراعي للحوار وقتها لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس بعد ثورة 2011. يعني هنا نحكيه جوست على خاطر الرباعي الراعي للحوار كان نقوله احنا بلهجتنا منع تونس من انقسامات اجتماعية وانقسامات سياسية. لكن المؤشر هذا اللي نحكيه عليه توا نحكيه هنا على حاجة أخرى, جملة نحكيه على مؤشرات أخرين بعاد كومبليتمو على جائزة نوبل للسلام. نحكيه هنا على المواطن العادي كي يخرج يدور في الكياس اسكو يحس روحه في أمان ولا
1: هذا في علاقة بالترتيب. وانت اطرحت عديد المؤشرات عزيز في علاقة بمؤشر السلام العالمي, مستقرة نسبيا في مرتبة متوسطة عالميا, لأن المسألة ما هيش مربوطة بالحروبات ونسوء النزاعات الدولية, ولكن زيادة مربوطة بالاستقرار بالضبط. الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد. يعطيك صحة عزيز.
2: شكرا.
1: كانت هذه نحكي وأرقام لليوم,
0: نحكي وأرقام.
1: احنا مكملين معاكم بالموزيكا في ويكاند على الكيف. بعد شوية مريم قديرة تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف, خليكم معنا ما تبعدوش.
0: انتم ما تسمعوا في ويكاند على الكيف.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الأحداش حتى النصف نهار على ديوان فام.
4: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز العاشرة ديوان اف ام مع سلمة. تونس تحتاج إلى نحو 40,000 تبرع إضافي بدم سنوية لتأمين الحاجية الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو خلال مكالمة هاتفية جمعته بوزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا إلى ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. الديوان الوطني للتطهير يعلن عن حدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري بنابل، وديوان يؤكد أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة لتدخل وإصلاح العطب، لافتا إلى أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة. إلى شان دولي، مفاوضون قطريون يتوجهون إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار جهود الرمية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما نقلته وكالة رويترز. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
1: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: مونديا. Publicité.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
7: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
10: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: Mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
0: Mondial Express.
5: صباح النور، اهلا بكم في مع مقابلات اليوم الصباح لحساب المجموعه الثالثه. منتخب اسكتلندا فاز من منتخب هايتي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله لاعب استون فيلا ماجين منذ الشوط الاول. هذا هو الفوز لمنتخب اسكتلندا منذ 36 عام في كاس العالم، اخر فوز يعود الى مونديال ايطاليا 1990 ضد منتخب السويد هدفين مقابل هدف. حساب المجموعة الرابعة، منتخب أستراليا يعمل اليوم مفاجأة ضد منتخب تركيا، يفوز هدفين مقابل صفر، هدف كل من باتريك ميتكالفي وإيران كوندا. إيران كوندا هو تولد في بوراندي وعاش شوية في دولة تنزانيا كلاجئ، وبعد سافر مع عائلته لأستراليا وانعجز كلاجئ لمدة 3 شهور، وبعدها لعب كرة في أستراليا. عمره 20 سنة، يلعب حاليا في نادي واتفورد الإنجليزي، وسبق زاد لوين لعب في نادي بايرن ميونخ وكذلك FC زوريخ السويسري. بالنسبة لمقابلة يوم أمس لحساب المجموعة الثالثة، المنتخب المغربي تعادل هدف مقابل هدف من منتخب البرازيل، زوز هدف جاء في الشوط الأول. قدم المنتخب المغربي بهدف إسماعيل الصيبري وعدل فيني جونيور، مباراة كبيرة للمنتخب المغربي على مستوى الأداء خاصة في منطقة وسط الميدان بوجود أيوب وعدي لاعب ليلو كذلك نايل العيناوي لاعب روما. المنتخب المغربي كان سدد أكثر وجاب فرص أكثر وكان هو قريب من تحقيق الفوز، هكا قال روماريو أسطورة كرة القدم البرازيلية. بالمجموعة الثانية، منتخب قطر يفرض التعادل أمام سويسرا بهدف خوخي بوعلام في دقيقة 94. مبولو كان سجل هو هدف منتخب سويسرا في الشوط الأول، أول نقطة في تاريخ قطر بعد زوز مشاركات في المونديال. قناة بي بي سي البريطانية كتبت اليوم أن منتخب إنجلترا تعرض للسرقة يوم أمس في مدينة كنساس وين يدرب قبل بداية الحصة. المسروق هذا بحسب نفس المصدر قيمته 18,000 دولار تقريبا في حدود 50,000 دينار بالعملة التونسية، ومتمثل في أقمصة أصلية موقعة بقيمة 15,000 دولار وبعض الأحذية والكرات، وتم تحديد هوية الفاعلين وفما أكيد محاكمة. ولكن المنتخب الإنجليزي رفض أن يكون طرف في القصة هذه وقال أنه ما فما حتى شيء تسرق. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوانا فام بونت.
0: Mondial.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: بنت الصبحية مع مستمعين على الكيف، مرحبا بكم الناس الكل. ساعتنا الأخيرة من ويكند على الكيف. حطولي عزيز توا قدامي، معناه كياني أنا في صباح الخير تونس، 6 متاع الصباح يلزم لينرجي الكل ترجع متاع 6 كيما بدينا. تحيتنا لصديقنا عزيز عوني معنا في الإخراج، أيضا غازي قايد التحق بينا زيدا في الاستوديو. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار إيمان.
1: صباح النشاط والحيوية.
2: الحيوية والنشاط
1: جاوني وقتي أنا سيبون باتري فيبل وهما ناشطين
2: جميعا. يعنيني أني نعطي الطاقة الإيجابية وذاك نقف غاديك
1: في الأوقات الكل
2: ونرجع للصر في الأوقات الكل في وقت الكرونيك متاعي بيان سور ربع ساعة أربع دراج باللي هو
1: كان نوريكم الأوف كيفاش تو تكتشفوا التفاصيل. تحيتنا لأصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على اليوتيوب واللي تحديدا فاش قاعدين يحكيوا على العصبين القديد يا جماعة، كيفاش يتعمل. كل واحد يقول الطريقة اللي قاعد يعمل فيها، فما الناس اللي ما تعرفوش، دونك اللي يحب يعرف التفاصيل ينجم يدخل على لي كومنتير نتاعنا على اليوتيوب. عزيز ايضا اقتطع حضر بحضنا هوني، بعد شويه شد ليا خياتي تلتحق بينا في الاستوديو. حاضر للماتش
2: بيان سور،
1: من بكري يحكيوا على الريزرفاسيون نتاع البلاصه في القهوه والجو في الدار.
2: كل يوم هي تونس تلعب في كاس العالم كما هكا احتفاليه راه بالنسبه لينا نحن، راه باش نشيخوا لعبيت كوره باش نتفرجوا باش نتلموا. سوكي يصير الماتش هذا نتاع قهوه، مش تقعد قاعد وحدك في الدار وتتفرج فيه. هما ثلاثه نتاع الصباح اللمه نتاع محلينا كي نبداو ملمومين مع بعضنا،
3: شجعوا ثلاثه نتاع الصباح ملمومين مع بعضنا.
2: ايش بيك ايش بيك ما نتلموش مع
1: عزيز قالك وحدي راسي راس التلفزه ما يدور بيا حد.
3: انا ضد القهوه من ثلاثه نتاع الصباح يا اخي، وسورتو ماتش تونس ضد السويد.
2: هو ريت الإشكال يا إيمانة يمكن بعد ما نروحوا خاسرين.
1: ليه ما نمن خلينا في الانرجي الباهية إن شاء الله يا ربي ما نروحوا كين فرحين. عزيز ديجا من الماتش باش يتعدى ديريكت للبرنامج بحذايا هوني، نخمم انا فيديو سيبا ما غير نرقدوا على بكري ونقوموا الوقايد هذاك نمشيو نتفرجوا ونجيو ونخدموا. هذاك هو البرنامج ان شاء الله يا ربي الربح. خلينا نكون عندنا الموجات مش الربح التعادل مثالش على الاقل
2: دعواتنا ديما نقولوا دعواتنا.
1: المهم فما ماتش وفما فرجة باية، فما ناس اللي قاعدة تتعب باش تبل المريول كيما تتقال بلغة الكرة. نحسوا فما ناس تعبة وقاعدة تحب تفرح الجمهور اللي جاها من كل بلاصة في العالم. شادلي يا هوني شادي بونجور
4: بونجور بونجور. صباح النور والورد والفل والياسمين. عزيز نتفرجوا مع بعضنا في الماتش ولا ليه؟
1: تحسكم ايه؟
4: انا عندي مريول. عزيز ما عندوش مريول
1: كهو، كان شد ليا عندها المريول توا اون اكسكلوزيفيتي تلقاو عند شد ليا. خياتي هذا الجو متاعنا، الانرجي مزيانه ان شاء الله قاعده توصلكم وين ما انتم. برشا فقرات مازالوا ينتظروا فيكم في ساعتنا الاخيره. نبدا بك غازي، ايش حضرت لنا لليوم في ماركت بليس؟
5: ماركت بليس
2: في في ماركت بليس من اليوم رجعت للتعليقات ودرنا على الفقرات السابقين متاعنا. ديما نذكروا أنواع الفقرات متاعنا، نحكيوا على الركروتمون، نحكيوا على لونتروتيان دومبوش، نحكيوا على فريشمون ديبلومي، نحكيوا زاد على لي زيكسبيريمونتي اللي يحبوا زيادة في لي سالير، اي كومبري ايميل من وسط التعليقات. كانت فما حكاية اللي استرعت الانتباه متاعي، اللي هي عملنا وقتها سيمولاسيون متاع السالير متاع انجينيور انفورماتيك، لقيناه بين 1.5 مليون و 1.8 مليون. أور ما رعاني إلا أنه نلقى في التعليقات برشا من الناس تحط راه الانجينيور في تونس يخو 600، راه الانجينيور في تونس يخو 800، السيد هذا فاش قاعد يحكي شنية الحكاية اللي تحكي فيها. إي كومبري حبيت نرجع ونحوصل في الشركات اليوم فما شكون سكون كونسيدير كوميتون أن تالون موهبة، معناها قاعد معايا الإنسان هذاك نجم نميزي عليه، الإنسان هذاك نجم نعمل عليه، عنده دي كومبيتونس أور كو ديبلوم، ماهمش لي كومبيتونس نفسهم اللي عند السيد الآخر. وبالتالي الفقرة هذه مجعولة باش نحكيو شوية على الكومبورتمون أو سان دو لونتربريز، باش نحكيو على لي بلان دو جيستيون دو كارير، وباش نحكيو كيفاش نجم تيفيتي الوقوع في هذا الخطأ. خاطر كان أنت تمشي تتشحت في خدمة، راه سو كي سور باش تاخو أقل سالير ممكن، وسو كي سور باش تاخو لي تاش ميكروسكوبيك سكون أبيل، اللي هما الحاجات اللي نجم يعملهم اي بشر، جوست حاجتي بشكون انا غادي كيشد لي البلاصه هذه. بار كونتر كان عبد انا الرفيه ونبروجيتي فيه والرفيه ا لون تيرم، راهو سو كي سور السالير نتاعو باش يكون خير والبروسيس نتاع الريكروتمون نتاعو باش يكون خير. عنوان الفقره اليوم يا ايمان، كيفاش تكون ناجح في حياتك المهنيه؟ هل هذا يعني انه انا ناجح في حياتي المهنيه؟ مش بالضروره، لكن اني نعرف السر هذيك حاجه اخرى. المعرفه وحدها والاكزيكوسيون في التيران وحدها.
1: اما قبل المعرفه والسر، المفهوم متاع النجاح المهني نتخيل يختلف من شخص الاخر. غازي، مفهومك مثلا انت يا عزيز للنجاح المهني؟
3: شهريه اقوى تو سامبلومون،
1: هذاك هو النجاح بالنسبه لك انت. شهريه
3: شهريه اقوى وشويه بوفوار، شويه مش برشا.
1: شهرية أو بوفوار معناه بوست اللي تخليك تنجم تجري جروب تحتك هكا.
3: البوفوار مستعد نتخلى عليه قدام الشهرية.
1: ناجح مهنيا معناه عندك شهرية. شادي،
4: أنا ما نحبش نجري حتى جروب، معناها أما نحب نخدم الحاجة اللي أنا نحبها ونعمل حاجة اللي أنا نحبها، وبيان سور بالفلوس.
1: بالنسبة لك أنت نجاح مهني معناه شهرية باهية.
4: لازم شهرية باهية باش نكون أنا نخدم ومرتاحة وما نخممش عندي شارج كيفاش باش نخلصو، كيفاش اسكو آخر الشهر باش نجم نكفي نغطي معناها لي شارج اللي عندي ولا ما عنديش. دونك لازم تكون عندي استقرار مالي باش نجم انا نخمم ونعطي طاقتي لكل الخدمه هذيك، نعطي من طاقتي ما تمشيش من ويسار.
3: شاديه قنوعه، انا اللي طمع نحب برشا
1: شهريه باهيه
3: اكثر، أي اكثر من اللي نستحقوا.
2: ريت كان مش هذا الموضوع اللي قاعد يتحكي في لونتريتيان، ركز سي كو فما مشكله في لونتريتيان، فما انومالي فيه.
1: اكيد
2: تاخذ ديتاش ميكروسكوبيك وتعبي بلايصه نتاع كرسي وتولي محتسب في الشركه هذيك، وكانك كرسي وكانك طاوله وكانك هاتف. والا tu vas avoir une discussion كما اللي قاعدين نحكيوا فيها توا. انت شنية الديفينيسيون متاعك للنجاح في وسط العمل متاعك وفي الحياة المهنية؟ وقاعد تفسر للريكروتور وقاعد تلقى معاه في حل بينات انت شنو طالب وبينات الشركة شنو تحب. فما سؤال ديما تسأل، خليني نكمل الفكرة الساعة، هل أنه يعني هذا أني ناجح أنا في حياتي المهنية؟ كما قلت لك راهو لا، وهذا راهو كلام دي زيكسبير موش كوتشينغ دو في، خاطر ولا عنا تخليط شوية متاع المفاهيم متاع أغزر المرية وعاود الكلام هذاك وامشي بنشاط حيوية مع الناشرة. ونحن الشيء هذا عنا لو ديفلوبمون إغاش، عنا لي زيكسبير متاع لي ديفلوبمون دو جيستيون دو كارير، وهما اللي يعطاوك الأفكار الصحيحة ومن بعد أنت طبق ما تيسر. في لونتروتيان فما سؤال يتسألك مهم ومهم جدا، يقول لك شنو ترى روحك بعد 5 سنين؟ يمين السؤال هذا ما عادش توندونس وما عادش يتسأل برشا، لكن ولا ريفورمولي الكيسيون هذا يلزم الريكروتور يعرفها من نص لونتروتيان. علاش؟ خاطرها تفسر لك اسكو السيد هذاك عنده ان بلان دو جيستيون دو كارير وتنزيد ونحكيو فيه، والا ما عندوش منه جمله، والا النوسيون هذه ما عندوش. لكن اي تفضل شاد.
4: تفرجت جوست تفرجت في فيلم، قال له انت راه روحك بعد 5 سنين، قال له روحي في بلاستك، نجاوب ولا ما نجاوبوش هذايا انا؟
2: انت والله تاع الريكروتور،
1: انت واللي موجود قدامك، انت طموحك بلاصت.
4: اش تنصحني؟
2: انا ننصحك ليه الحقيقه، هذوما افلام معناها يقعد ديما في كادر نتاع دراما وكذا، انت مش تخدم خويا على روحك، ماذا بيك ما تخرجوش بلاصتك؟
1: خاطر ديجا باش
4: تقرهولك على بلاصتك خويا من اولها.
2: كي نوليو نحكيو في البلان دو جيستيون دو كارير خرجنا من بجه ربي خدمني وراني موتيفي وراني سيريو اقسم بالله نجي في الوقت ونروح في الوقت راني باش نعطيك لو روندمون نيسيسير. خلينا نخرجوا من المايند سيت هذاك وندخلوا في مايند سيت نتاع ان ايشونج بينات الكانديدا واللي راش يحكيو على البلان دو جيستيون دو كارير نتاع الكانديدا هذاك.
1: مازلنا موصلين معك غازي عندنا فاصل اشهاري بما انه كلامك يوزن فلوس دونك نمشيو للاشهار ونرجع نكملوا معك ماركت بليس
0: ويكاند على كيف. Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: ويكند على الكيف ماركت بليس تو سويت مع غازي جيد.
3: مازلنا مواصلين ملائمين كما قلنا، توا قعدنا بحث الريكروتور يسأل فينا شنو نراو في رواحنا بعد 5 سنين. كما قلنا نخرجوا ما كان مايند سيت نتاع بجاه ربي خدمني وعايش خويا خدمني وراني باهي واقسم بالله راني منضبط، وخلينا ندخلوا في البلان دو جيستيون كارير. البي جي سي هذا شنو هو اكزاكتومون؟ اول ايتاب تعملها يلزمك تعمل اوتو ايفالواسيون روحك سولون سيتواسيون اللي انت فيها. فريشمون ديبلومي، مازلت ايتوديون قاعد تكمل في البي اف ام تاعك، تحب على ستاج، اكسبيريمون في أي حاجة في الحياة، يلزمك تعمل أن سيرتان مومون ستوب وتغزر للمرأة، مش كيما نتاع لي كوتش دو في. المرة هذه كي تغزر للمرأة تغزر لها بالحق، أنا طويل أنا طويل، أنا قصير قصير، سمين سمين، ضعيف ضعيف، يلزمني نبدأ نكون عارف شنو السيتواسيون اللي أنا فيها، بعد لي زاكسيون أفير باش نصلح وإلا ليه، هذيك ساروفيان موا. ميساج أنا فرحان بروحي اللي أنا مثلا طويل برشا، نحب نقعد توين فميش وين اكسيون افير باش نصلح في الحاجه هذيك. دونك تكنيك المرايه هذيا نجمو نختزلوها على 4 فاكتور. اول حاجه شنو هما لي كومبيتونس نتاعك، المهارات التقنيه اللي عندك انت، شنو هو لونجاجمون نتاعك، قداش الالتزام نتاعك للعمل نتاعك، ومش لازم الالتزام نتاعك راه ديما يكون كبير، فما خدم معينه يقول لك انا نحب نربح ماكسيموم فلوس في اقل وقت، وجينيرالمون هذوما تلقاهم في الديبارتمون كوميرسيال. دونك مش بالضروره بالضروره انك انت مربوط بوقت من الي ومربوط ببير ومربوط بكذا، فما البيرفورمانس اللي هي المردوديه وفما الاتيتود اللي هو السلوك. إذا نعملوا ان اكزامبل صغير، مثلا ناخذوا الكام تعليم ايمان جات باش تعمل اناليز للسيتواسيون اكطوال نتاعها، قالت انا المهارات التقنيه نتاعي في اذاعه ديوان افام هما في الالقاء وفي الريداكسيون في الكتابه. قالت الخبرات المكتسبه نتاعي هما في الحوارات الفرديه، وانت تحكي مع الريكروتور قلت راني في الحوارات الفرديه هذه خبره عندي 10 سنين نخدم فيهم. في لي بوين فور ولي بوين فيبل اي الفو مونسيوني لي بوين فيبل باش الريكروتور ينجم يرتاح.
2: وهذه مشكله كيفاش نخرجوا منها غازي؟
3: في لي بوين فور نتاعي مثلا انا التقديم نتاع لي زيميسيون هذاك البوان فور نتاعي، البوان فيبل نتاعي المراسلات. ها ومن توا رانا قاعدين نتفاهموا، راكي باش ندخل نخدم معاك مانيش باش نجم نخدم لك مراسل، والا كي باش نبدا نخدم في التاش هذيك مانيش باش نكون ايبانوي فيها. مي بار كونتر سي الفالي اني نخدمها في دي زيكسيبسيون معينين راني باش نعملها. اما شوف سيدي الريكروتور انا لي كومبيتونس نتاعي هما الحاجات اللي تنجم تعطلني على خدمتي والا تنجم تقلق لي الانرجي نتاعي في نهاري والا المود نتاعي هما لي تاش هذوما، وافو دو ديسيدي بعد نجم نقاود تيران دونتونت بينات بعضنا. ولينا قاعدين نتفاوضوا على حاجه كونكريت، اوليوك اسمي غازي جايد ونسكن في البلاصه الفلانيه وعمري فلان الفلاني. ديفينيغ دي زوبجيكتيف بروفيسيونيل رياليست، يلزم راكي تحكي على لي زوبجيكتيف بروفيسيونيل نتاعك في وسط الريكروتمون

0: مهارة هذه هاو قداش اكزاكتومون لاكسيون افير اللي باش نعملها اسكو باش نمشي نعمل فورماسيون ولا باش نمشي نعمل سيرتيفيكاسيون ولا باش نمشي نشوف ان كوتشينغ بيان سبيسياليزي ولا ان منتور يعلمني نقول مثلا باش نتعلم من عند منشط واحد اخر ولا باش نتعلم من عند فلان الفلاني اللي عنده اكثر خبره لي ريسورس اللي عندي راهو انا شهريا باش نقعد على 6 شهور نلم في سوم الفورماسيون هذيك ومن بعد 6 شهور يمكن ناخذ كونجي باش نعمل الفورماسيون هذه باش نقوي في الكومبيتونس هذيا انت في وسط لونتروتيان ملي كانت الكومبيتونس هذيك عائق رديتها انت فكره ورديتها انت حاجه ذكيه برشا ومبوس على 6 شهور تخدم عليها اي فينالمون لو بوين المهم سي افوار اون ديدلاين راهو في الوقت الفلاني الكومبيتونس هذيا ولا لاكون هذيا نكون خدمت عليها وصلحتها اخر بوين في هذوما الكل التقييم والتعديل وتقول له بيان سور ريكروتور راني كل ما قاعد نقدم في هذيا راني نجم نبدل راي اتو مومون نجم من بعد مثلا جيت نكتشف في تاش الكرونيكور ما عجبتنيش وليت نحب نرجع ولا نشوف روحي كمراسل اكثر نشوف روحي نعمل حوارات اورلونتين نشوف روحي انا مثلا في الاعداد ولا في الاخبار خير دونك دوكو انت فاهم روحك وانت تو تيكسبريم وقاعد تحكي مع الريكروتور في حاجات تعنيك انت اوليو هو حاصرك في كوان ويضرب فيك بالاسئله وانت تتغسر وقاعد تجاوب دونك نعملوا تلخيص كبير ايمان اتابليغ دي زوبجيكتيف كلير سو بازي سور لا بون اتيتود ولا بون اتيتود تقسم على ثلاثه حاجات الذكاء الاكاديمي اللي هو انت قاعد تعطي في لي كومبيتونس نتاعك الذكاء المشاعري اللي انت عندك مشاعر وتعرف تشتعمل اكزاكتومون وتعرف تخدم مع العباد وفينالمون المعاملات الاجتماعيه اللي باش تيسر لك هذايا الكل كي تحكي في لي سوجي هذوما مع الريكروتور انت وصلت المعلومات هذوما بار كونتر انت قاعد وقاعد تتعرض للاستجواب راه صعب جدا انه يتم قبولك وكان تم قبولك راه اصغر بور دي تاش ميكروسكوبيك
1: وهذايا خلينا نقولوا نوع من النضج المهني حتى لو كان تكون في بدايه الكاريير نتاعك مهم جدا انه يكون عندك الماتوريتي هذايا باش تنجم تكون حتى ليماج نتاعك وانت داخل للبوست تكون كبيرة ما تصغرش روحك قدام
0: والله الريكروتور والله يعطيك الصحة يا إيمان حوصلتها كي قلت بالحق الماتوريتي
1: ماتوريتي
0: ما نمشيوش مفرفشين
1: لأن عمش موجودة
0: باش تحوصل لي
1: الفرفشة هذيك سورتو أي خطر ريت الليماج الكاريزما الحضور متاعك لغة كلها راهي تلعب دور في الليماج اللي باش تعطيها أنت
0: في برشة حالات ريت الفرفشة راهي تتكلف 500-600 دينار شهرية
1: مش حتى تكون أنت معناها كومبيتون وتستحق معناها بوست معين ولا سالير معين عيني سفيرة وهكا الفرفشة هذيك دونك تولي تطيح لك في القيمة متاعك القيمة المهنية منش نحكي على القيمة التسويقية متاع الملاعبية متاع الكرة احكي عليهم ديجا صديقنا ظهر لي بالأرقام مش كون من الأولاد احكي على موضوع في برامج أخرى احنا نمشيو فاصل عزيزي يقول لي ونرجع ونوصلوا بقيد فقراتنا في ويكاند على الكيف ما تبعتوش
2: ويكاند على الكيف ببليسيتي

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: 10:40 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. حبيت نسلم برشا على صديقتنا أمال جزارة يفوز مهري اللي تقول يا يمين راهو متعدية من بحذا نادي خير الدين بي جمال ونلقى صوتك قاعد جيل على خلتك. حبيت نعمل تحية خاصة لنادي خير الدين بي جمال وكل القايمين عليه وكل مستمعينا الغالين في جمال أيضا كل متابعينا في كل مكان. نهاركم فل وياسمين التحقتوا بينا. قبل ما نتعدى لبقية الفقرات اللي عنا في الدنيا هذه الكلنا نستحقوا سند اللي نجم يكون يد تعاونك عائلة تحتويك شخص يدعمك وقت الظروف تقسى عليك. فما برشا صغار تحرموا من أبسط الحاجات هذه. هنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى SOS اللي تعطي لها الصغار أكثر من مجرد مساعدة. تعطيهم عائلة تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا بمستقبل كبير. اليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. الحكاية بسيطة تختار تكفل تدخل على الموقع طفل عن طريق تعمر البيانات تحدد المبلغ الشهري السيت هو www.sos.tn اللي تحب تساهم به تنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك وقت ما تحب. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل الطفل. تنجموا تعملوا تبرع على عن طريق الموقع الرسمي كما قلت لكم www.sosv.tn وإلا تنجموا تتواصلوا معهم على الرقم 58-371-002. نعود لكم 58-371-002. هذه في علاقة بمد يدك بالخير وكفل الطفل الصغير بما أنه هكا الجماعة دايخين شوية عندي لعبة بعد شوية حاضروا رواحكم
2: ديما حاضرين
1: باش نطلعوا شوية لنخجي. قبل هذا عندك التشكيلة عزيز
2: متاع التشكيلة المحتملة بنسبة 90% كما عادة نقولوا. الحاجة اللي تحكي فيها برشا ومتأكدين منها متأكدة منها الصحافة التونسية هو أنه صبري اللموشي باش يتفادى الأخطاء اللي صاروا في ماتش بلجيكا وباش نلعبوا بثلاثة في الدفاع أو خمسة في الدفاع كل واحد كيفاش يقول. أنتوكا في اللاكس باش نقاوم منتصر الطالبي عمر الرقيق وآدم عروس على اليسار علي العابدي وعلي مين يام فاليري وراها مهيب الشامخ في حراسة المرمى. وسط الميدان بريس كما كنا نحكي 99% متفقين انه باش يكون حنا بعل والياس الصخيري وراني خضيره. وفي الهجوم نلقاو في راس شواط والياس العاشوري هذا حسب الاخبار المدوله كما قلت لك 90%. وان شاء الله نعملوا ماتش كيما ماتش المغرب اللي ديجا قاعدين نشوفوا في التصاور نتاعو البارح. المغرب اقنعت راهو انشيلوتي خرج قال راهو قويه المغرب راهو ما نجمناش نجري ونسق 90%. الماتش كان ملحمي بالنسبه لجوريت المروك الحقيقة ماتش ما نجموش نقول عليه نهائي مبكر لكن يرتقي انه نجم يكون نصف نهائي ولا ربع نهائي حتى بالنيفو اللي ريناه. سورتو المغرب عنده برشا شباب واعدين ونجوم خلينا نقولوا في من الدوري الفرنسي من الدوري الفرنسي لكأس العالم ويمشي برزو وين مش تخيل يكون عندهم مستقبل كبير برشا. المغرب تنجم توصل برشا دجا هو يمين فما شبكة أوبتا الاحصائيات الرياضية حتى المغرب من ضمن توب دوز اللي نجموا يتحصلوا على كأس العالم. اوكي هي الشبكة هذه حتى تونس اليوم باش تخسر على حسب الذكاء الاصطناعي لكن احنا باش نبرهنوا اللي الذكاء الاصطناعي يغلط والذكاء الاصطناعي ساعات ما نجمش يجيب الريزلت الصحيح
1: وما ينجمش يجي قدام القدرات البشريه مستحيل يكون عمل عكس هذا في وقت كما هذا وقت دقيق. نقعد ونقول ونتمنوا التوفيق لمنتخبنا الوطني. المباراه ماضي 3 نتاع صباح بين اللي باش يتفرج في الدار بين اللي باش يتفرج في القهوه. رينا بعض التشكيات ايضا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه بالماتشات نتاع كاس العالم. يقول لك زيدا فما صغيرات قاعدين يحضروا لكونكور متاع النوفيام، فما صغار فما زيدة ناس اللي عندهم بعض الامتحانات زيدة الوطنية اللي قاعدين يكملوا فيهم، الناس اللي بتتر تستنى في كونترول في نتيجة الباك قاعدين يحضروا. يقول لك راهو هكا الحس هذاك قاعد يعملنا في فوضى، ما نعرفش تعليقكم على هكا دي ستاتيو من نوع هذا.
3: ضد روانة إيمانة،
1: ضد الحس، ضد الحس.
3: ليه ليه مش ضد الحس، مع الحس وضد الطالب هذاك قرع على روحك وسكر ببيتك،
1: سكر روحك ما يهمكش في اللي صاير،
3: شخلك فينا نتفرج ولا منتفرجوا.
2: انفانتينو موش وقعد يخمم في الكالندرية وقتاش نحط الماتش هذا وكذا العالم على حس
3: كنترول هو في الباك زي ما خرى.
4: ليه ليه عليه عليه فما جماعة الفاكتة ويكرم كنترول دون طايحين كنترول قاعدين يريفزو.
1: دونك انت كيفاش كيفاش ترى
4: كل حاجه في بلاصتها؟ فما ليكيب ناسيونال، دونك كلنا نخدم على ليكيب ناسيونال.
1: هو الناس اللي حكيت مش كان على ليكيب ناسيونال، بما انه اغلب المباريات بعد نص الليل القهاوي تقريبا برشا اللي قاعدين يقعدوا محلولين للتوقيت هذاك، دونك الناس اللي تسكن سورتو في فوق القهاوي، الناس اللي قريبه من المدارات هذيك اللي تقلقت واللي عندهم بتاتر بعض الحالات الخاصه داخل الديار نتاعهم، باش نلقاو المعادله صعيب برشا بالبين
2: انك في الباك
1: ترضي يعطيك الصحة الناس باك متاعك زادة كيف كيف. فما
2: جي كوب دي موند وقتها، وقتها في بيريود الريفيزيون كوب دي موند تلعبوا ليكيب ناسيونال تكاور 2018 روسيا.
1: كيفاش عديتها تجربتك هذي؟
2: نتفرج كان في ماتشوية تونس الحقيقة
1: دونك تقص على الريفيزيون وقتها ولا
2: ريفيزيون وقتها تنبك الريفيزيون. ما نتفرج كان على ماتشوية المنتخب، ما تبعتش برشا وقتها بقية المباريات، لكن مباراة المنتخب الوطني الحقيقة ما
1: فلتهمش. هذي هو هذي الدعم اللي محتاجه منتخبنا، الروح اللي محتاجينا برغم بتاتر دي ديسيبسيون قديمة، ولكن ديما في كل ماتش نكونوا حاضرين باش ندزوا معهم الأقصى والآخر.
4: تمويل هذيك اللي تفرجتوا فيه القديم الكل، هذيك التمويل
1: صحيح نشوفوا إن شاء الله،
3: وصلنا علينا التمويل
4: باش نشوفوا صحيح
3: نزيونا من التمويل. خلنا ندخلوا في الرسمية،
4: الرسمية اليوم الرسمية إن شاء الله
3: كملت المسرحية ديما باش نبدأوا في الرسمية
1: إن شاء الله يا ربي. بيه قبل ما نسكروا بمقاتش برشا وقت يا جماعة، باش نعطيكم بعض الأغاني باش تسمعوا الموزيكا وتطلعوا الغنية. خليني نشوف شكون الربح فيكم باش يخرج اليوم. عزيز عطينا الغنية الأولانية.
4: بيه هي مرأة نورمال
1: هاي هاي وسهلة مش صعبة.
2: جربت أحبك،
1: جربت
4: نار الغيرة، جربت نار الغيرة.
1: ليه
4: ليه
1: مشي
4: انا ما في.
1: برافو شجيني هذيك هي نجوى كرم. انا ما في هذه اغنيتنا الاولانيه، نرى في التعليقات الناس قاعده تتبع معكم وتطلع لنا
4: فما شكون طلع قبلنا. اوكي برافو لكم بيت. واحد صفر
2: مش مشكل، ما حاولت انا غازي ما حاولش.
1: خلينا نتحدىوا الاغنيه الثانيه. اي والله سهله نورمال ما طلعوها الاولاد. خلينا نسمع
4: اللي بتاثر تدوره،
1: مش تعرفوا اجماع وين بالضبط
2: الموسيقى
1: اللي طلعت بعضنا. ايش قولكم، ايش قولكم في الاجابه الجماعيه في نفس الوقت والحماس للغنيه نتاع عزيز ومتاع غازي؟ هذه هي الاغنيه.
2: حشمت
1: يا ناري عليكم، شبيكم الأولاد الوجوه حمارة هوني عندي في استوديو.
3: كارو الواحد خذ ثلاثة ثواني تركيز كاريزما والحضور
4: هاني ساكت
1: كل شيء تحت الماء.
3: مفيد خذينا النقطة.
1: هي بحالة لا مغرورة،
2: لا مانيش حافظها.
1: لا حتى تطرف، حتى تطرف هو شو بعد. عاود تفرج في الفيديو وشوف روحك
4: ومسك سيري
1: سي هيك ديجا
3: بدينا
1: سي عاد جد لي ايش عاد
3: زو انا كملتك الباقي كونفيرمي لك
1: ديريكت.
4: حتى انا استغربت عزيز حط الغنية وما حطناش حاجه مزود سوسبيبا
1: ومكملين باش نسكر باخر حاجه. شد لي عندك زوز نقاط لولاد نقطه بالتنوره ديما نفكركم
2: ليله والمزود خدام
3: ليله والمزود خدام
1: لا
4: بري فوت
1: شد لي محضرتهم انتي الاغنية
4: والله ليه والله لنعرفه
5: علشانك حرمت البودة صار
1: باش نخليها نكمل بها نسكر بها الميسيون. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، وحيدة قادر في الإعداد. ميرسي لأولاد غازي عزيز شدلية الخياطي. أنا نلقيكم غدوة إن شاء الله بعد الماتش، يكمل الماتش، تلقاوني 6 متاع صباح في برنامج صباح الخير تونس. أجمل تحيات إيمان سكوحي. ويكاند عالكيف،
5: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM.
1: عيش المونديال
2: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
3: Publicité.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: بوبليسيتي.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
5: عندك اورانج.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز الأخبار. ديوان فام، مع سلامة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن وزارة المالية. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة حوض مجردة على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. إطلاق حملة نظافة بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية للمحافظة على نظافة المقبرة وصيانة محيطها. وتشمل الحملة رفع الفضلات والنقاط السوداء والعناية بالمسالك والمحيط العام للمقبرة، بما يضمن الحفاظ على نظافتها. إلى شأن الدول، تحطم مقاتلة أمريكية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية إثر اصطدامها بمنطقة جبلية في مقاطعة ياكيما بولاية واشنطن، ما أدى إلى اندلاع حريق غابات واسع في محيط موقع الحادث. وأكدت السلطات الأمريكية نجاة الطيار بعد أن تمكن من القفز بمظلة قبل سقوط الطائرة. والقوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي كانت تحاول عبور القناة الإنجليزي، هذا وقد تم احتجاز السفينة مع استمرار التحقيقات. ختم الموجز الأخبار، بعد قليل ينطلق المشوار في البرهان، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: يا ربي إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة تونسية. ونحن في آخر هذا الأسبوع نستقبل النتائج الأولية لامتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يفرح كل مؤمن وإن شاء الله ربي يفرح كل تونسي. هكا حبينا يبدأ البرهان على إذاعة الديوان بعد شوية بإذن الله تعالى. حصة اليوم باش تكون حصة دسمة جدا من تو حتى كشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى. تنطلق سفينة البرهان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله نتوكلوا على ربي. لقاء آخر يتجدد كما العادة من برنامج البرهان اللي تبعوه كما كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار. اليوم حتى كشي الماضي ساعة استثناء. علاش استثناء؟ لأنه حابين تكون حلقة خاصة بنهاية خلينا نقول الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بنية تفاؤلوا خيرا تجدون. احنا في العادة عملنا حلقات خاصة بعد النتيجة. اليوم حبينا قبل النتيجة باش نثمنوا مجهود التلامذة بداية، باش نثمنوا مجهود الأساتذة، وأيضا باش نثمنوا مجهود الأولياء والأمهات خصوصا بعد خليني نقول فترة ماراثونية. إن شاء الله ربي يتوجها بالنجاح والتوفيق والفرحة لكل العائلات التونسية. شكرا عزيز في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير في الإعداد. صباح الورد ياسمين عبير، مرحبا.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم بشائر تطل عليكم لكل المستويات. عنا البكالوريا، عنا سنة تاسعة وعنا سنة السادسة، هي محطات يمر بها التلميذ للوصول إلى شهادة اختتام التعليم الثانوي اللي بعد يدخل بها إلى معترك حياة جديد. إن شاء الله يا ربي الفرحة عامرة في كل دار، إن شاء الله القلوب مليانة بالزهو، إن شاء الله تكلل هذه المجهودات بخير النتائج. المجهودات هي مجهودات تلامذة، مجهودات مربين، مجهودات أولياء، محيط كامل. راهو عمرها ما كانت النتيجة إسقاط يأتي في مرحلة ما مفاجئة، هو تتويج، هي أو هو مسار كامل. إن شاء الله يا ربي كل الخير وكل التوفيق لكل القائمين ولكل المقبلين ولكل مجتازي الامتحانات.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية باش يكونوا بحذانا ضيوف عزيز وغالين من المعهد النموذجي المنزه الثامن، وأيضا من معهد الثانوي بيرواد، وأيضا أساتذة باش يمثلوا كل الأساتذة. طبعا ما نجموش نستدعوا الأساتذة الكل، وما نجموش نستدعوا الأولياء الكل. اخترنا أم باش تمثل كل الأمهات، واخترنا أساتذة باش يمثلوا كل الأساتذة، وخليني نقول كل الإطار التربوي عموما باش نثمنوا المجهود متاعهم، باش نقول لهم شكرا على كل تعب وعلى كل فكرة وعلى كل مجهود وعلى كل قطرة عرق في سبيل إنجاح السنة الدراسية عموما، في سبيل توفيق وليداتنا. شكرا لكل أم سهرة الليالي وصلت وتعبت وقرات وصرفت برشا فلوس باش ولادها ينجحوا بكاللحظات اللي نحن الكلنا نتمناوها ونستناوها، اللي تنتفي فيها كل الصعوبات وكل المجهودات وكالتعب الكل يمشي هباء منثورة. في لحظة من اللحظات ننسى وعبير كل تعب وكل مشقة.
2: أنا أقول شكرا لصمود المعنويات، لأنه المعنويات إنها تبقى صامدة وثابتة طيلة السنة الدراسية راهو ليس بالأمر الهين. راهو الاستنزاف النفسي الذي يتملك الأولياء كما تليم ذات زادة ما هوش حاجة يستهان بها وقت الأم والبو. كل المحيط الأسري يبدأ على عصابه، مضغوط، حدد عنده تطلعات، عنده تمنيات، ولكن ما يحبش يعدي هذه الموجات إلى التلميذ باش يخليها في أريحية الامتحان اللي هو فيه أو الحالة اللي هو فيها. هذا زاد نوع من أنواع الضغط النفسي اللي يلزمه برشا مهارة في الإدارة، ما هوش سهل راهو. فتحية لكل الأولياء الأباء والأمهات، حتى كل التفاصيل الصغيرة اللي بتيت زاتونسيون هذوكم تاع شنو تحب تاكل، نقص الحس
0: فيهم بعد عبير هذوما. أيوة. بالتفاصيل بإذن الله تعالى, وما ينجمش يكون نبض الواقع خارج إطار الحديث عن الامتحانات عموما وعن البكالوريا الدورة الرئيسية اللي أنا كنت نحكي مع تلامذتنا ومع أساتذتنا البرة في الأوف, قلت لهم جربنا فرحة المتريز, نحن كان متريز قبل ما كانتش الليسانس, جربنا فرحة الخدمة, جربنا فرحة العرس, جربنا فرحة الإنجاب, برشة فرحات عشناهم, لكن ما نعرفش علاش فرحة البكالوريا عندها طعم خاص جدا جدا جدا. ذاك علاش نحن التوى في مخاخنا التونسي عموما والعائلة التونسية مازالت بالنسبة لها البكالوريا هي أعظم ما يمكن أن نفرح به, على الرغم أنها محطة من المحطات, وربما بعد البكالوريا الإنسان ينجم يوفق, الإنسان ينجم ما يوفقش, ينجم ما ينجحش مساره المهني ومساره حتى العلمي, لكن تقعد فرحة البكالوريا عندها طعم خاص جدا.
2: البكالوريا هي الفيزا, هي تأشيرة عبور من مرحلة إلى مرحلة. الولي في مخياله البكالوريا بالنسبة لي هي مرحلة عبور ابنه وإلا بنته من مرحلة التعلم الأول إلى مرحلة النضج بعد الباك. أنت وخياراتك, أنت وقراراتك, وأنت متروك لنفسك ولما ترى من الصواب. لكن قبل البكالوريا ديما الولي يحس أنه إذا كان هو ما قامش بالواجب فهو المقصر أكثر من صغيره, ربما ذيك عليش تاخذ البكالوريا هذا الحجم من الاهتمام. ما ننسى وجزادة اللي هي تجي في عمر 18 سنة تقريبا, يعني أي. أكثر أو أقل بسنة, أي اللي هو قانونيا زادة سن الالتزام القانوني, فهي مجموعة مؤشرات رأي مربوطة ببعضها تخلينا نمر من مرحلة إلى مرحلة.
0: هات نبذ الواقع ولكن بعد الفاصل بإذن الله.
3: البرهان. Publicité.

0: تا تا تا تا.
1: ما أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديوانا فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
4: خليك معنا وما تبدلش الموجة
3: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
6: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.

0: البرهان.
1: يلا بسم الله 11:16 دقيقة حتكشي الماضي ساعة اليوم استثناء برنامج البرهان يحتفي قبل الموعد وقبل النجاح وقبل التوفيق وقبل الفرحة كما قال عصام الشوالي كنت تسمعوا فيه توا. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي أنه كل العائلات التونسية اللي عندها صغيرات باش تجتاز امتحان البكالوريا وكل الامتحانات الوطنية ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل عائلة. اللهم آمين يا رب العالمين. قلت نبض الواقع ما ينجم يكون كان على البكالوريا قبل النتائج بأربع أو خمسة أيام. عبير
2: تعرفش أول بكالوريا وقتاش؟ أول بكالوريا في تونس
1: لا ما عنديش فكرة
2: كانت 1957 وفي معرض الكتاب. شوفش كيفاش متبعش معايا نبض الواقع.
1: تفضل.
2: خاطرين حكيت في معرض الكتاب في جناح وزارة التربية على سبعينية البكالوريا احتفلت بها وزارة التربية في هذه السنة ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب. وقاعدين نشوفوا مع بعضنا صورة من الأرشيف لشباب البكالوريا. شوفهم سنة 1970 كيفاش كانت الفرحة وكيفاش كانت البكالوريا. متحسهم كبار على تو ليه؟ ما تحسش فما فرق؟
1: فرق كبير.
2: نحكيه على بكالوريا 2026 في
1: نبض الواقع. 50 سنة أكثر من 50 سنة.
2: ما نجم
1: يكون كان فما فرق كبير.
2: فرق كبير برشاي. خلينا نحكيه على بكالوريا 2026. اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا أجريت أيام 3 و4 و5 ثم 8 و9 و10 جوان 2026. الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية التونسية الخاصة بامتحان البكالوريا لهذه السنة 2026 أشارت إلى أن عدد المترشحين لهذه الدورة بلغ 162,435 مترشح، وتسجل بذلك ارتفاع ب 10,627 مترشح مقارنة بدورة 2025. أهم الأرقام ومؤشرات توزيع المترشحين حسب الشعب تكون كالآتي: شعبة الاقتصاد والتصرف 35%، شعبة العلوم التجريبية 18%، شعبة الأداب 16%، العلوم التقنية 13%، شعبة علوم الإعلامية 12%، الرياضيات في رقم غريب 5% فقط لهذه السنة.
1: هذه تحتاج حلقة. علاش الرياضيات؟
2: علاش تراجع
1: 5% اللي متوجهين؟
2: أي. وشعبة الرياضة 1%.
1: شعبة الرياضة 1% يمكن في المخ مش مقبولة، لكن 5% الرياضيات اللي نحن نعرفوا الرياضيات المادة التي ملأت
2: بوابة العبور قبل اللي يحب يتعدل أي تخصص يقول لك خليني نعمل باكمات وبعدها نخش نحب. قبل كنت هكا الفكرة. لكن علاش وشن هي الأسباب؟ لعل نحكي فيها في حلقة من حلقات البرهان.
1: أيوة.
2: النتائج إن شاء الله تعلن بشكلها الرسمي في المعاهد. تكون يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري حسب ما صرحت به وزارة التربية التونسية. ولكن نحب نحكي على حالات الغش. ما نجموش نحكيه على البكالوريا من غير ما نحكيه على حالات الغش، خاصة مع إحصائيات هذه السنة. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026 مقابل 508 حالات في دورة 2025. نحكيه على 450 حالة تقريبا أكثر من السنة الفارطة، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وزارة التربية أكدت أنها حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى وأعتى الشهادات على المستوى العالمي. نتفكر في يوم 5 جوان أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة بأحد معاهد معتمدية بعرادة في ولاية سليانة، بعدما تم ضبطهم متلبسين باستعمال الغش بواسطة سماعات في امتحان البكالوريا قبل أن تقبل المحكمة في وقت لاحق مطالب الإفراج عنهم. كيف سجلنا حالات غش استثنائية ومختلفة سميت بغش البطاطا أو حالة البطاطا اللي انتشرت ولقات صدى واسع وبعد تطورت إلى نوع من التندر بهذه الحادثة، ولكن كلها تبقى نواقيس خطر تدق. علاش التلامذة ولا يستسهلوا الغش؟ علاش ولا فما توجه للغش؟ فما زاد ردود فعل وآراء مختلفة بين اللي يقول علاش نحطم مستقبل صغير بالذهاب إلى أقصى العقوبات، وبين اللي يقول أنه ضروري أن نتوجه إلى أقصى العقوبات حتى يكون الزجر هو المانع ويخمم التلميذ مرتين قبل ما ينخرط في هذه الدوامات اللي ولات زادة دوائر كبيرة، ولينا نعرفوا ما يسمى ب اقتصاد الغش في فترة ما قبل امتحان البكالوري.
1: ربي يحفظ وليداتنا. نحن اليوم بالرغم هذا موجود لكن يقعد شاذ، ونحن نعرفوا اللي أغلب تلامذتنا بفضل الله هم تلامذة قدرة ربي متميزين، نجاحهم استحقاق هذا يقين، ونتمناه على أو نتمناه لكل تلامذتنا أنهم ينجحوا بمعدلات طيبة. وخير دليل على ذلك تلامذتنا اللي موجودين معنا بعد شوية، اللي نحبوا الحلقة اليوم تكون إيجابية 100% بقطع نظر على اللي صار في الفترة الأخرانية اللي هو
2: واقع
1: لكن شاذ. شاذ. وديما نحن أنا شخصيا ديما نتبنى فكرة سيدي بالرغم هذا واقع وهذا خبر وهذا صار وهذا كذا، اقتلوا الباطل بعدم ذكره، لكن ضروري نذكروا حاجة كي من هكي. ولكن حلقة اليوم حلقة متاع فرحة ومتاع جو ومبنية على قاعدة تفاءلوا خيرا تجدوه. بعد شوية بإذن الله تعالى باش يكونوا معانا ثلة من خيرة تلامذتنا في تونس من المعهد النموذجي المنزه الثامن، وأيضا المعهد الثانوي برواد، باش نفرحوا بأساتذتنا زادة. الأستاذ، وما أدراك ما الأستاذ يا عبير؟
2: الرابط العجيب،
1: المعلم والأستاذ. أيه. والمربي اللي اليوم اللي أحيانا الصورة متاعه بدأت هكا أحيانا
2: تهتز،
1: لكن نحن هنا نجبدوا الحبل، نحاولوا قدر المستطاع في برنامج البرهان نثمنوا العلم. ما نجموش على نحكيه على تثمين العلم ودور العلم وقيمة العلم، سواء في أذهاننا وسواء في ما جاء في القرآن وما جاء في أحاديث رسول، دون أن نثمن مكانة المربي ومكانة المعلم ومكانة الأستاذ ومكانة الإطار التربوي عموما، اللي لو كان نحكيه بمنطق المادة نرقاهم ما يخلصش في حتى شيء. المجهود اللي قاعد استنزاف الطاقي، الاستنزاف المعنوي، الاستنزاف الفكري، الاستنزاف الجسدي، خليني نقول من المفترض أنه هو في الهرم، في أعلى الهرم.
2: بداية خلينا نقول أنه واجب الإعلام أنه يعرض ويصور الواقع، ولكن صناعة الوعي الإعلامي هي اللي تخلينا نسلط الضوء على ظاهرة ونرفض التطبيع إيجابية ونرفض التطبيع مع الظواهر السلبية. هذيك علاش نحكيه اليوم على الدور الإيجابي للمربي. المربي اللي هو طبيب العقول، اللي يجيه التلميذ بأفكار صحيحة وأفكار مغلوطة فيصوب الخاطئة منها ويثمن ويعمق الصائب منها. المعلم أو المربي الوسيط المعنوي اللي يلعب دور الإحاطة النفسية. ساعات التلميذ يجي بواقع أسري مضغوط فيلتجأ لي المربي في الخروج من الضغط هذاك. المربي اللي يصنع علاقة ما بين التلميذ وورقة الامتحان مبنية على الثقة في القدرات ومبنية زادة على الكفاءة العلمية والاقتدار العرفاني. هذا الكل ما ينجمش يكون بسيط، وهذا الكل ما ينجمش يكون عملية مستساغة أو عملية ممكنة لأي كان. المربي هو عنده أدوار عديدة، هو مكلف ماهوش بمهمة، مكلف برسالة. هذيك علاش نلقاوه متاح في كل الأوقات، وماهوش صحيح اللي عنده وقت دوام رسمي يمشي يؤدي فيه واجبه الوظيفي ويرجع للدار، تحسه هو راجع بأوراق الامتحانات يصلح فيها، يضع كثيرا من نفسه ومن روحه هو يصلح في الورقة، ويتفاعل مع أخطاء التلميذ، ويتفاعل مع كيف زاد نجاحاته وتميزه في مراحل معينة. يفرح وقت اللي يشوف تلميذه خرج من مرحلة عسر إلى مرحلة تمكن في مادة من المواد ويستاء ويمشي ويلوج على أسباب الإخفاقات أو التعثرات وقت اللي يرصدها ويلمحها في بعض المحطات. يسأل صغيره، احنا نقول وليداتنا واخذيناها الكلمة من عند المربين، المربي يقولك أولادي ما مشيش معاهم الامتحان في الفترة هذه، أولادي عدوا الامتحان بالكده، نشوفوهم يرافقوا زيدا صغيراتهم في المناظرات الوطنية ويمشيوا معاهم حالهم حال الأولياء. فشكرا لكل المربين أينما كانوا، تحية إكبار، تحية إجلال، تحية احترام لكل الجهد المبذول في الواضح وفي الخفاء. إن
1: شاء الله ربي يبارك في مجهود كل الأساتذة والمربين، ومن خلالك أنت ومن خلال ما قلت نحب نتوجه باسمي وباسم كل العاملين في إذاعة الديوان بالشكر الخالص لكل المربين وكل الأساتذة وكل الإطار التربوي عموما بعد نهاية السنة الدراسية على ما قدموه من مجهود، على ما قدموه من استنزاف خليني نقول فكري وجسدي وروحي في سبيل أولا كما قلت أنت إنجاح السنة الدراسية، وفي سبيل هذه الرسالة القيمة اللي أعظم ما يمكن أن يقدم لوليداتنا ولشبابنا شباب تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: البرهان
1: ل 11:31 دقيقة نواصلوا مع البرهان استثناء اليوم حتى كشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى. علاش استثناء؟ لأنه اليوم حبينا الحلقة متاع اليوم تكون خاصة في جزء هالثاني تتعلق بالاستعدادات. بعد ما حكينا على الاستعدادات لمناظرة البكالوريا، اليوم الاستعدادات لنتائج البكالوريا، وحبيناها تكون في إطار تفاؤل خيرا تجدوه. عسى الله عز وجل أن يوفق كل تلامذتنا ويدخل البهجة والفرحة والسرور على كل بيت تونسي، اللهم آمين يا رب العالمين. ولكن قبل هذايا باش تكون بحذانا الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. صباح الورد والياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتورة مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم بلغنا هذه المراتب. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. كما كنت تسمع دكتورة، نحن في كل مرة وكل عام في برنامج البرهان نعمل حلقة بعد نتائج البكالوريا، نجيب خيرة تلامذتنا اللي وفقهم ربي سبحانه وتعالى في هذه المناظرة، ونفرح بهم ونثمنوا مجهودهم ونثمنوا مجهود الأساتذة. وأنت أستاذة، وقيمة ودور الأساتذة في إنجاح السنة الدراسية والجامعية عموما، ونثمنوا زادة مجهود الأولياء، وأنت ولية كذلك تجمع بين هذا وذاك. لأنه تلامذتنا اليوم تبدلت. كنا قبل نقرأ وحدنا دكتورة، نقرأ حد ما يقول لنا برا قوم أقرأ، وحتى كان قالونا برا قوم أقرأ ما عادش يتلفتونا. اليوم الأم لو كان ما تقفش عند رأس ولدها في كل صغيرة وكبيرة، ربما صغير ما يتحركش. ذاك علاش باش نفرحوا بالأولياء وباش نفرحوا بالأمهات. نقول الأمهات، الأولياء عموما، لكن الأمهات خصوصا، لأنهم هم اللي واقفين عند رأس

0: جامعتنا. قلت لك قبيلة عنا بكالوريا، أي عنا بكالوريا بنتنا هاجر، إن شاء الله ربي يوفقها وينجحها وربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على عائلتها وعلى عائلتكم الكل. وأنا زاد عندي بنت أختي زادة زينوبة، وعندي ولد أختي زادة ياسين، إن شاء الله ربي ينجحهم في البكالوريا الكل، وإن شاء الله يا ربي الله لا يحرم مؤمن من فرحة. كنت نحكي مع عبير دكتورة، نسيرش الوقت مازال شوي، قلنا علاش البكالوريا عشنا لحظات فرحة الميتريس قبل ليسانس، توا فرحة التخرج، فرحة الخدمة، فرحة الزواج، فرحة الذرية، لكن لحظات فرحة البكالوريا اللي عشتها انت في وقت من الأوقات عندها طعم خاص وخاص وخاص جدا. حسب رأيك دكتورة قبل ما ندخلوا في موضوعنا، شو السبب زعم؟ شنو السبب؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء ونصلي ونسلم.
0: سمعني دكتورة، حبينا نخدم.
1: نعم، صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. هو سيدي سبحان الله، هذا ما أودعه الحق سبحانه وتعالى في الإنسان، هو جانب الشعور، ذلك الشعور اللي هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يفرح، أن الإنسان يحزن، أن الإنسان يغضب، هذا مودع في النفس البشرية. فكل المراحل اللي مر بها الإنسان في حياته هي عبارة عن رسائل من الله سبحانه وتعالى. إذا كبت الصعاب فستنجح، إذا تعبت في وقت من الأوقات فستنال عقب هذا التعب يعني جائزة وتقييمات ومكافآت من الله سبحانه وتعالى. نعم. وممن حولك من أهلك. نعم. فمن لا يعاني لا يبلغ المعالي.
0: جميل،
1: يعني قاعدة هذه سيدي. فأحبابنا وطلبتنا وتلمذتنا، وإحنا كما فضلت سيدتك مرينا بها تجربة سابقا، وتجربنا كل واحد تجربته مختلفة عن الثاني، ولكن الهدف واحد، هو انتقال من مرحلة إلى أخرى ونضج من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فهي عملية وكأن الإنسان يسير في طريق الاكتمال، يكتمل إذا كان نحكي على المستوى الروحي، يكتمل روحيا، يكتمل دينيا، يكتمل علميا، يكتمل في اكتساب بعض مهارات في هذه الحياة. فالاختبارات في نهاية الأمر هي ماذا؟ هي تعزز قيمة الإنسان وتدلل على أنك تستطيع أن تصنع ما لم تكن تعتقد أنك قادر على صنعه.
0: سبحان الله.
1: وأنك يعني أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
0: الله.
1: فطلبتنا نحن دائما نكبر فيهم كل مجهود، حتى وكان المجهود بدين مخر شوي، حتى وكان بدينا في مارس ولا أفريل، كل عمل لابد أن يثمن، ونقول النتيجة بيد الحق سبحانه وتعالى، فلابد أن تفرح باختيار الله لك. إن أحسنت فالنتيجة بتلقاها بإذن الله السميع العليم. فديما نقوله هي مرحلة انتقالية في حياتك، ولا بد أن تفرح بأي كان النتيجة، سواء كان معدل طيب ولا أقل من المأمول. يعني إذا خلينا نقول إحنا، إذا بذلت المجهود ولم تبلغ المقصود فلا تبتئس، يعني خلينا احنا نكون مع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله صحتك لباس، في داركم لباس،
0: الحمد لله
1: لباس، عندك شكل
0: نقطة التحبير. مهمة صراحة، نقطة هلو. مهمة طبعا، بعد نزيد نحكيه فيها مع الأساتذة ومع حتى بعض الأولياء اللي حاضرين معنا بعد شوية دكتورة. لكن هات اليوم نحكيه على النجاح، نحكيه على الجانب العقلي والفكري اللي تم استنزافه على مدار سنة كاملة، سواء من الأولياء أو من الأساتذة أو حتى من الطلبة والتلاميذ، وننسى ونغفل على موضوع لا يقل أهمية وربما أهم، اللي هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. اليوم في ظل الضغوط اللي نعيشوها دكتورة وتسارع نمط الحياة اليوم، على خليني نقولها باللهجة الدرجة التونسية، على دنا غادي يصير ما يصير، على اشتر كلمة، على أنا ما جاوبتش عليك في التليفون ربما القلب متاعي يتحرك من شيرتك، ما جاوبتكش على مساج يعني يصير ما يصير. اليوم فما تونسيون طالع على مستوى القلوب في بعضنا، نحتاج إلى من يذكرنا بما يسمى بتآلف القلوب. علاش اليوم القلوب متنافرة؟ هل السبب الرئيسي هو الضغوط اللي قاعدين نعيشوا فيها؟ علاش كنا قبل مستسهلين الحياة ونلتمس الأعذار؟ وانت دكتورة ذكرتنا الأسبوع الفارط على فقه التماس الأعذار والعذر عموما. القلب وتآلف القلوب دكتور، ذكرنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء هو الحق سبحانه وتعالى ذكرنا في محكم كتابه، يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
0: جميل.
1: شوف سيدي الكريم، عندما نتحدث عن الألفة والتأليف فنحن نتحدث عن عمل رباني محض، هو كل الأفعال بيد الحق سبحانه وتعالى وكل الأعمال بيد الحق، ولكن الحق ذكر هذه الآية بشكل واضح وصريح، يعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لأنه هو التأليف سيدي أمر ليس لا بيدي ولا بيد أحد، ولكن سر يودعه الحق سبحانه وتعالى في بعض عباده حتى يكون سببا للتأليف.
0: نعم.
1: يعني سيدي الكريم، أن القلوب هذه إما أن تتآلف أو أن تتنافر. فالتأليف يعني لو نظرنا في المستويات العامة في الأنماط الحياة نجد أنه أين نجد هذه الألفة والتآلف؟ ذكر علماؤنا أن الألفة والتآلف، قبل أن أجيب على سؤالك لماذا سبب التنافر بين القلوب، قالوا التآلف نجده أين؟ نجده التآلف في الدين، هناك تآلف في النسب، وهناك تآلف عن طريق المصاهرة، وهناك تآلف عن طريق المؤاخاة بود، وهناك تآلف ينتج عن البر والإحسان. هذه خمس أنماط اللي تنتج التآلف أو مصدرها لنقل. طب بقضية الدين، الحمد لله عندما تكون عندنا وحدة الهدف ووحدة المقصد فهذا يؤسس إلى مفهوم التآلف بشكل سريع. هدفي وهدفك أنه نحن ننشر الخير وننشر السلام ونعلم دين الحق سبحانه وتعالى كما يجب، ثم تأتي التآلف عن طريق النسب، وهذا سبحان الله كل من يعني ربي سبحانه وتعالى جعل في أرحامنا أباء وأمهات أخوالا وأعماما نوع من التآلف والرحم، ذكر الحق سبحانه وتعالى قيمتها والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك. نأتي على الطريق المصاهرة، كذلك لابد أن تتحلى هذه العلاقات التي أصبحت تشوبها شوائب كثيرة.
0: نعم.
1: هي الأرحام فيها شوائب واللت، لا ما عاد ينسى التآلف سيدي، له مقصد من مقاصد الشريعة.
0: أنت قلت الأرحام فيها أحيانا بعض المشاكل، وحتى المصاهرة كذلك.
1: نعم.
0: وحتى أهل الدين يعني.
1: نعم.
0: حتى
1: نعم.
0: حتى في حقلنا وفي مجالنا ترقى يعني القلوب، الله المستعان دكتور.
1: نعم صحيح.
0: يعني في كل المجالات
1: صحيح، مع أنه شوف العلماء شو يقول لك العلم رحم بين أهله، المفروض يعني حتى هذه عملية التراحم فيما بين العلماء والدعاة والمبلغين والناصحين لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مسؤوليتهم أكبر، وهذا يعني قوس كبير.
0: قوس كبير جدا
1: لابد من التطرق إليه. فنقول سيدي الكريم، إذا كانت الألفة والتآلف شيء أو خلق قد عز في زماننا، فهل نقول أنه المجتمع خلو اليوم من الناس ربي سبحانه وتعالى اصطفاهم؟
0: لا، زال الخير في أمتي.
1: هو ساعات ربي سبحانه وتعالى سيدي، مش ساعات، هو دائما الحق سبحانه وتعالى في أيام دهرنا بيان أن لنا نفحات، النفحات ذيك تجمع، وبسر اسم الله الجامع يجمع الحق سبحانه وتعالى القلوب. فالإنسان لابد أن يكون متفطن إلى أن إذا كان التآلف هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ربي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، شفتك صيغة المفاعلة هذه، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب أحد يقول أين نحن من هذا؟
0: أين نحن من هذا؟ هذا سؤالي والله سكونش نطرح
1: هذا، يعني أين نحن من هذا؟ هو قد يكون الناس سيدي فعلا احنا اصبحنا نعيش، كل يعيش لنفسه، الماديه، كثره المشاغل، ضغوطات الحياه كما تفضلت، ولكن حقيقه الامر سيدي اذا رايت يعني كثره الشكوى قد بدات في المجتمعات فعلم ان هذا دليل على كثره المذنبين، لان البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى يبتلينا الحق سبحانه وتعالى ببعضنا البعض. يبتلينا ببعضنا البعض، ربي سبحانه وتعالى قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فتلقى هذا يشكي وهذا يبكي.
0: أيوة.
1: وهذا متأفف وهذا متذمر وهذا عمره ما يرضيه شيء، مع أنه حتى نتحدث في هذه السلسلة تحدثنا عن الجمال وكيف أنك كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: نعم.
1: وتحدثنا عن ثقافة التماس العذر حتى نذيب تلك الحواجز التي أقمناها فيما بيننا.
0: نعم.
1: من غير قد يكون بقصد أو بغير قصد، ولكن لابد أن يكون متفطن الإنسان. يعني سيدنا يحيى بن معاذ يقول بالنسبة في حق تعاملنا فيما بعضنا البعض، يقول بالنسبة لصاحبك أو لمن قدر الله أن تبنى بينك وبينه علاقة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه.
0: أيوة.
1: وإن لم يعني تفرحه فلا تغمه. أحنا اليوم بعيدين عن هذا المقصد، أين نحن؟ يعني ربي سبحانه وتعالى حتى لما ذكر الأمور اللي هي صعبة في القرآن الكريم تحدث عن ماذا؟ وصفها بالجمال، تحدث فقال الحق سبحانه وتعالى فقال فاصفح الصفح الجميل، وقال الحق سبحانه وتعالى واصبر صبرا جميلا، وقال الحق سبحانه وتعالى واهجرهم هجرا جميلا.
0: حتى الهجر
1: يعني ثلاثية
0: أورد فيه معنى الجميل والجمال.
1: نعم، فثلاثية الجمال هذه مهمة جدا. يعني الإنسان يعني لابد من ضبط هذه العلاقات حتى في حال الهجر. إذا هجرت سيدي الكريم لابد أن تكون لك ضوابط، وإذا صفحت فلا، يعني الصفح يأتي بعده عتاب فليس هذا بالصفح الجميل، والهجر إذا أتى بعده أذى فليس ذلك بالهجر الجميل، وكذلك يعني والصبر إذا أتت بعده شكوى فليس ذلك بالصبر الجميل. فأين نحن من هذه المعاني؟ الإجابات كلها في محكم الكتاب سيدي، كلها في قرآن الكريم. الناس ما عادت تقرأ، الناس أصبحت السرعة اليوم في حياتنا اليومية للأسف، يعني صرنا اليوم نعيش أزمة ثقافية مجتمعية، أزمة غياب المعنى. لماذا غاب المعنى؟ صرنا نعيش مع ظواهر الأمور، مع السرعة، غياب المعنى، معاني حتى معنى الألفة والتآلف ما عادش عندك وقت حتى بشتقرة تقول عليش ما سبب هذه المشاكل التي تدور حولنا. غياب المعنى ما الذي يؤثر فيه أو ما الذي يغذيه سيدي؟ لأننا اليوم نرى تصدرا في المشهد لفئة، خلينا نقول احنا ما عندهاش لا اهتمامات لا قيمية ولا فكرية تغذي بها المعرفة الإنسانية.
0: صح.
1: للأسف لابد من معرفة إنسانية دسمة، لابد من معرفة تغذي هذا. رأي أن تقرأ وتزداد علما مش أمر ثانوي، ليس من خلينا نقول احنا من قبيل الفضول من الأعمال، لا، هو من الذي يعني القراءة وطلب العلم ضرورة قصوى. يطلب الإنسان كيف يعني أغزل مشاكلك اللي عايشها في الدارك، أغزل مشاكلك اللي عايشها في الخدمة، كيف لي أن أتجاوز هذا، كيف أن أكون أنا نقطة النور في ذلك المكان.
0: دكتورة معناتها أنت ذكرت قلت ناظر إلى من يتصدر المشهد عموما بما في ذلك المشهد الإعلامي، نفهمه من خلاله علاش اليوم غياب الجانب الروحي والجانب التزكوي وغيره، ولكن في المقابل حتى من يتصدر، ولا أستثني نفسي، من يتكلم باسم الدين أو باسم القيم أو باسم الأخلاق وكذا، هم أنفسهم هم بيدهم، يعني حتى في مساحاتهم الضيقة نلقاه فمة، يعني حتى في خنسميه الأشياء بمسمياتها، حتى في الحقل الدعوي، حتى ما بين أهل العلم عموما نلقاه هالتنافر هذا. يعني الأصل أنه لما يكون هالتنافر والاختلاف وربما خليني نقول التصدر كيكون عند العوام وعند الناس اللي بعاد ربما مش نلتمس الأعذار نقول هذا لا يعلم، ولكن وقت اللي نلقاوها عند ناس من المفترض أنها تعلم، من المفترض أن هي هم أنفسهم يحاربوا ويدعون صراحة إلى التآلف، ونلقاو هم أنفسهم هم يفتقدون هذا الشيء.
1: هو سيدي هذه نقطة كبيرة جدا، دائما نحن ندعو الحق سبحانه وتعالى نقول اللهم حققنا بما نقول. رأوا إذا أردت أن تصل المعلومة كما هي وتكون أمينا في النقل لابد أن تكون أول من يفعل هذا في حياتك. غياب تفعيل مقتضيات الشريعة الإسلامية، أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو هذه الحمد كما حكينا سابقا أنه المطابقة بين القول والفعل بون شاسع وأزمة نعيشها اليوم. يعني غياب روح الدين اليوم هذا مما تعانيه الأمة الإسلامية. هل ستبقى هذا الحال على ما هو عليه؟ أكيد لا، سيقيض الحق سبحانه وتعالى لهذه الأمة عاجلا غير آجل من يرفع منسوب المعنى وحقيقة الدين في قلوب العباد.
0: نعم.
1: هو هذا فتن الزمان سيدي الكريم. عندما نقول أين حقائق لا إله إلا الله، أين حقيقة الدعوة إلى الله، أين حقيقة الإخلاص، أين روح العبادة، أين روح الصلاة، كل حاجة عندها روح سيدي، وإذا كانت مفرغة من الروح فهي جسد لا قيمة له.
0: أي والله.
1: شكل.
0: أي والله.
1: نريد أن نعيش مع المضامين، هذا هو الخشوع مضمون، الحضور مضمون، اليقظة مضمون من مضامين الحق سبحانه وتعالى في الوجود. فإحنا لابد أن نركز على هذه المعاني حتى ونطلب العلم النافع. سيدي إذا كان من يتصدر اليوم هما ينسبون أنفسهم للعلم، فنقول في لابد أن نتوقف قليلا، لأنه مش كل من ادعى أو زيف أو ظن أنه من أهل العلم هو فعلا من أهله. شوف سيدي الكريم، لابد أن تطلب العلم، وإذا طلبت طلب العلم لله خشية، وطلبه عبادة، ومراجعته تسبيح، وبذله لأهله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه إصلاح للنفوس. فلابد أن يملأ الإنسان فراغه الروحي وفراغه الفكري بطلب العلم النافع وبثه في الخلق، فحينها لن يكثر كلامه بل سيطول صمته، لأنه لا يشتكي فراغا يريد أن يملأه. وليتكلم كثيرا سيد الكريم في كل يهرف بما لا يعرف، خلينا نقوله يتكلم لأنه فارغ من الداخل. والسنابل الملأة في العادة تكون منحنية سيد الكريم، أما السنابل الشامخات فهي فارغة.
0: ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. دكتورة، اللي يسمع فينا توا ومازال في قلبه شيء من خوه، ومازال في قلبه شيء من أخته، ومازال في قلبه شيء من زميله، ومازال في قلبه شيء من جاره، نحب نوجه له رسائل واضحة، نحب نكون الدعاة لله بالله بالحق، نحب نخاف عليه، مش نخافوا على الطرف اللي هو، نخافوا عليه هو. شنو نجم نقولوا له وشنو نجم ننصحوه في رسائل موجهة إليه وإلى قلبه؟ هذا بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
2: البرهان.
3: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: البرهان.
1: نواصل مع البرهان في آخر 9 دقائق مع الدكتورة أسماء هلال. آخر 9 دقائق من الساعة الأولى، لأنه برنامج البرهان استثناء باش يواصل حتى كشيء الماضي ساعة بإذن الله تعالى. مازلت معنا الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، في فسحة إيمانية نحتاج إليها في زمن الماديات، في زمن الضغط، في زمن القلوب تغيرت على بعضها. قلت لها قبل ما نخرج فاصل دكتورة، كنت تفضل ونحن نتحدث على تآلف القلوب، شنو نجم نقوله لكل واحد فينا، وراه لا أستثني نفسي، نعود نقوله لكلنا محتاجين لكل كلمة تتقال لهنا أو خارج هذا المكان فيما يتعلق بتآلف القلوب. كل واحد فينا ربما لو كان يراجع نفسه يلقى روحه ماخذ في خاطره من خوه، ماخذ في خاطره من أخته، ربما مقاطع، ربما ما يهزش التليفون، ربما ما يجاوبش على رسالة، ربما جاره يدور وجهه عليه. اليوم نحتاج دكتورة إلى من يحرك هذا القلب اللي قلنا في البداية هو مناط السؤال يوم القيامة، هو الميزان اللي باش نتوزنوا به وتوزن به الأعمال متاعنا. شو نجم نقول لهم دكتورة؟ فماش ما ربي سبحانه وتعالى في هالدقائق هذا يكون سبب، الكلام هذا يكون سبب باش نغيروا قلوبنا، أو كما قال الصحابي يفرغنا ويملينا، نحاولوا أن نفرغوا هل الشحنات السلبية ونحطه في بلاصتها شحنات معنوية باش ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا. نعم. شو نجم نقول لهم دكتور؟
2: والله يا سيدي نقول لأحبابنا كما علمنا الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن العلاقات وأقدس العلاقات هي العلاقات الزوجية، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه القاعدة القرآنية سيدي تنسحب على ما دونها من العلاقات.
1: نعم.
2: يعني كلمة جميلة سمعتها لأحد علماء التربية يقول العلاقات بدايتها اتفاق ونهايتها أخلاق. هذه ثنائية سيدي، يعني هي قضية مستقات من أين؟ من إمساكم بمعروف، أن نتعامل فيما بيننا بمعروف، وإن قدر الحق انتهاء العلاقة فيكون بإحسان. علاش سيدي الكريم؟ لو فقهنا راه سنة الله في كونه، إلا ما يحوجك الحق سبحانه وتعالى في يوم ما إلى من عاديت أو إلى من عاداك. راه هذه كلمة قالها ابن الجوزي، لا أستحضر الكلمات، ولكن الحقيقة أن الحق سبحانه وتعالى باش تكون أنت دائما في مقام الإنصاف للغير، خاطر العدو ليس عدوا في مطلقه، قد يكون فما خلافات بينك وبينه، خلافات فكرية، خلافات في النظرة، في تناول المسائل، في الحكم على بعض المواقف، هذا اختلافات قلبها الشيطان إلى عداوات عن طريق النزغ، ولكن الإنسان المتبصر والمتفطن لمداخل الشيطان على قلبه يدرك، يعني مربي قال النزغة هذا من فعل الشيطان، فلابد أن يحذر الإنسان. والورقة الرابحة كما ذكرنا أن الورقة الرابحة التي يدخل بها الشيطان على العباد هي التحريش بين المسلمين.
1: صح.
2: فإياك أن تكون فريسة لهذا الفخ الذي نصبه.
1: صح.
2: هو عدو لنا، فلابد أن نتخذه عدوا، فهذا العدو لابد أن يكسبني اليقظة الدائمة، أنه أنا أكون متفطن كل حاجة باش نقولها، كل حاجة باش نعملها. حتى العبد اللي يحبنا برشا سيدي، ساعات عبيدة تحبك برشا وتعزك برشا، تطالبك بأمور أنت لا قبل لك، يعني تحاسبك حساب صعب، يعني كأنه منزلتك في قلب الغير تتطلب، هو تتطلب حقيقة الكثير من الاستثناءات والتجاوزات. ولكن ديما ننصح أحبابنا حتى نكون هكا عمليين نوعا ما، أكثر ما يؤسس لعملية الحوار هذه وثقافة الحوار فيما بيننا ويتعزز مفهوم التآلف هو المفتاح الأساسي لصرح التعايش فيما بيننا، التعايش السلمي اللي هو شنو؟ ثقافة الحوار.
1: اي نعم، انت ذكرت دكتورة قبيلة قلت انه الورقة الرابحة التي يلعبها الشيطان هي التحريش بين المسلمين. لكن في ورقة اخرى لا تقل أهمية على ذلك يلعب عليها الشيطان لعبة صحيحة بلغتنا نحن، الا وهي النهايات، وانت تحدثت على النهايات. وربي سبحانه وتعالى بالآية اللي استشهدت بها أو تسريح بإحسان، يعني يحكي على نهايات فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وانت قلت أنه هذه القاعدة تنسحب على كل العلاقات، سواء علاقات زمالة أو علاقات أخوية أو علاقات. علاش النهايات؟ علاش راك تسمع برشا كلام حلو وتسمع ناس تشكر فيك وناس تبدا فرحانه بيك وناس تبدا تنزلك منزله ربما في اطار البدايات، خليني نقول، تقول انا هكا مستحيل، ولكن بمجرد النهايه او حلول النهايات تسمع كلام آخر لا علاقة له بكلام ربما سمعته في البدايات.
2: يجيب عنها بيت الشعر: جزى الله عني الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، لأن معرفتي بها عرفت لي علوي من صديقي. الشدائد سيدي هي المواقف. رأوا سيدي أن تتكلم باسم الدين وتتكلم باسم الأخلاق وتنظر التنظيرات، لا ليس بيننا وبين علاقة إلا في المواقف. المواقف، ما الذي خلد أسماء العلماء عبر التاريخ؟ هي المواقف. المواقف تجاه الأمور الصعبة. هل نفع العلماء في زمانهم أو عامة الناس في زمانهم كثرة علمهم مثلا، تنظيراتهم؟ لا، مواقفهم هي المواقف. حتى الشدائد التي تمر بها الناس أو التسلطات التي تقع عليك، فاستقبلها بصدر رحب، وعسى أن تكون هي السبب المقرب للحق سبحانه وتعالى. يعني هذه قيمة الابتلاء. ولكن نقول لأحبابنا: إذا أردت أن تدخل صرح التعايش السلمي لابد لك من الحوار. اللي تحب ربي يزيدك ألفة بينك وبينه، عامله بثقافة الحوار اللي هي شنية، هي مفتاح لهذا الصرح. ما عندكش خيار. الحوار في البيوت، الحوار داخل الأسرة، خارج الأسرة، في نطاق العمل، ولكن بآدابه وشروطه. لابد أن هناك آداب للحوار، وهناك أخلاق في الحوار، وهناك هندسة الحوار. آداب الحوار باختصار شديد: اسمع مني ولا تسمع عني.
1: جميل.
2: حتى تكون منصفا، هذا المحاور الجيد. النقطة الثانية باش تزيد الألفة: لما يتكلم الطرف المقابل خليه حتى يفرغ كل ما في جعبته، يعني اهتم بما يقول، لا تسمع لصوت نفسك، هذا يزيد ألفة بين الناس. النقطة الثانية أخلاق الحوار، يعني الإنسان المفروض أنه لا تدخل، حتى وكان اختلفنا في نقطة من النقاط، لماذا أتقصد الإساءة لشخص المحاور، الطرف المقابل؟ لماذا أسعى لإيذائه؟ لماذا تتحرك النفس الأمارة بالسوء؟ كان حوار بشي يخرجنا من دائرة الجهالة إلى دائرة الوعي. فهذه لابد أن تكون بأخلاق، هذا ما تؤكد حتى نهاية العلاقات تكون على هذا المنحى وهذا المستوى الراقي. وهندسة الحوار، يعني ما أنت محدثا قوما بما لم يبلغ عقولهم إلا كانت لهم فتنة. يعني لابد أن يكون نمط الخطاب يتماهى ويتماشى مع يعني طريقة أو قدر المتلقي. فما يجيش إنسان يتكلم بمنطق أو بخطاب خلينا نقول إحنا منبري مع الشباب،
0: خاطب
2: أو
0: القوم بما يعقلون،
2: هذا هو الأصل. فكل لكل مقام مقاله، فهذا ما يجب أن يعيه الناس. وحتى نصبر على بعضنا البعض سيدي الكريم، حتى تسير هذه المركب بسلام. والله يا سيدي، لو علم كل إنسان في لحظتي نزغ الشيطان بينه وبين أخيه أنه قد يقبض في ساعته بين يدي الحق سبحانه وتعالى، هي الحقيقة. لا انصهرت كل المشاكل ولا ذابت، هي عملية تذكر ويقظة ووعي. فذلك لا يحييه في النفوس سيد الكريم إلا من كان مكثرا من ذكر الله. والله تسبق عناية الحق قلب عبده إذا كان يذكر الله في الرخاء قبل أن يذكره في الشدة. فالشدائد سيدي الكريم هي التي تربي الرجال.
1: أي نعم،
2: الشدائد تربي الرجال. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى الذي إذا سألته ما ضيعك.
1: الله الله الله، خير كلمات نختم بها مع الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. شكرا على الحضور دكتورة، ونفع الله تعالى بعلمك. إن شاء الله مازال اللقاء متواصل مع البرهان حتى كشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى، ولكن بعد الأخبار نلتقي بعد الفاصل.
3: البرهان
4: بليسيتي.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
8: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز،
7: موجز منتصف النهار. ديوان فام، مع السلامة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مؤكدا أهمية ضمان حسن سير مختلف مراحل عملية إصلاح اختبارات البكالوريا في أفضل الظروف، وفق ما صرح به خلال زيارة أداها اليوم إلى مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز تجميع وتوزيع بولاية قابس. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل جديدة في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكولة إليها، ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. وفاة ثلاثة نساء في حادث مرور جدة بمنطقة الخماسية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة، وتتمثل صورة الحادث في اصطدام مباشر بين شاحنة معدة لنقل الحبوب وسيارة خفيفة، وفق ما نقله مراسل الديوان بقفصة. إلى شأن دولي، وسائل إعلام إيرانية تؤكد أن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق اليوم. وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق. ختام الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع البرهان، في أمان الله.

Africa. Je suis tunisien, نحبك يا وطن. طايرين فوق الأطلنطيك من كارتاج المناطن. والجمهور اصطم وبلادي بالروح والدم. وتونس بين الأمم ديما يرفرف العالم. حناب على الفيولة رجالة وفحولة. والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة.

0: UNFM. البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: يلا بسم الله ل 12:10 دقائق نواصلوا مع البرهان حتى تكشي الماضي ساعة بإذن الله تعالى استثناء. علاش استثناء؟ لأنه نحن على أمطار قليلة جدا وعلى أيام قليلة جدا من استقبال نتائج مناظرة البكالوريا. إن شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل البيوت التونسية. اللهم آمين يا رب العالمين. عم ناول نحن نستدعى والأساتذة والتلامذة ونكرموهم ونفرحوا بيهم. وقت اللي تخرج النتيجة اخترنا استثناء أيضا أنه نفرحوا بأساتذتنا ونفرحوا بتلامذتنا ونفرحوا بأمهاتنا اللي تعبوا على صغيراتنا الكل قبل النتيجة، لأنه النتيجة أو النجاح تحقق بنجاح السنة الدراسية عموما، وهذا الفضل لله بداية ثم بفضل الإطار التربوي والإداري اللي سهر على نجاح هذه السنة الدراسية. نحاول في كل مرة في البرهان نثمنوا قيمة العلم وقيمة العلماء وقيمة المربين وقيمة الأساتذة. الأساتذة اللي ربما خليني نقول مهما كانت الشهرية متاعهم عظيمة تقعد حتى شيء مقارنة بما يقدمون. ذاك علاش نحبوا نحن نفرحوا بهم ونثمنوا المجهود متاعهم. بحذنا في الاستوديو مجموعة من الأساتذة ومن التلاميذ اللي اجتازوا امتحان البكالوريا، وأيضا بحذنا المستشار النفسي والتربوي الدكتور فتحي سعيد. مرحبا بك دكتور، صباح الورد والياسمين. ازيك حبيبي؟
2: صباح الورد يا شيخ.
1: هو مصري راهو على فكرة.
2: الله يحفظك يا رب. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير على المعلمين والأساتذة الأفاضل اللي مشرفينا، وعلى طلابنا الكرام اللي إن شاء الله هم قادة المستقبل وهم مستقبل تونس ومستقبل الوطن العربي في أولادنا طلاب البكالوريا السنة دي إن شاء الله. وكل الفضل طبعا بعد الله سبحانه وتعالى للسادة الأساتذة الأفاضل الكرام في كامل تراب الجمهورية وفي الوطن العربي كاملا.
1: هو الأستاذ فتحي سعيد هو معنا دائما أو يحضر معنا من حين لآخر في برنامج البرهان، خاصة أنه مستشار نفسي وتربوي. ناخذ بعض الأمور حتى فيما يتعلق بالفرحة والنجاح من منظور نفسي وتربوي، وهذا باش يفيدنا بإذن الله تعالى. ولكن اليوم حلقتنا فرحة قبل الفرحة دكتور، واليوم حلقتنا من قبيل تفاءلوا خيرا تجدوه وتثمين المجهودات مهما كانت النتائج، بالرغم نحن على يقين أنه الحاضرين معنا خاصة من الطلبة والتلاميذ اللي حاضرين معنا بإذن الله تعالى النجاح مضمون. وهو من تو نقول لكم برنامج البرهان باش يستدعاكم في آخر حلقة من هذا البرنامج تقريبا 27 عبير 27 ان شاء الله 27 جوان باش تكون اخر حلقه في برنامج باش نفرحوا بكم ونعملوا امبيونس كبيره برشا هنا في برنامج البرهان. ولكن بحذنا نحب نبدا نسمي الحاضرين معنا الاستاذ يوسف طنيش اللي هو استاذ تكنولوجيا بالمعهد النموذجي المنزه الثامن. صباح الورد والياسمين استاذنا.
3: صباح الخير، بارك الله فيك على حسن الاستضافه، إن شاء الله نقدم الإضافة.
1: ربي يبارك فيك دكتور، عندي برشا كلام مش نقوله لكم بعد. خليني نسمي الأحباب الحاضرين معنا الأستاذة ريم بن علي، أستاذة الفرنسية بالمعهد النموذجي أيضا بالمنزه الثامن. مرحبا بك أستاذة.
4: مرحبا وصباح الخير وميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
1: يعطيك الصحة، شرف لينا، يعطيك الصحة. أيضا بحذانا مجموعة من تلامذة اللي باش نتعرفوا عليهم، أيضا بحذانا ولية من الأولياء من خلالها هي باش نكرموا كل الأولياء، وهي أستاذة في نفس الوقت ولكن هي موجودة معنا كولية. مرحبا بك أختي العزيزة الغالية، تجي تقدم نفسك.
5: يعيشك يبارك فيك. اسمي لميا السوسي، أستاذ التربية البدنية وولية مريم مصباحي.
1: يا لله مرحبا بك، ربي يبارك فيك وربي يحفظك، وإن شاء الله نسمع خبير باهي على بنتنا مريم إن شاء الله. أيضا بحذانا أيضا تلامذة باش نتعرفوا عليهم شوية شوية، ولكن خليني نبدأ بالأستاذ يوسف طنيش. سمعت عنك الكثير أستاذي، لأنه دورك في المعهد النموذجي المنزه الثامن يتجاوز التدريس، يتجاوز أنك أنت تعطي هكا قالولي أساتذة زملائك. وللأمانة لو كان مش فما أمانات في الميسنجر وفي الليفوكول يوصلولي راني عديت شنو تقال عليك، لأنه كلام الكلام تقشعر منه الجلود والأبدان، وعلى رأسهم زميلتك رودينا بن عياد. هاني سميت لك شكون اللي حكيت عليك بالقداء، وكل الأساتذة الكل يثمنوا الدور نتاعك، خاصة في تأطير التلامذة، وانت ما تقديش بكالوريا، انت سنة أولى وسنة ثانية في المعهد النموذجي المنزه الثامن، لكن دورك حسب ما قالوا لي ميساج، قولي دكتور احكي لي، يتجاوز هذا على المستوى علاقتك بالتلامذة، على المستوى علاقتك بالإدارة كما قالوا لي، على مستوى علاقتك في قاعة الأساتذة ودورك في قاعة الأساتذة. ومدام ريم زيد تحكينا أكثر. أستاذ، نعرف اللي السنة أولى هي تلميذ يجي مباشرة بعد الكولاج اللي هو ريتم آخر وبعد المناظرة وغيره، فبالتالي ربما فما اختلال نفسي هكا ومازال ما فماش توازن، ودورك هناك كان كبير ياسر فيما يتعلق بتأطيرك للتلامذة. كيفاش كان دورك دكتور أستاذ يوسف، وعلاش مثالش، قل صارحني مثالش، علاش الأساتذة وزملائك يعتبروك خليني نقول عرسة من عرس المعهد النموذجي بالمنزه الثامن؟ وعلاش أنا نحب نحكي عن النقطة هذه، فماش ما مثالش، فماش ما ينزجوا الأساتذة الأخرين في كل المعاهد على منوال الأستاذ يوسف طنيش، وتولي خليني نقول مثال يقتدى به من باب أنه تتجاوز مرحلة أنك أنت تقري سويعاتك، فما أساتذة يقري سويعاته ما عاش تشوف. اليوم أنت دورك مهم جدا في تأطير التلامذة، في فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الأساتذة، دور الأستاذ عموما أستاذ يوسف في المعهد وفي المعهد النموذجي المنزه الثامن.
3: شكرا على الاستضافة، وبارك الله فيكم على كل كلمة طيبة قلتوها في الأساتذة وفي العلم وفي معهدنا بصفة خاصة. هذا عارفش ينجم يكون يعود لأني تقني،
1: تكنيك عنده دور اختصاص،
3: هذو معهم في أي معهد معناها يتقن عديد الاختصاصات، معناها وينجم يعولوا عليه، خاصة في ظل معناتها نقص العمل ونقص معناتها الإطار الإداري ونقص شيء، تلقى هو بوليفالون يخدم وين ما تحطه، معناها أي مشكلة تصير يبعثوا هالو معناها يلقوا الحل، ومن وقتها معناها يمكن هذا هو معناه.
1: واللي بلغني أستاذ أنه حتى التلامذة اللي في السنة الرابعة اللي هما في البكالوريا يعني يتواصلوا معاك بالرغم أنك أنت ما تقريهمش وتعطيهم النصائح وتأطرهم أستاذ.
3: التلميذ هذه علاقة أخرى معه، ما هيش العلاقة مع الإدارة ولا مع علاقة، علاقة أبوية رهيب، باش تقعد ونقعد باش تقعد في معناها معهم، نحن دوب ما يجون نستقبلهم وما فرحانين معناتها، ما زالوا ينجحوا في المناظرة ومتخوفين في أن واحد زاد من السيبيلوت يقول لك مستوى قوي وصعيب وخايف الفشل وخايف كذا، لكن من أول لقاء معناها نحكيوا معهم بلغتهم، نعملوا جروب مسنجر ولا
1: بالوسائل
3: التواصل الاجتماعي معهم، كل مرة باش نقعدوا أصحاب، رانا باش نولي أصحاب، ما هيش راه مش دخلت زاد من باب اللي سيارك باش تخرج متميز، راه هذا جروب نتاع خدمه يخدم في الاتجاهين، نعطيك وتعطين ونتبادلوا وكذا، وهذاك يقعد الجروب ديما صالح، وهذاك هو اللي يوطد العلاقات، معناها نقعدوا في تواصل حتى بعد ما السنه الثانيه وكذا يتفرقوا في اقسام اخرى، ومن بعد يتوجهوا في شعب اخرى، ثم شكون حتى يلتحق بمعهد اخر مع كما المعهد النموذجي الاخ، لكن نقعدوا ديما في تواصل، نفس المجموعه تقعد تحكي مع بعضها وتخدم، ثم حتى في الجامعه نقعدوا نسال عليهم ونتبعوا فيهم. وقلت البارح برك عندنا مجموعه طيبه تخرجوا اطباء، وثم اللي ارتقى السنه الثانيه والثالثه صيدله وطب وكذا، اغلبيتهم هم في الاختصاصات هذه، نهنيهم ونقعدوا نتواصل معهم، ونفرحوا لهم كي يتخرجوا كي يعرسوا.
1: ما شاء الله
3: هو الأستاذ
1: يتبعهم الأستاذ يوسف معناتها علاقته بالتلامذة تتجاوز في بالي أنا حدها معناتها بكالوريا كذا طلعت يتبع حتى المتريز وحتى أتو أستاذ ريم بن علي الأستاذ أستاذ الفرنسية بالمعهد النموذجي المنزة الثامن زي تحكينا أول حاجة على علاقتها بالتلامذة وكيفاش كانت يعني السنة الدراسية وكيفاش كانت الاستعدادات لامتحانات البكالوريا شنو دور الأستاذ. ولكن قبل هذه مثال الأستاذ يوسف طنيش يعني استثناء للأمانة وواجب علينا من باب تثمين ومن باب الاعتراف بالجميل ومن باب كل واحد نزلوه المنزل متاعه. اليوم لو كان تبدأ فما حاجة خايبة أستاذة تو الناس كل تحكي عليها والفيسبوك الكل يقلب الدنيا علاش كي ما توليش فما حاجة باهية ما نقلبوش نحن زادة وما نشكروش وما نثمنوش وما نقولوش هذا استثناء. الأستاذ يوسف طنيش أستاذ ريم ماذا يمثل في المعهد النموذجي المنزل؟
4: والله سي يوسف النجم المثلوه باللي فورمي النمل النميل ما كتعرف يخدم ان سيلانس. هو سي يوسف كيكة تبارك الله عليه إنسان سيس ياسر ديما يتكلم بشوية ما يتغشش وديما يخدم معناتها ديما تلقاه يدور من صاله لصاله فماش حاجه مكسره فماش واي فكره تجيك ما يقولكش لي اي نجمو نعملو درش اي علاش لي اجا نشوفو اجا نجربو. معناتها انسان اوبتيميست مالغري اللي قاعد يخدم عنده برشا سنين ما نحطلوش كل باسيون تاع الخدمه وكل يحب يعاون ديما يحب يعاون العبيد وانسان متخلق ياسر الحقيقه. انا نخدم معاه من 11 سنه توا كيك 12 سنه ملي دخلنا في ليسي بيلوت مع بعضنا في نفس العام والحقيقة مريت منه كان تفاني في العمل والجنتيس الحقيقة
1: الحمد لله
4: والجنتيس جستمان هي الكلمة كيفي لا ديفيرانس يظهر لي في وقتنا متاع توا هي لا جنتيس وسورتو ثم كلمة أخرى هي التكنيك شوية ما نصور نفهموها الكلنا هي لا بيانفيونس. راهو الطفل الصغير يفهم ويلي كابابل باش يفرق ما بين الأستاذ اللي يحبه والأستاذ اللي حتى كين يتغشش عليه راهو يتغش عليه بحب. وكما يقول سيوسف أنا توا مون دونتيست دكتور منصوري سيت ان انسيان إليف البسيكولوج اللي كيف نوحل في حاجة نكلمه يوسف إرنيز نهز تليفون نكلمه سيت ان انسيان إليف حضرت في عراس بيجيس ومتى تلم ذا التوا
1: علاقة
4: طيبة ياسر بهم هما بهين الحقيقة هما عبيد يراو بالعشرة ويثمنوا الخدمة متاعنا واحنا بيدنا نحبوهم ياسر وعنا ليهم هكا هو راهو لو ميتشي نتاع انسيون سي اون باسيون سي اون فوكاسيون
1: او لا تكون
4: يعني عطاء بلا حدود
1: وما تنجمش تقيمها لا بشهريه ولا اخي تو بالليل الاستاذ يوسف يتقول يبدا يلوج من قاعه لقاعه يلوج على بريز مكسر ولا يلوج على حاجه ناقصه ولا كذا يا اخي هو قاعد ينتظر في مقابل او قاعد مستحيل
4: يعني
1: واحد اخر يقول لك انا عندي سويعاتي على قد الشهريه وربما حتى في القسم ربما برا بركه فهمتني ولا على قد الشهريه ولكن كي نلقاو مثال هكا يلزمنا نثمنوه لازمنا نحكيوا عليه لازمنا نكرموه كلزم فماش ما ربي يكرمنا في كل معهد وفي كل مؤسسة تربوية بشخصية مثل الأستاذ يوسف طنيش. هات نحكي وحكيت لي على اللي تخرجوا واللي كوالي وأستاذ وبسيكولوج وكذا هاي الشيء يعمل كيف ولكن عنا تلمذتنا بعد 4 أيام اللي هما وراك توا باش يستنوا في نتيجة البكالوريا. قل لي كيفاش كانت الاستعدادات كيفاش كان دور الأستاذ قبل الاختبار بقطع نظر على الجانب التربوي الجانب العلمي الجانب النفسي خلينا نقول تو بعد نحكيه مع الدكتور فتحي سعيد في الجانب هذا كيفاش كان دور الأستاذ في تأطير التلميذ نفسيا ومعنويا باش يقبل على مناظرة وطنية ليست بالهينة كما قلنا في الجزء الأول. الأستاذ
4: والله أنا عندي particularity اللي أنا نقري لي بروميير أني يعني دوب ما يدخلوا لليسي ونقري لي كاتريام أني يعني قبل ما يخرجوا من الليسي وساعات نقري لي ميم زيليف من البروميير أني وبعد نعاود نتقابل أنا وياهم في الكاتريام أني يقولوا لي مدام والله لعقلناك
1: تتبدل
4: خاطر البروميير أني صحيح تقول لهم مرحبا بكم في إيكول ديليت رانا باش نتعبوا رانا باش نشقاو رانا عندنا فورماسيون معناتها يزمنا نوصلوا لها عندنا دي زوبجيكتيف يزمنا نوصلوا لهم وفي الكاتريام اني في اول عام نقول لهم سي لاني دو لا كونسيكراسيون انتوما تعبتوا 3 سنين وانتوما 3 سنين خاطر احنا نراوهم نعيشوا معاهم لحظة بلحظة. هما تلامذة يخدموا يشقاو يحبوا الإكسلانس ما يبخلوش، يعني كتعطيهم خدمة تطلب خدمة تلقى 10 تلامذة يحبوا يخدموها 20 يتنافسوا. عبيد تعرف اللي هي جاية باش تتعب على مستقبلها، دونك ما حاجة نثمنوها بالنسبة لهم هما. في الكاتريم اني بيان سور التأثير النفسي مهم ياسر، نحن ديما نحطوهم ناجحين وهما ناجحين بحقيقة، نحن ديما عندنا 100% دو ريوسيت، اما نحن ديما معاهم وديما وراهم وفي ظهرهم وديما نقولوا الكلمة الطيبة وديما نحاولوا، خد ساعات يجيو دي بيريود متاع دوت متاع شك متاع تعب زيدا، نحاولوا ديما نكونوا موجودين معاهم نسمعوهم نأطروهم نعاودوا نرجعوهم في الكادر متاع الثنية، نقولوا لهم راكم سيئ سي لا ديرنيغ ليني دغوات سي مانتنو او جامي، يلزمنا توا نعطيو المجهود اللي يلزمو يتعطى في الوقت متاع توا باش نثمنوا هاك العمل وهاك التعب اللي عملناه بوندون 4 سنين. دونك لا غولاسيون في كاتريام اني الي بلوز امباتيك بلوز شالوروز بلوز هومان، وديما ديما صغيراتنا معناتها هما ولادنا.
1: طبعا طبعا دكتور فتحي سعيد تكلمت برشا بالفرنسية.
2: لا بالعكس انا فرحان قوي ان
1: يعني مشكله
2: ان انا مع الاساتذه الافاضل بصراحه رجعوني لذكريات التخرج والدراسه. أيوة. بعد يشعر بفضل وامتنان تجاه كل مكان سبحان الله.
1: دكتور فتحي سعيد، اشارت الاستاذه ريم بن علي استاذه الفرنسيه بالمعهد النموذجي المنزل الثامن الى دور الاستاذ النفسي وإلى بخلاف الجانب العلمي والبيداغوجي اللي موكول له إداريا في على مدار سنة كاملة، ولكن في مع اقتراب المناظرة أو الامتحان يصبح التلميذ ربما يشكي من بعض المشاكل النفسية سواء متميز أو غير متميز. يعني دور الأستاذ هنا هل يقتصر فقط على الجانب التربوي والعلمي والبيداغوجي فقط، أم موكول إليه حد أدنى من الجانب النفسي والجانب الدفع المعنوي وغيره دكتور؟

0: الأمهات هم السند الأول والفرحة الأولى اللي الطفل بيشوفها في عين أمه ما بتتقدر مدى الحياة، ثم في عين معلمه الذي خاض معه المخاض. أنا بسرعة عشان أدع المجال للتلاميذ ولادنا، عايز أقول بسرعة لأن هم الأعراس النهاردة، هم المعلمين، هم اللي في العرس النهاردة، والولادنا دول إن شاء الله لما يتخرجوا. عايز أقول خمس نصايح للي هيتخرجوا ينجحوا، لأن إحنا في الوطن العربي التقطير ده ناقص شوية. الناجحين ما بيعرفوش يختاروا تخصصاتهم بناء على شغفهم وقدراتهم، إحنا معيار واحد اللي بنصنف عليه الناس هو المعدل، وهذا أضعف معيار للتوجيه الجامعي. في دورة بيقوم بها المختص النفسي أو المرشد التربوي اسمها كيف تختار تخصصك، هذه الدورة المفروض تتعمل في أولى ثانوي قبل ما يروح علمي ولا أدبي، وبعدين في قبل الجامعة في البكالوريا يروح طب ولا هندسة ولا صيدلة. وبسأل ولادنا سؤال بسيط جدا، لو أنت جايب معدل 18 ما هي الكلية المناسبة ليك؟ في الغالب الإجابة دايما بتيجي الطب، هو نقول الإجابة الصحيحة الطب وكل ما تحته، قد تكون طبيب عادي، وقد تكون عالم اجتماع متميز كسبناك كطبيب، لأن التمظهر الاجتماعي طبيب ومهندس تمظهرها الاجتماعي كبير جدا، وإحنا أصلا بنتعلم للتمظهر الاجتماعي صحيح. أساسا جزء من تعلمنا في التفاخر الاجتماعي، جزء من حرق المعدلات وهوس الأوبسيشن بتاع المعدلات التفاخر الاجتماعي صحيح. لما تقعد تتبع الناس اللي بتتفخ اللي جابت معدلات عالية على مر التاريخ، اعمل في دراسات بحثية كتير جدا، ناس اللي جاب 19 و19 ونص، وبعدين نتبعهم نلاقيهم أصبحوا أساتذة عاديين في الجامعة، يعني لم يضيف للعالم وللدولة كم الاستثمار اللي كنا متوقعينه منه، لأنه حاصر نفسه في وظائف معينة مقدر لها اتجاه معين مسار معين، هو عامل زي قطرة مية مليانة ذهب لكنها وقعت في مجرى نهر لابد أن تمشي فيه.
1: جميل.
0: هذا القدرات لما يمشي في السلك التعليمي العادي خالص اخره انه يبقى موظف، وهذه مشكله كبيره جدا. لذلك اول حاجه تختار التخصص مش على المعدل، المعدل والشغف والقدره، وهذه لها مقاييس، فيما مقياس اسمه مقياس هولندا، مقياس عالمي للبتوع البكالوريا، تحدد حسب قدراتك، فقد نكسبك كطبيب عادي ولكن نخسرك كمحامي استثنائي، قد نكسبك كمهندس عادي ولكن نخسرك كمعلم استثنائي، نكسبك كطبيب ولا ولا ولا ولا صيدلي عادي ولكن نخسرك كإعلام استثنائي. على مر التاريخ ناس كتير عملت الكارير شيفت ده، دي اول واحده. الثانيه مهم جدا الناس تعرف ان البكالوريا هي تحدي اتخطيته، الجامعه اصعب، واشتغل على شخصك في الجامعه، لان احنا في الحياه ما بنشتغلش بالشهاده بس، الشهاده علميا طبقا لجامعه هارفارد 20% من نجاحك في الحياه كله متوقف على الشهاده اللي تاخد ايا كان تقديرك ايه، 80% من معركتنا وثباتنا في الحياه على مهارات لايف سكيلز. انا عارف ان ولادنا في تونس لحد البكالوريا ساعات ما بنشتغلش على اللايف سكيلز، الاراده والتخطيط والتعلم الذاتي والليرن هاو تو ليرن والثقه بالنفس وبرشه مهارات، الحياه هتحترم من يمتلك هذه المهارات مع الشهادة، دي رقم اتنين. رقم تلاتة نقطة مهمة جدا لولادنا، مهما كان معدلك لا تربط قيمتك بمعدلك، انت عملت اللي عليك. احنا قلنا قبل كده في حلقة هنا، النجاح هو مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات وامكانيات لتحقيق افضل النتائج لنفسك والاخرين ولبلدك ووطنك وفق ما يرضي الله ورسوله. انت سعيت وفق قدراتك، ما تقارن نفسك بحد، انت عملت كل اللي تقدر عليه، لا يكلف الله الا وسعها، ما تقارنش نفسك، المقارنات بتقتل الفرحة. الجراتيتيود او الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى بيزود الامتنان، بيزود ادراكك للنعمة اللي عندك ايا كان معدلك ايه. ده بالنسبة للناس الناجحين. مقياس هالاند، دورة في الارشاد التوجيه الجامعي قبل ان تملى الاستنباط وخلاص كده، طب هندسة صيدلة بالترتيب، خاصة اللي جايبين معدلات عالية لان عنده شوا كتير، اللي جايب 10 انت حد يلزق اخر استنب استنب اللي هو طابع، يعني هتلزق اخر استنب، ده موضوع تاني خالص. او تروح بقى تعمل ايه، ممكن اروح الى كليات فنية او تقنية، لو انا مخير بين كليات نظرية وكليات تقنية اعمل هذا الاختبار. ده للناجحين. اولادنا المتعثرين اللي لا قدر الله، لان في نسبة بتتعثر الآباء محتاجين بسرعة يعملوا دعم نفسي لولادهم خلال الأسبوع ده يتعافوا نفسيا، واحد تقبل المعدل أيا كان، اتنين استخدام الأسبوع ده للتعافي وخلاص دون النظر أن هذا المعدل حد المستقبلي صح. المستقبل بيد الله. يا ما ناس كتير جدا كان في طب وهندسة جايبين 19 وانحرفوا وضاعوا، وناس كتير جدا كان جايب 10 والآن ناجحين صحيح. المعدل لا يحدد من أنت، هو فقط مؤشر لقدرتك على الحفظ وفهم بعض المواد، لا تعطيه أكبر من هذا القدر، أنت مكرم وأكبر من هذا المعدل أيا كان معدلك إيه.
1: الدكتور فتحي سعيد رأو فنان رأو. عندك ما تسمع منه فنان
2: وإذا استلم زمام المايك يصعب من بعض
1: لما تسلفش أنت شبت على الأولياء أستاذ ودكتور فتحي سعيد وبحثنا ولية من الأولياء اللي هي

0: والسيدة لميا السوسي، مرحبا بك ساعة مرة أخرى. ما نجموش نحكيه على نجاح، ما نجموش نحكيه على توفيق، ما نجموش نحكيه كما أشار الدكتور فتحي سعيد دون الحديث عن الأولياء وخاصة الأمهات عموما، اللي أنا نحكي لك تيتر دي كونيسانس، معناتها أنا عندي زوج وليدات مازالوا صغار، صحيح مازالوا ما وصلوش للبكالوريا، لكن أنا غائب تماما لولا مجهود أمهم اللي توصل وتجيب وتهز وتقري وتوري. تقريبا ناقص كانت تمشي تعادي الامتحان معها. معناتها دور الولي مهم جدا. أنت كولية وكأستاذة، علاش حبينا الولي الأستاذ؟ لأنه أحيانا ربما الولي اللي ربما تغيب عليه بعض الأمور التربوية قد بدافع الحب ودافع الحب النجاح ودافع هكا، ربما يتحول هذا الحب إلى مضرة أكثر منها نفع. فلما يكون أستاذ وعنده الجانب التربوي وبحذانا أخصائي نفسي، ربما الولي يكون أنفع أكثر. وذلك علش أنت موجودة معنا خاصة قبل الامتحان وبعد الامتحان وقبل النتيجة وبعد النتيجة أيضا دور الولي. حكينا ساعة على تجربتك أنت كولية وكأستاذة، وخاصة عندك تلميذة في البكالوريا، كيفاش كانت التجربة معاها وشنو ما الليزاستيوس اللي عملتهم قبل الامتحان وبعد الامتحان؟
1: يعطيك الصحة على الموضوع، يسر مهم. أنا دوري كأم وكأستاذة ما بدش من توا، من هم صغار. عندي زوج بنات وربي فضلهم اثنين معاد نموذجي. دور كأم ولا أستاذة من اللي هم صغار، تحط صغيرك على ثنية صحيحة، تجتهد لأقصى تقدير باش تضحي أنت، باش تعطي مش مادية كها ومعنوية نفسية. تهيئ صغيرك الحاجة اللي يحبها اللي ما يحبهاش، تشوف أنت شنو اللي بزوان اللي حاجته به، سوى نفسيته سوى الاكتيفيتي يعني الأنشطة اللي يحب يعملها، وتمشي معها فك الثنية ذيك. أنا دوري كأم ولا كأستاذة مع بنتي مريم ما بداش من توا، من قبل اللي تنعرف أنا بنتي شنو تحب ما تحبش، شنو الحاجة اللي تعبها، شنو ما تعبهاش، شنو اللي غششها، شنو اللي فرحها. بديت خدمة هذه سنين من قبل. الحقيقة سنة ما تعبتش مع بنتي، حاضرة نفسانيا ومعنويا. لقيتها هي ماشي في ثنيتها، وأنا مهيئة روحي نفسانيا لكل شيء. مهيئة للوقت اللي هي تقلق، شنو أنا إيش لازمني نعمل، كي هي تفرح أنا شنو نعمل، كي هي حاجتها باش نخرج وباش نتفرهد شنو لازمني نعمل. يعني هذا خدمة سنين ما تنجمش تقول. وزادك خبرتي كأستاذة، وخاصة أنا أستاذ تربية بدنية، خليني نقرب برشا لتلامذتي ونعرف نسمع شو يقولوا على
0: خاصة كي الدنيا تبدأ شتات صب.
1: لا احنا على موفر كل شيء في المعهد نتاعنا،
0: مغطاة
1: وكل شيء.
0: ربي إن شاء الله يتمم
1: الحمد لله. دونك علاقتي مع تلامذتي زاد بالحق أعطتني برشا خبرة مع بناتي، برشا أضافت لي برشا. دخلت مع تلامذتي شنو مشاكلهم مع اللي بارام تاعهم، شنو اللي حاجتهم، شنو ناقصهم، شنو بالحق وقتاش وقت الضغط متاعهم، شو يلزمني كيفاش نتصرف. بالحق اكتسبت برشا خبرة. وانا علاقتي مع بنتي الكبيرة مش كي مع مريم.
0: ايوه باش بعد احكيو مع مريم بعد شوية زيادة باش نسمعوا منها كيفاش كانت التمييز الإيجابي. نحن التمييز الإيجابي اللي ربما يعمل ضغط على التلميذ، شو معناتها التمييز الإيجابي؟ يعني اليوم كان مثلا على سبيل المثال كان الصباح يعمل قهوة وكعبة كرواسون، في البكالوريا قهوة وكرواسون بتيداج كبير برشا. التمييز الإيجابي والمصروف اللي يكثر في البكالوريا عموما، التمييز الإيجابي هذا ما يمثلش ضغط الفطوري واللي يدخل البيت بالبلاتو كليك الحاجات اللي نسمعوها ديما هكا من في
1: ما كانش موجود.
0: الحمد لله.
1: معناتها اللي تقول هو اللي هي ولا الباها، يعني كنا نعمله لها
0: ولا.
1: خليوها على اريحيه كامله. اش حاجتك، اش تحب غدوه، نبداو نحضروا رواحنا من الليل، يعني غدوه اش باش نعملوا كذا وكذا وكذا، يعني نصبحوا للوندما حاضرين على كل الاطارات، سواء ماكله وش وكل شيء عادي يتعدى في كوجينا ناكلو كل شيء عادي.
0: أيوة.
1: فماش حتى شيء استثناء عادي.
0: أتم بعد نسأل الدكتور فتحي سعيد على التمييز الإيجابي وأثره النفسي على التلميذ اللي ربما يسلط ضغط كبير ياسر أكثر منه نفع. ولكن قبل هذا نحب نمشي نجيتك يا عبير. التلميذة فرح الحكيم متوقعين ساعة، مرحبا بك ساعة في برنامج البرهان، مكش خايفة من لونتين وكذا؟ باش نزيدوا نسمعوك على تجربتك انت كتلميذة مع البكالوريا بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان. Publicité.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: البرهان. يلا بسم الله، آخر 20 دقيقة من برنامج البرهان، الحلقة الاستثنائية اللي من خلالها حبينا نبني فكرة تفائل خير تجدوه. قبل 3-4 أيام من نتائج البكالوريا بحثنا ثلة من التلامذة اللي عدوا البكالوريا باش نحكيوا على تجربتهم، باش نحكيوا زادة مع أساتذتنا، وحكينا مع أساتذتنا وثمنا المجهود عموما تاع الإطار التربوي ودوره في إنجاح السنة الدراسية وفي نجاح تلامذتنا في الاختبارات والامتحانات عموما. أيضا بعدنا ولية من الأولياء اللي هي السيدة لميا سوسي اللي هي تمثل كل الأولياء، نحن حبينا ولي يمثل كل الأولياء، زوز أساتذة يمثلوا كل الأساتذة والإطار التربوي اللي موجود في تونس عموما، وبعدنا زاد الدكتور فتحي سعيد اللي باش كل مرة نلقاو جانب نفسي أو تربوي إلا ونمشيوا له من قبيل، فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. دكتور فتحي سعيد، شو رأيك في الأجواء؟
2: الله يحفظك، أنا سعيد جدا أن أنا مع أولادنا بصراحة ومع الأساتذة الأفاضل، كم السعادة غمرني، وساعات ما بكون فرحان ما بعرفش أتكلم.
1: لا تتكلم
2: يعني النهاردة مش عارف أتكلم.
1: أنت مش عارف تتكلم النهاردة؟ أنت متأكد؟
2: والله ما عارف أتكلم.
1: حول ولا
3: قوة. الحمد لله
2: وممتن أن أنا مع الأساتذة الأفاضل.
1: يا راجل حليلة. يا راجل حالتك حليلة. حالته حليلة. طيب باش نبدأ بالتلميذ الأولى اللي اجتازت امتحان البكالوريا اللي هي فرح الحكيم. مرحبا فرح. مرحبا بنت، انت متاكده اللي انت بكالوريا؟ خاطر ما شاء الله صغرونا تخرج عليك نفيا ماني، ما شاء الله عليك، ربي يحفظك وربي ينجحك ان شاء الله. قل لي فرح، ساعه احكي لي على تجربتك في امتحان البكالوريا والاجواء والاستعدادات، وكيفاش كانت علاقتك باساتذتك، وكيفاش كان دور الولي عموما وفي الدار. اكيد فما استعدادات خاصه سواء في الدار ولا سواء في علاقتك باساتذتك، واحكي لي الشعور نتاعك قبل 3 أيام من الإعلان النهائي على امتحان نتائج امتحان البكالوريا.
3: بناش من نبدأ، أما
1: أبدأ منين تحب.
3: شعوري ساعة قبل الريزولتا الحقيقة كما حكي الدكتور، معناها أنا ممنا اللي عملت اللي علي وسيبان تعدى توالباك، ودير ننصح برشا عبيد اللي اجتازوا معايا البكالوريا واللي قاعدين معجين البريود هذية في ستريس رهيب، معناها أكثر حتى من ستريس اللي حسوه هما يعديوا، إنه يعني يتجاوزوها كمرحلة ويقولوا لي هي جمعة وبش تتعدى واللي ربي بش يكتب لهم بالخير معناها والمكان، وزي التو باش تستريسي على حاجة اللي ديجا عملتها وتعديتها معناها. دوك انا الحقيقة صبا عايشة حياتي، جو بروفيت من لي فاكونس باسكو مازالو كيبداو بالنسبة ليا، وكهو معناها ان شاء الله اللي فيه الخير.
1: احكي لي على الاولياء، دور الام
3: نبدا بالاولياء خاطر بالحق معناها اكثر عبيد يستاهلوا انك تكرمهم وتقدرهم بعد البكالوريا على السوتيان فينانسي ما نكذبوش معناها، كم الإيموشنيل والأفكتيف واللي تحبوا انتم الكل معناها. بالحق الأولياء كانوا إطار شامل ديزون في الباك به دور الأولياء. دونك ديجا عنا لو سوتيان تاع يوصلك اتوديتك في الليل مخر في الصباح بكري، يفيقك يسهر على انك تقرا وعامل جهدك، يشوفك بديت ترخ بديت تدبرم بديت تشك في مهاراتك في قدراتك، اسكو باش نخلط اسكو باش نسكر البروغرام في الوقت اسكو باش نجم معناها ننجح ونفرح العبيد ونخلط لي زاتونت نتاع الناس الكل اللي محطوطين عليا، يحاولوا كيما نقولوا يعطيوك هكا كالشحنة متاع الطاقة متاع السوتيان اللي يخلي يعني يقول لك ركز على روحك انت، راهو انت باش تنجح روحك قبل العبيد، راهو الخدمة اللي باش تخدمها باش تفرح روحك قبل العبيد. كي انا خاطر عبد نستبق ياسر الاحداث وفي وسط العام نقول لهم بهو كيوف الباك وكي نجيب موين به، يا اما نعرفشنا يعمل كيما حكي الدكتور على الاختصاصات معناها بعد في الخدمة كيف يقولوا لي ركز على اللي جاي.
1: بديت تفكر في الجانب هنا انت حتى قبل نتيجة البكالوريا على اعتبار انك انت في
3: النموذج، معناها انت تعرف اللي امتحان بكالوريا البكالوريا مقترن سورتو وكالخوف منه، علاش هو اهم مرحله واكبر فرحه معناها في التجاره التونسيه، على خاطر هو اللي باش يحدد لك باش يسطر لك حياتك معناها نهار اخر. دونك ديما يحاولوا انهم يكونوا موجودين ويحاولوا انه ما يخليولكش افكارك مشخشبه ايتترا. دونك
1: فرح الحكيم موعدك معنا باذن الله تعالى الاسبوع القادم اللي بعده ان شاء الله باش تجيب حدانا، انا متاكد لي انت من المتفوقات وباش تجيب حدانا باش نفرحوا بيك ونكرموك ونزلوك المنزله اللي تليق بيك. وانت خاصه ديش عندكش فكره وين تحب تمشي بالضبط؟
3: الحقيقه
1: مازال سلون المعدل
3: خاطر حبيت معناها نركز على انتاج معناها كل مرحله نعملها نعطيها وقتها ونعطيها الجهد نتاعها وليفور نتاعها وكل، وان شاء الله هكا الجمعه
1: بعد النتيجه تقول لنا ان شاء الله شنو وين باش تمشي بالضبط. باش يجيب احذانا زيد بعد شويه ريان نصر اللي هو بكالوريا رياضيات، ولكن بعد الفاصل.
4: البرهان
5: بوبليسيتي
6: عوجاك يا حوما تونسي من نور افريكا، من ولد الدق باجيل طنطو امريكا، قرنكم تاريخ من كابسال لامينكار، ما تقرب

0: البرهان.
1: نواصلوا مع البرهان بإذن الله تعالى، وما زلنا مع تلامذتنا اللي اجتازوا امتحانات البكالوريا وقاعدين نستناو معاهم في النتائج مرة أخرى. نتمنى النجاح والتوفيق لكل وليداتنا اللي اجتازوا هذا الاختبار بالنجاح، وإن شاء الله ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل بيت مسلم. ريان نصر، بكالوريا رياضيات في المعهد النموذجي المنزل الثامن. ريان مرحبا بيك.
2: يعطيك صحة وبيك عايشك.
1: شنو الأجواء؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: ماكش ستريسي على نتيجة؟ لاباس. شنو الأجواء؟ كيفاش كانت الأجواء؟ كيفاش كانت الاستعدادات؟ احكي لي على أساتذتك. ريان، فرح حكيت على دور الأولياء ودور الأم، كيفاش خدموا خدمة كبيرة ياسر على جميع المستويات. ميساش كان تحكي لي أنت على أساتذتك وكيفاش عداوا معاكم العام هذايا في أقل من دقيقتين.
2: الحقيقة الناس كلنا نعرفوا الدور متاع الأساتذة اللي هو مش كانت معناها قراية كهو تعليم كهو، مازال هو دور تربوي، خاطر الأساتذة نجم تقول أنت كيما بونا وأمنا، معناها اللي يعملوا نفس الدور تقريبا كيما العائلة، أنه يحاولوا يحضرونا أول حاجة نفسيا معناها للاختبارات الكل، مش كانت معناها جوست تعطونا معلومات، أما يعلمونا كيفاش نتعامل مع المعلومات تبعوكم، كيف يحاولوا هما ينحولنا ستريس، يحاولوا هما كيما العائلة معناها يدلونا يعطونا من وقتهم، يحسونا انهم ديما موجودين معناها، ومعناها اي افور نجم يحاول معناها يعطوه لنا. الحقيقة اساتذتنا في المعهد متاعنا ما قصرش على الاخر، الناس كلها عندها خبرة كبيرة، يعطيهم الصحة، نعاود نشكرهم مرة اخرى. مهما كان معناها الماتير، مهما كان كل شيء، مهما كانت ماتير دو باز ولا ماتير عادية كيف سمتها طايح، الناس كلها وقفت معنا، الناس كلها دازت معنا، الناس كلها تحبنا نتميزوا، الناس كلها أمنا بينا وتشجع فينا وعندها أمل فينا باش نعمل ريزلتات به.
1: ونحن زاد عنا أمل فيك يا ريان، لأنك باش تكون معنا ضيف بإذن الله نهار 27 جوان في آخر حلقة من برنامج البرهان، باش نفرح بيك ونهنيوك على البكالوريا بإذن الله تعالى. بعد شوية زاد بتجيب حدنا مريم المسباحي اللي هي تلميذة بكالوريا رياضيات واللي أمها بحذانة اللي هي السيدة لميا سوسي، باش نتحدثوا عليها. أمك اليوم يا ساعة، مرحبا بك يا مريم.
3: عايشكم بيك
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله ربي نجحك محليك وربي يبارك فيك إن شاء الله. وأنا متأكد اللي أنت زادة من المتفوقات لأنه عندك أم استثنائية.
3: هاي اون بو دير وي
1: هاك ولا
3: استثنائيه.
1: احكي لي على امك كيفاش كان دورها معاك فيما يتعلق بامتحان.
3: والله اهم دور انه بالحق تسمع شنو نقول، يعني الحقيقه ان نحط معناها
1: نقطه مهمه هي نحب نوجهها لكل الاولياء، عاودها لي
3: اللي هي تسمع شنو نقول، معناها ان نحط دي ليميت انو با ديباسي. مثلا انا كعبد يقلقني مثلا ما عنديش شكون يدخل لي في قرايتي، انا هو اللي نحب معناها نأطر روحي وما نحتاجش معناها شكون باش يأطرني ولا فذا. دونك انا كي نقولها ما لي ستوب غادي معناها، وزاد كنت معايا معناها كنحس ستريسي ولا فازا مسيه ما تحبش تظهر لي اند اللي هي شل قطبيه، اما كي نخرجوا هكا ندوروا نبدلوا جو عرفتوا كل. اما اهم حاجه انه كما تحكي انت التمييز هذاك،
1: التمييز ايجابي
3: هذاك انا قلت لهم لي
1: التمييز هذاك
3: فمش منه لا تحسسني لا يدخل الباك، لا تسالني اسكو لابس ولا عادي، مش نعادي في دفوار وفنروح وهكا شيخ عرفت.
1: أيوة.
3: هذيك هي تعرفني صعيبه
4: لحظه الاريحيه وهي تحكي في علاقتها بام وهي تحكي على خصوصيات العلاقة، هذا دليل على أنه العلاقة أفقية ما هيش علاقة عمودية، وما حكيتش على سقف انتظارات أو ضاغطة متاع يلزمني مفرحة على خاطر هي تعبت، ليه تحكي على مجهود وتفاعل وانتظارات مشتركة وبرشة لغة تشاركية في خطابها وهي تحكي على أمها. فهذا اللي ندعيه ليه الأولياء، وهذا اللي نحسه أنه يكون موجود في العلاقات الأسرية أو في الأوساط الأسرية خاصة في فترة الضغط وقت اللي نحكي مع البكالوريا.
1: مريم مصباحي، أنت نحب نقولك مش ما نتولش عليك برشا، أنت راك كونفوكي لو 27 جوان إن شاء الله بإذن الله تعالى باش تكون بحذنا باش نفرحوا بيك ونهنيوك على نجاحك في البكالوريا بإذن الله. نحب نهنيك زادة على أمك، ومن خلال أمك أختنا لميا السوسي نحب نوجه تحية لكل الأولياء، لأنه هي حضورها مش في شخصها كلميا السوسي أو السيدة لميا السوسي، هي حضورها كولية تمثل كل أولياء تونس. صحيح الوقت قصير لكن نحن فرحانين جدا وسعداء جدا لعنا أولياء كالسيدة لامية سوسي، وإن شاء الله نعمل حلقة خاصة للأولياء زيادة
4: عبيد إن شاء الله يليق بهم التكريم طبعا.
1: يجيب أحذانا توا أخونا العزيز الغالي اللي هو سي ضياء الدين جلاسي، والدكتور فتحي السعيد قال كلمة مهمة جدا قبيلة، قال قداش من تلميذ، خطر نحن حاصرين مثالش حاصرين النجاح فقط بالمعاهد النموذجية وكذا، صحيح هذا يفخر لينا، ولكن فما معاهد عادية يتميزوا فيه العديد من التلامذة وينشحوا فيه العديد من التلامذة، وربما نلقاو تلامذة بعد سنوات تلقاهم ناجحين وواصلين إلى مراكز متميزة، وكي ترجع بيهم تلقاهم قراوا في معاهد عادية جدا كما قال الدكتور فتحي سعيد. ذاك علاش بحثنا التلميذ الدين جلاسي رابع اقتصاد وتصرف كان معانا في وقت من الأوقات، وقت اللي في عمل اجتماعي عملوا قفة رمضان باش عملتها وقت
4: الاستعدادات
1: فلوس الدخلة تفرشتوا فيها الحلقة هذيك، كانت مؤثرة جدا. ضياء الدين جلاسي سي عمر حبيبي مرة أخرى برنامج البرهان، نتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله. كيفاش كانت الأجواء في معهد، خلينا نقول معهد الثانوي برواد، يعني كيفاش كانت الاستعدادات؟ ما فماش الضغط الكبير اللي موجود ربما في المعهد النموذجية، لكن يقعد امتحان بكالوريا.
0: والله احنا في معهد رواد احنا ديما قبل يكون معهد احنا عائلة من ناحية البروفات الإدارة الكل، مش محسينا بحتى ضغط، معناها سير عادي للامتحانات بتاع الباك شيء ومري قلين على الاخر، فما شوي تقلق من شيرات الأمنية الحاكم اللي يجي اللي سي يبدأ شوي صعيب على الاخر مع التلامذة على الاخر شوي
1: ما هو يحميه فيكم
0: يحميه فينا، ما كل ساعة يدخلك بسلاح في تحية العنم مستعيد تقول كهين
4: بالعكس تكون في مأمنة كيكا وتحس بأريحية أكثر.
0: انت تقول حكيكا ما هو ولا
1: شوف هو يحمي فيك، شوف هو يحمي فيك خوي الغالي، وتحية من خلالك انت هك فرصة نحن كنا غافلين عليها، لأنه ما نجموش نحكيه على نجاح مناظرة وطنية إلا من خلال تأمينها، من خلال الأمن والجيش الوطني وغيره، ما نجموش نحكيه على نجاح مناظرة وطنية إلا من خلال نجاح أمني ويعني
4: وأيضا
1: إحاطة أمنية وحتى عسكرية، لأنه تحب ولا تكره هذه مناظرة وطنية تحتاج يلزم التلميذ يتعامل معها كأنه عادي جدا كأنه في واقف وبعدها باختصار شديد النقطة اللي حبيت نسألك عليها ضياء الدين، وانت قاعد تستنى في نتيجة البكالوريا، فما ضغط في الدار، فما عليك ضغط في الدار، فما استعدادات خاصة
4: بيضوا في الدار
1: بدهنوا الدار شمعها ولا شراوا الحلو
0: انا مطمن معناها دارنا وكل شيء، خطر انا قيمت روحي بشني عديت معناها الدفوارات اللي عديت شنكذبوا على بعضنا، كل تلميذ يعرف روحه راهو شنية كي تخرج وسلم ورقة الامتحان وخرج يعرف روحه اسكو خدم بالكدي بالخايب ليه، وزيت تو تشوف الكوركسيون هبطت وكل شيء، معناها الناس الكل تعرف. انا الحقيقة مطمن دارنا اللي لاباس بقدرة ربي لاباس، وانا
1: قلت لهم برا ادهنوا معناها
0: كنت تحبوا انا اعطيكم الفيفير ادهنوا معناها كنت تحبوا قبل ما نخليتهم منحهم على كل شيء في البريود ريفيزيون معناها، وقلت لهم ليه ستريس هذاك والضغط هذاك ما نحبوش وما نحبناش حتى شيء، قلت لهم حتى كنت تحبوا تخرجوا تخليوا لي الدار ما يسالش خليوني على راحتي في البريود.
1: اما بعد ما عديت قلت لهم ادهنوا الدار
0: فما شويه اريحيه،
1: نقول لك ان شاء الله مبروك مبدئيا وان شاء الله بحذنا لو 27 جوان
0: ان شاء الله يا
1: ربي يبارك لك. بحذنا زيدة أختنا زينب نفيض مرحبا رابع اقتصاد وتصرف بالمعهد الثانوي برواد، مرحبا بيك يا ليلى الغالي. أي قل لي تراه
5: والله أنا
1: أي قل لي مرأة كبيرة هذه مرأة كبيرة أي قل
5: والله أنا باش نشكر البروفيت متاعنا علاش على خاطر انتم حكيتوا على الكونديسيون تاع الليسي بيلوت، نحن مانيش في الكونديسيون تاع الليسي بيلوت اما يفكوا ويوفروا كي تخرج وتلقى بروفيت محضرت لك العصير والكيك تحسها
1: حاجه نفسيه تحس
5: ونحن مش متوفرت عنا حاجه
6: يا بنتي انتوا انتوا باسكو الليسي بيلوت هو الباص بتاع تونس دول كريم شانتيه لكن انتوا الباص
1: او قال لك العصير ما فماش في الليسي بيلوت
5: معناتها كيما قلت توصيل بالكراهب وجيبين ناخذوا في النقل وتعبين نوصلوا
1: لليتيوب ده مهم جدا خلاها تقولش تحب
5: نوصلوا لليتيوب تاعي دونك نصورين الحاجات هذوك
1: ربما نجاح يولي دوب لما
5: فرحه النجاح اقوى تعب اقوى يخليك تذوق نجاح اقوى احنا راضين على رويحنا شعملنا ونكتبوا ربي
1: محلاها كلمه الله اكبر انا راضين على شعملنا وكلمة كلمة دكتور فتحي نبدأ هكا حتى لي نكمل
6: بسرعة تحية شكر اللي زي ما حضركم قلتوا للأمن التونسي اللي غطى المساحة الأمنية في الامتحان البكالوريا ولدينا اللي قال أنا بتقلق منهم اللي احنا الشرطة بتقدم جانبين العقاب والحماية احنا مركزين على العقاب بس اللي تعاقب واللي يعمل خطأ لكن انت ولدي ما محلاك لبس عليك ركز على الحماية اللي بيحمينا الدور الثاني اللي كلكم قلتوها اللاموغ الحب من المعلمين للتلاميذ
1: لاموغ بالفرنسية هو بحذك
4: لاموغ ماهيش
1: لا مش الحب
6: لاموغ لاموغ علي انا يا استاذ انا الحب المتبادل بين الساده المعلمين والتلاميذ شفناه في عيون كل ولادنا والحب المتبادل بين الاهالي وولادهم شفناه ربنا رزق الولاد دول باساتذه كويسين واباء كويسين وعندهم ثبات انفعالي وربي يبارك فيهم
1: ولا مغ بالفرنسيه تقولك عليها بعد الفصل ربي يطول ربي يطول في عمرك والامين
4: شكرا على الاستضافه شكرا على اللحظه الممتعه اللي عديتها معكم ومع الضيوف الكل وتشرفت معرفتكم الكل وان شاء الله القادم
1: اجاب حدايا ما اجاب حدايا فيسع فيسع انت كوليه من خلالك انت حبيت تكرم كل الاولياء هذايا مش لك انت راهي كل الاولياء اللي تعبوا وسهروا الليالي على وليداتهم وان شاء الله ربي يفرحهم وربي يبارك فيك وربي يجازيك كل خير الاستاذ يوسف تنيش الاستاذ تكنولوجيا تجيب حدايا كما تراش معنا ونحب نسمع منك كلمه اخيره لتلامذتك واولادك في امتحان هات تجيب حدايا
6: قول كلمه في الميكرو
1: يلا قول كلمه في الميكرو اي قول اي
7: باش قول
1: قول اي حاجه يعني
7: محبة الناس هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما أرد على لسان سيدنا يوسف
1: أي نعم خوي
7: وإن شاء الله أولادنا يكون نفرحوا بهم ورانا ما نتخلوش عليهم باش نقدر نتبعوهم
1: الأستاذ المثال يوسف تنيش أستاذ تكنولوجيا في المعهد النموذجي
7: نحن بيتنا عن بنتي هي اللي باش تكرمك
1: باش تكرمني أنا هكا ربي يبارك فيك يعطيك الصحة هذه تكريم لإذاعة الديوان حاجة تعمل كيف حاجة لوكس برشا حاجة لوكس برشا شكر وتقدير لأسرة إذاعة الديوان من المعهد النموذجي المنزه الثامن يعطيك الصحة بارك الله فيك هذه مفاجأة ما كانت ليش على البال يا عبير حاجة تفرحنا برشا ويعطيك الصحة وشكرا وإن شاء الله يا ربي لفانتسات نتلقاه بإذن الله تعالى أستاذ تيريم بن علي أستاذ الفرنسية تجيب حذية من خلالك نحب نكرم كل الأساتذة وكل الإطار التربوي يعطيكم الصحة ويبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير هذه لك أنت وكل الأساتذة في تونس الكل في المعهد النموذجي المنزه الثامن وكل الاساتذه اللي سهروا وتعبوا على وليداتنا الكل في تونس يعطيك صح كلمه اخيره ميسيال شكرا
4: il n'y a que l'amour qui compte
1: مش لامور مش لامور il n'y a que l'amour qui compte يعطيكم الصحة عبير ايش قولك في الاجواء
4: اجواء استثنائيه ان شاء الله يا ربي فرحه عامره في كل دار ان شاء الله ربي يوفق كل تلميذات ان شاء الله ربي يفرحنا بكم بنتائجكم نجاحاتكم تميزكم تحيه لكل الاساتذه الاطار التربوي لكل الاولياء لكل القائمين والداعمين على لهذه المحطات الفارقه في حياه التلامذه شكرا لكم على الهديه الاستثنائيه وشكرا لاذاعه الديوان زاده كيف اللي تخلينا ديما نحتفلوا بطريقه لا تشبه الآخرين بكل المناسبات إن شاء الله يا ربي مواسم وأعياد وأفراح
1: اللهم آمين يا رب العالمين يعطيك الصحة نحب نشكر عزيز زيادة في الإخراج إن شاء الله خذيت البكالوريا ولا طبعا ناخذ البكالوريا ان شاء الله نفرحوا بيك ان شاء الله عروس ان شاء الله نفرحوا بيك عروس باذن الله وان شاء الله نفرحوا بامونه في الاخراج الرقمي زاد عروس ونفرحوا بها ان شاء الله يا ربي نتلقاو يا مدام ريم ويا استاذ يوسف نتلقاو باذن الله تعالى وتلامذتنا الكل 27 جوان نحبوا نعملوا حلقه استثنائيه بامتياز ونفرحوا بوليداتنا الكل الكلمه اخيره الاستاذ
6: نجحتم إن شاء الله بإذن الله ألف مبروك. أنتم قادة تونس ولا تعثر أيضا هو قادة قائد لتونس بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتم
4: المستقبل
6: سواء نجحتم أم لم تنجحوا لا تربطوا قيمتكم بالمعدل، قيمتكم بأخلاقكم وقيمكم وما تضيفونه لهذه البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الله يبارك فيكم ورب يجزيكم خير. سامحونا قسم الأخبار لما تجاوزنا الوقت بثلاثة دقائق، ربي يبارك فيكم، ولكن الوضع هك كله يحتمل ذلك. ربي يبارك فيكم ورب يجزيكم كل خير. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج البرهان، ونتلقاو 27 جوان بإذن الله تعالى في إطار احتفالي بالبكالوريا. ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل البيوت التونسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: البرهان
9: بيبليسيتي.
10: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
11: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: ديوان أفهم فلاش نيوز
4: موجز الأخبار. ديوان أفهم عسلامة. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئة محدودة الدخل، تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. وفد رئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود على هامش الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل أن هذا البرنامج الطموح الذي سيتوسع ليبلغ 8 مشاريع مستقبلا يستمد قيمته والمضافة من آليات تمويلية وقانونية جديدة تضمن ضغط الكلفة وتوجيه المقاسم لمستحقها. الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تؤكد في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمدية منزل المهيلي في القيروان والمساعدين في سوسة ومنزل الحبيب في جبس أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة ما بين 2027-2030. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم وثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. وزارة المالية تفيد بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 26 و2000 لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بجابس، مؤكدة أن المشروع حاليا في طور إعداد ملف طلب العروض. يأتي هذا التوضيح في رد كتابي على سؤال نائب مجلس نواب الشعب عصام البحري جابري في إطار متابعة تقدم إنجاز هذا المشروع الإداري الذي يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جبس في مقر موحد، بما يضع حدا لتشتتها بين عدة فضاءات ومواقع مختلفة. وكانت أشغال والقسط الأول من المشروع قد انطلقت أواخر شهر فيفري 2020 بكلفة قدرت أنذاك بنحو 7 ملايين دينار، وشملت إنجاز طابق تحت أرضي وطبق أرضي على أن يتم استكمال المشروع عبر قسط ثان يتضمن 5 طوابق إضافية. في العالم، جيش الاحتلال ينفذ اليوم الأحد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري، وذلك عقب دعوات الإسرائيلية إلى هدم مبانٍ في الضاحية رداً على هجمات حزب الله التي استهدفت صباحا شمال الاحتلال. وقال بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن جيش الاحتلال قصف أهدافا تابعة لحزب الله في ضحية بيروت، وأضاف أن ما يسمى بإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها المحتلة.
13: هيئة البث تفيد بأن الهجوم على ضحية بيروت الجنوبية نفذته طائرتان حربيتان أطلقت 4 صواريخ موجهة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
14: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي 2:30 حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام
15: ديوان فام
16: تبع الموسيقى.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: Plus de musique. Diwana FM.
2: Plus de hits.

0: بوبليسيتي.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثانية ديوان افام. عسلامة. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت ما قيمته 3669 مليون دينار، أي نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي الفارط، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعادل هذه التحويلات مقاومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية ماي المنقضي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم غد الاثنين هو أخير أجل لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يقول إن اعتداء النظام الصهيوني على ضحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو أنها لا تقدر على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لديكم الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتكم، في إشارة إلى واشنطن. حركة حماس تؤكد اليوم أنها سلمت رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدفة إلى إقرار السلام في قطاع غزة. وأضافت حماس في بلاغ صادر عنها أنها عقدت والفصائل الفلسطينية والوسطاء وهم مصر وقطر وتركيا في القاهرة خلال الأسبوع الفارط العديد من اللقاءات التي أثمرت عن الموقف الوطني الموحد والذي تم تقديمه يوم أمس. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثالثة، إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بمنتخبنا الوطني التونسي اللي تقريبا 13 ساعة تفصلوا على اول مبارياته في المونديال مواجهة للمنتخب السويدي. ماتش انطلاقا من 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في مدينة مونتيريا المكسيكية, ومش مشيو توا في المباشر مع مبعوث ديوان فهم الخاص حاتم جاسبار ناخذوا من عنده اخر الاخبار والتشكيلة المحتملة لنصور كارتاج في المواجهة هذه. حتوم اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا بيك اني تحيه ليك الكل يسمع فينا على ديوان فهم. بالفعل كما قلت انت تقريبا 18 ساعه وثلاثه متاع الصباح بفجر ثلاثه فجر في تونس, ثمانيه متاع الليل بتوقيت مونتيريا اللي هي بتلعب المقابله الافتتاحيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي امام نظيره السويدي. البارح كانت ندوه صحفيه بتبعها كان حاضر فيها الناخب الوطني سامي اللموشي, كان مدفوخ مع اللاعب علي العابدي وكان الحديث بتبعها على دائما التركيز هي الحقيقه على ضرورة نسيان المقابلة الودية. كان تركيز كبير على الحديث على مقابلة الودية وعلى البرستاسيون وعلى المردود, ولكن تقريبا طويلة الصفحة هذه, فما صفحة جديدة توا نحكي على مونديال مقابلات الرسمية مقابلات اللي نلعبوا في كأس عالم. دوك علي العابدي حكي برش على المقابلات الرسمية, حكي برش على مقابلة السويد يقول مهمة للدخول في المسابقة كيف نفس الشيء صبري لموشي اللي يعرف برش منتخب السويد وحكي على تفاصيل بطبيعة الحال ثلاثة مقابلة شرعبوه في المونديال. سينو بعد كانت الحصة التدريبية الأخيرة, الحصة التدريبية هذه كانت 4 ساعة مفتوحة لالتقاط بعض الصور فقط بالنسبة للإعلاميين دون الحصول على فيديوهات. على كل يعني ثابت والأكيد أنه المعلومة اللي كنا قلناها من أول لأن أنه ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع وكنا عطينا التشكيلة هذه اللي ثابت فيها المعلومة, ولكن فما تغيير ربما قد نشاهد تغيير لأنه كحكينا مرة أولى قلنا أنه مش يكون في ثلاثي قلب الدفاع آدم عروس عمر الرقيق ومنتصر الطلبي تقريبا تقريبا بنسبة تفوت 95-97% باش يكون تغيير موجود محمد أمين بن حميدة. محمد أمين بن حميدة ما باش يكون عمر الرقيق ومنتصر الطلبي, معناها محمد بن حميدة باش يكون هو بلاص آدم عروس كما حكينا. دونك باش يكون وهيب الشامخ في حراسة المرمى, ثلاثة ملاعبين في قلب الدفاع محمد أمين بن حميدة منتصر الطلبي ومعهم ايضا اللاعب عمر الرقيق, على الجهه اليسرى الاكيد الثابت شيكون علي العابدي, على الجهه اليمنى الاكيد الثابت شيكون يان فاليري قدامهم زوز اللي حكينا عليهم كالعاده راني خزيره والياس الصخيري معهم حنا باع المجبري. فما مركز اخر فيه ربما شك في انه حكينا في النشرات قبل هاني انه الياس العاشوري ممكن قد يكون بدايه كيف لهنا. الياس العاشوري يتقاسم نفس الحظوظ للدخول اساسي صحبه الياس سعد وايضا انيس بن سليمان عنده الحظوظ باش يكون معناها هو اساسي في المقابله في الشوط اكيد يكون هو المهاجم. هذه معناها المراكز اللي حكيت لك عليهم الكل هاني ذو ثابت واكيد, ولكن يبقى ربما دائما الشك في جزء مراكز ولو انه محمد بن ايمن بن حميده باش يكون هو الاقرب في قلب الدفاع في المقابل في القدام باش يكون يا اما الياس سعد انيس بن سليمان والا الياس العاشوري. هذو هما الزوز معناها مراكز كان اليوم هاني سينو اليوم في البرنامج الديبار بتاع لاعبيه منتخبنا الوطني التونسي باش يكون ديما توقيت مونتيري هاني معناها توقيت نصف الليل الخمسه توقيت بالضبط 25 توقيت مونتيري نصف الليل توقيت تونس. الأمور على العال, جماهير بدأت تتوافد منذ ليلة البارحة واليوم أيضا فما عدد كبير من الجماهير التونسية جاءت من مختلف أصقاع العالم باش يتابعوا المقابلة باش يكون فما تنظيم تقريبا قبل 5 ساعات يعني من المقابلة في ماكرو بلانت لهنا باش يكون لما بالنسبة للجماهير والذهاب مباشرة إلى الملعب بي بي في أي استاديو بجانب بطبيعة الحفلات اللي كانت وفرتها ولاية مونتيري بتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: يعطيك الصحة, شكرا لك حاتم على كل المعطيات والتفاصيل. أكيد بش يكون معنا حاتم في باقي نشراتنا ومواعيدنا الرياضية وبرنامجنا خاصة العشية انطلاقا من 6 في برنامج استاد الديوان مع عبد القادر الرقي. كيف بالتوفيق لمنتخب الوطني التونسي, وطبعا بش نكمل نواصل متابعة كل صغيرة وكبيرة بخصوص منتخبنا الوطني. مباراة هذه نعاود نذكر تتلعب بثلاثة متاع الصباح فجر غدوة بتونس السويد, مباراة الأولى في المجموعة السادسة وبش تكون بإدارة طاقم تحكيم أرجنتيني يتقدم حكم الساحة فالكون بيريز. نرجع إلى أخبار أنديتنا في تونس. ونادي الهلال السوداني أعلن نهاية الأسبوع هذا تجديد عقد مدربه الروماني لورينسيو ريجي كامف لمدة موسم إضافي بعد الفوز بلقب البطولة على حساب المليخ المريخ. لكن آخر الأخبار واللي وصلتنا في ديوان فهم أنه ريجي كامف وصل اليوم إلى تونس من أجل التفاوض حول إمكانية عودته لتدريب الترجي الرياضي التونسي رغم تجديد عقده كما قلنا مع الهلال بشكل رسمي في انتظار طبعا التوصل الاتفاق مع إدارة الأحمر والأصفر. نذكر أنه جلسة تعتفاوض بينه وبين رئيس النادي حمدي المدب باش تصير اليوم، وستشمل أيضا الحديث حول مستحقاته اللي توصل إلى حدود المليار تقريبا بعد حكم الفيفا والمنتظر تسويتها بشكل ودي طبعا في صورة الاتفاق على تدريب الترجي. في إطار نفس الموضوع، المدرب البرتغالي لنادي الجيش الملكي المغربي سانتوس ألكسندر سانتوس والمدرب السابق لنادي الصفاقسي كان رفض رسميا عرض الترجي الرياضي التونسي. الترجي كان منح مهلة للمدرب هذا لكنه في الآخر رفض، الشيء اللي خلى مقنع الترجي تمشي في البيست متاع ريج كام في انتظار جديد في الموضوع. نمشي ونحكيو على مقابلات المونديال. بالنسبة لليوم أربع مقابلات هو إجمالا لليوم، المقابلات كانوا تلعبوا الفجر، واحدة كانت تلعبت ماضي ساعتين بتوقيت تونس ومنتخب اسكتلندا يفوز 1-0 على منتخب هايتي، وفي مفاجأة ماتش لعب الخمسة متاع الصباح المنتخب الأسترالي ينتصر على المنتخب التركي هدفين مقابل 0. 6 متاع العشية ألمانيا تواجه كوراساو، والتسعة متاع الليل مباراة هامة وتهمنا مباراة القمة متاع مجموعتنا السادسة، مجموعة منتخبنا تجمع المنتخب الهولندي بالمنتخب الياباني كما قلنا ماتش انطلاقا من 9 متاع الليل. فلاش سبور قدمه لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dfm.net.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام بولعريف نص وفاجابر تقديم رامي الفراتي.

0: الأمن والأمان. عزيزي المستمع، شكون منا ما يحبش الأمن والأمان؟ أما يجيش البالك اللي الأمان هو اللي كان السبب في الخوف والرعب اللي عاشهم بطل قصتنا لليوم. تحبوا تفهموا الحكاية؟ اربط لي حزام الأمان، تبعني في بول عريف. الصدفة ساعات تلعب دور كبير في كشف ألغاز كبيرة في جرائم غامضة. الصدفة كي تتكرر أكثر من مرة، الأكيد إنها تفقد مصداقيتها وتخلي وراها برشا شكوك وأسئلة. بالضبط هذا اللي صار في حكايتنا لليوم. حكاية تفاصيلها الغريبة بدأت في وقت اللي مرأة اسمها ستيسي كاستر اتفاجأت براجلها حابس روحه في بيته وقاطع نفس ويكاند كامل. شبيك يا ولدي، صلي عني بيك، ذا تسري في البيت، شني حكايتك؟ مزنا مش فاهمين. يا سيدك يا بن سيدك، مسكر على روحه بالمفتاح، حاطت الموزيكا بصوت قوي وشادد البيت ما يحبش يخرج منه. وذي رغم محاولاتها المتكررة باش تتحاور معاه وتقنعه انه يحل الباب، ولكن شيء. الراجل شاد صحيح، يا ودي صليتش عني بيع عاد. وقتها ستيسي قررت انها تكلم الشرطة وتحكي لهم على الغريبة اللي صارت لها. وللأسف وقت اللي الشرطة خلطت للدار وخلعت الباب، تلقى الراجل ميت. كان فما بجنب السرير متاعه دابوزة متاع شراب، دوزة جو، وكان فيه مادة خضراء غريبة. في الأول الشرطة توقعت إنه اللي صار كان انتحار، أما المادة الخضراء اللي نحكي لكم عليها اللي لقاوها في الكاس بجنبه هي اللي أثارت الشكوك. يا هل ترى السيد انتحر ولا مات مقتول؟ الأكيد إنه إحنا قدام ملف قضية وحكاية مش نورمال، خاطر أنا ما نجيب لكمش الحكاية العادية، ما معروف معنى بول عريف. جاي نعرفك على الجرائم.
1: Stacy Castor was a recent widow suspected of two murders when her eldest daughter Ashley was hospitalized following an apparent suicide attempt. While some looked at Stacy with sympathy, others thought she was evil, a woman who was alone responsible for the tragedies in her own life.
0: وفاة راجل ستيسي كاستر كان من الواضح انها وفاة مستربة. وبالطبيعة مع بداية التحقيقات في القضية، الشرطة ركزت مع مرته ستيسي، خاطر ديما في الحكايات والقضايا من نوع هذا أول واحد يتم استجوابه هو البارتنير. وهات نحلوا عليها مع بعضنا الكتاب على أختنا ستيسي شكوني بالضبط. يا سيدك يا بن سيدك، عندك راجل ستيسي كاستر اللي توفى ما كانش راجلها الأول اللي بدأت معاه حياتها، كان هو راجلها الثاني اللي خذاها بعد ما ترملت على صغر سنة. خليني نرجع بيكم لحكايتها مع راجلها الأول باش تفهموا لغز القضية متاعنا لليوم. ستيسي كانت من مواليد 1967 في نيويورك، وعام 1985 وقت اللي وصلت 18 سنة، ستيسي تعرفت على مايكل وولز، ميكانيسيان ظروفه المادية معتدلة، لهم الأغنياء برشا، له زوالي، عايش كيما الناس الكل، يعني خلينا نقوله ميسور ماديا ما موش قلي. عجبته ستيسي اللي كانت وقتها تخدم موظفة بسيطة في شركة مستواها التعليمي مش عالي برشا. أما الحق متاع ربي، أختنا ستيسي كانت حليلتها وتبيعتها باهي، ما سامباتيك، ما مش رها، فهمت؟ الحاصل قرر يعرس بها وكانت حياتهم هادية ومتوازنة، جابوا زوز بنوتات وعاشوا في ظروف طيب. أما كانت فما حاجة منخص عليهم حياتهم. سي مايكل الميكانيسيان اللي نحكي لكم عليه كان سكير، أغلب الوقت يعديه الطايح، حيت يهز وحيت يجيب ويعلم بينا كالرب. ستيسي فدت منه وحاولت تقنعه يبطل الشرب، ولكن النفع ربي، مايكل عشق وغرام الدبوزة والكاس وصار فينا. عام 1999 ستيسي قررت انها تطلق رجلها، وبدأت في اجراءات الطلاق خاطر ما عادش عندها قدرة باش تواصل وتتحمل عيشتها مع مايكل. ستيسي فهمت صغارها كل شيء وشرحت لهم الوضعية، اما وقتها كان اخر العام وكانت احتفالات الكريسماس على الابواب، اذك علاش ستيسي قررت تأجيل الطلاق حتى لين تكمل الاحتفالات باش ما تنكدش على صغارها. بالفعل تعديت الاحتفالات، ووقتها مايكل حاول انه يستعطف مرته باش الامور ترجع لمجاريها، اما هي كانت شادة صحيح في موقفها. وفي الوقت اللي كانت تستنى فيه في تنفيذ الطلاق ما بيناتهم، وقعت حاجة غريبة. مايكل في الفترة ذيك ظهر عليه التعب، كان ديما سارح تعب برشا وما يقومش من فرشه بالليامات، وزيد بما انه متعارك هو ومرته، كان بعيد عليها هي وصغاره وساكن في دار وحده. المهم بعد بمدة من الاحتفالات تاع الكريسمس، تقريبا بعد جمعتين، مايكل توفى بسكتة قلبية وهو في داره وحده. الغريب انه مايكل توفى في عز شبابه 38 سنة اكاهو، وما كان يعاني من حتى مرض مزمن يمهد لحكاية الجلطة ذيك. المسألة هذه خلت أخت مايكل تطالب بتشريح جثة أخوها، لكن الشرطة ما شافتش مبرر للحكاية. الرجل الكوليك يعيش وحده، تجلط ومات، وين الغرابة في الموضوع؟ خاصة وأنه لا عنده عدوات، لا تهديدات، لا مشاكل. حتى مرته ستيسي كانت ناوية تطلقوا وتفارقوا بالمعروف. وزيد فوق من هذاك، ستيسي ما قبلتش بأنه جثة زوجها تتشرح وحبته يتدفن بسلام. لحنين حنينة ستيسي، ما شاء الله قلبها رهيف، أي ما شاء الله عليها، مبادئ مبادئ وقيم. مايكل كان عامل تأمين على حياته قيمته المادية 50,000 دولار. الفلوس هذوما كانوا من نصيب ستيسي، وعاشت حياتها هي وبناتها وتجاوزت الصدمة وفرهدتهم الفلوس، وتعداوا 3 سنين وهي أرملة تربي في بناتها، حتى قابلت رجل آخر اسمه ديفيد، حبوا بعضهم وعرسوا عام 2003. الأكيد إنكم فهمتوا باللي ديفيد هو الراجل اللي تلقاه ميت في بيته بعد ما عدى ويكاند كامل مسكر على روحه الباب. السيد هذا اللي نحكي لكم عليه هو اللي لقاه ميت وبجنبه كاس في مادة غريبة خضراء، أي تذكرها هذيك هي. تو من بعد نحكي لكم عليها بالتفاصيل المملة، أقعد معايا عزيزي وركز لي وفيق وصحصح لي عاد. ديفيد الرجل الثاني لستيسي كان رجل أعمال، أموره المادية هانية، وعايش ستيسي وصغارها أحسن عيشة. ديفيد كان أكبر منها بالقديه في العمر، وكان معرس قبلها بمرأة أخرى، وعنده منها طفل كبير يعيش مع أمه. كل شيء في حياة ديفيد ومرته الجديدة ستيسي كان عادي ومثالي، إلى أن نهار 22 أوت 2005، ستيسي كلمت الشرطة وقالت لهم راهو راجلي ديفيد حابس روحه في بيته من اللي بدل ويكان، لا خرج، لا مشى للخدمة، لا حتى شيء. رانا تناقشنا أنا وياه يا أخي، دخل البيتو سكر على روحه بالمفتاح وما حابش يجاوبني ولا يحكي معاي. اجريو اجريو لي يا سيد العون، اجري لي راجلي في البيت، راني خايفة لا يطلع مل في روحه سبة، رانا متعاركين على خاطره من اللي مات بوه دخل في حالة اكتئاب ما حابش يخرج منها. اجريو لي راب، عنده مسدس وهي راهي قلبها قلبها قلبها رهيف. ستيسي راب، يا ستيسي يا ستيسي. الكلام الاختير هذا خلى الشرطة بالوقت تجيل دار ديفيد وستيسي وتقتحم البيت، وتلقى ديفيد مرمي على السرير وميت. أول حاجة ركزت معها الشرطة كانت الكاس المحطوط على تابل دنوي بجنب سرير ديفيد، كان فيه مادة خضراء ثبت وإنها سائل مانع للتجمد، باللونجلي يجي أنتي فريز، عادة يستعملوه في الكراهب باش يمنع تجمد الماء في الشتاء في الكراهب. لهنا الشرطة زادت استرابت موضوع الكاس، اش مجايبو الغادي في اوت في عز السخانة مع 80 سخانة، اش يعمل بيه؟ فاش يجمد فاش يجمد ديفيد فاش يجمد. راه ستيسي كاستر القات روحها ولات أرملة للمرة الثانية على التوالي. تحلت أنكيت في الحكاية وبدأت قصتها تولي مثيرة للشك والريبة. زوز رجال في جرت بعضهم يتوفوا ومسايبة كاكا لا وضربتين في الراس توجع الحق، والتحقيقات الأولية أبدأ، والفحص الجيني والطب الشرعي أثبتوا أنه ديفيد انتحر وشرب السائل ذاك متاع منع التجمد. لكن انتحار ديفيد كان حاجة مش مطروحة، ديفيد كان محب للحياة، وهذا اللي أكدته طليقته وزوجته الأولى أم ولده. بالطبيعة قضية ديفيد ما تسكرتش على إنها انتحار، والتحريات تواصلت في مسرح الجريمة، خلينا نسميوها هكا بما إنه الشرطة كان عندها قناعة إنه ديفيد مات مقتول. أما حبت تعطي تطمينات لستيسي وتظهر لها إنها بعيدة على دائرة الشك. المحققين فلاو بيت ديفيد اللي تلقاه فيها مقتول، فلاوها بالتركينة بالتركينة، حتى لين لقاو زريق هزوها المخبر التحاليل ويلقاو فيها أثر للسائل الأخضر. أما الإبرة متاع الزريقة فيها لدين متاع ديفيد، والطرف متاع الزريقة يعني البلاصة اللي ننزلوا عليها باش السائل يهبط كان فيها بصمات ستيسي، يعني مستحيل يكون ديفيد هو اللي زرق الروحه المادة السامة ذيك. بالمنطق إذا كانوا زرق الروحه المفروض تكون بصماته موجودة عليها. حاجة أخرى، ستيسي نكرت إنها دخلت بحضة رجلها البيت جملة واحدة، معناها ستيسي لهنا وليت المتهم رقم واحد في القضية. اي جاي نمبر وان، اوبا نمبر وان، لا لا لا لا. الشرطة ما واجهتش ستيسي بالحقائق هذي الكل، وخليتها تحت المراقبة باش تزيد تجمع عليها أكثر أدلة توردها. التصرفات الغريبة اللي لاحظتهم الشرطة على ستيسي إنها ما زارتش رجلها في قبره من اللي مات، ينطبق عليها المثل اللي يقول ما من اللي دفنوه ما زاروه ما بالضبط. والغريب زادة انه ستيسي دفنت ديفيد بجنب مايكل رجلها اللي توفى قبله، لهنا نحكيه على رجلها الأول اللي توفى بجلطة مستغربة بطريقة غريبة ورهيبة. أي لا، وقيل أختنا عندها هواية جمع جثث. أي بالضبط. الشرطة أخذت النقطة هذه بالذات بعين الاعتبار، ولقاو أنه من الغريب أنه مرته ما تزوروش في قبره بالكل. الشكوك بدأت تحوم حول ستيسي، أذك علاش كثفت من مجهوداتها في مراقبة ستيسي اللي على ما يبدو اللي هي مرأة خطيرة برشا. المرأة ما نخبيش عليكم عزرائيل على حالها، خطيرة، وواضح إنها هي اللي قتلت رجلها الأول مايكل وتعديت كملت عثين. الغريب إنه ديفيد قبل ما يموت كتب الوصية متاعه، كتب أملاك الكل باسم مرته جديدة ستيسي كاستر، يعني ستيسي ورث الثروة خيالية. الشرطة لهنا قررت ترجع لقبر مايكل رجلها الأول. علاش رجعوله؟ رجعوله بشي شرحوا الجثة. ولهنا رغم اللي تعدى 7 سنين على وفاته تقريبا، المفاجأة إنهم اكتشفوا بإنه الجلطة اللي صارت له كان سببها شرب سائل منع التجمد الأخضر. عقلتو هاي ذاك متاع قبيلة. ولهنا الصورة بدأت تضح، يا ستيسي يا قاتلة. أما كان لازم الشرطة قبل ما توجه لها التهم هذية لازم تكون حاضرة باش تثبت جرائمها الكل. واللي يلزمكم تعرفوه إنه ستيسي هذه مش سهلة بالكل، وباش تلقى طريقة اتمنع بها روحها، طريقة أقل ما يتقال عليها إنها بشعة جدا جدا جدا يا بشعة. تحبوا تعرفوا شنية؟ خليكم معنا كالعادة سوسبانس، أجواء جورج القرداحي، نهبلوكم احنا. فصل صغير وراجعين في بول عريف.
2: بول عريف.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
2: عبد الموجتك على ديوان فام.
3: بولعريف. رجعنا لكم بعد الفاصل وقصتنا اللي نحكي لكم عليها لليوم في بولعريف هي قصة امرأة عبارة على عزرائيل على حالها. امرأة الراجل يتمنلها ويحس بالأمانة معها يبلع الصبات ويتوفى. الراجل هلول مات بسكتة قلبية. الراجل المريض لحد شي لبس عليه جاتو جلطة. ورجلها الثاني انتحر في بيته في ظروف غامضة. والشرطة لهنا بدأت تجمع في الأدلة باش تشد المجرمة الحقيقية واللي هي أوبا ستيسي. حتى التوى الشرطة ما حبتش تواجه ستيسي بالتهمة متاع القتل على خاطر كيما سبق وقلت لكم التحريات تواصلت في القضية. لهنا الشرطة بدأت تتحقق مع الانتوراج متاع ستيسي باش تلقى أدلة تورطها أكثر وأكثر في القضية. الشرطة حقت مع بنتها الكبيرة أشلي وقالوا لها باللي أمها متهمة بقتل بوها. أشلي دخلت بعضها وولت تبكي وقالت لهم يستحيل أمي تعمل حاجة كيما هذه. أشلي دخلت بعضها وروحت للدار وسكرت على روحها باب بيتها. لهنا ستيسي تحيرت على بنتها ووقفت بجنب الباب وقعدت تتقرق ببنتها باش تحللها. البنية حلت لأمها وقالت لها راي الشرطة شك فيك باللي أنت قتلت باب. قل لي يا أخوي فسر لي أنت قتلتو ما علاش عملت هكا يا عمي علاش علاش قتلت بابا وقتلت لاجك الثاني أي علي هكا الغريب أنه أشلي بعد ما صارحت أمها بأنه الشرطة شكفها ما طلع الصباح إلا ما لقاوها دايخة وملطوخة في القاع في بيتها. أي نعم أشلي حاولت تنتحر وخلت رسالة مكتوبة على البيسي مش بخط اليد. الرسالة ذيك اعترفت فيها أنه هي اللي قتلت بوها البيولوجي. أختنا أشلي قتلك يا سيدك يا بن سيدك أنا انتحرت بعد ما قتلت بابا وقتلت راجل أمي ديفت قتلتهم باستعمال السائل الأخضر اللي هو مانع التجمد. وكيف عرفت باللي أمها باش توحل وهي اللي باش تلبس القضية حست بالذنب وقررت تحط حد لحياتها وتنتحر وشربت كميات كبيرة من الدواء وخلت الحقيقة مكتوبة باش كل واحد ياخذ حقه. من حسن الحظ أنه الإسعاف وقت وصلت للدار أشلي كانت مازالت ما ماتتش وتم إسعافها وأول ما فاقت واجهوها باعترافاتها اللي كتبتهم. الطفلة تصدمت قالت لهم خاتيني ما عملت حد شيء من هذا الكل لأن كتبت لبيسي لك هذا عندي كلافية من أصل واي بيشك. آخر حاجة نتفكرها أنه أمي دخلت بحذية البيتي وقالت لي أحكي لي شبيك وين مشيت اليوم ومن وقتها وأنا دايخة ولقيت روحي في السبيتار. رواية أشلي الحق متاع ربي كانت مقنعة خاصة أنه الرسالة اللي لقاوها كانت ما هيش بخط اليد وكانت مكتوبة بالبيسي ويقول القايل إذا كان أشلي هي اللي عملت العمالة ذوكم الكل فيش قام تكتب فيها على البيسي كتبها بخط يدك وش نتهني ونتأكدوا. يعني لهنا نحكيه على أم قاتلة شريرة يودي حتى بنتها معنى زوز رجال وبنتها بنتها يا ربي يا ربي الدنيا صاير فيها كبدتها معناها ما سلمتش منها ما كانت نايمة تورطها باش تمنع هي حسبي الله ونعم الوكيل. وأكثر من هكا المرأة كانت نويتلها على الموت على أساس اعترفت وانتحرت هذا الكل باش تمنع روحها وتفلت بجل.
4: I hate my mother for ruining so many people's lives. I don't even know why she did it. What gave her the right to play God with people?
3: إذا صوت أشلي في فترة محاكمة أمها. أشلي كانت تبكي ومنهارة وأكثر سؤال كان يدور في مخها هو علاش أمها عملت هكا. أشلي كانت مصدومة من اللي عملته الوالدة وقالت إنها تفكرت حاجة مهمة. تفكرت أنه أمها وقت دخلت بحذها للبيت وحكيت لها باللي الشرطة استجوبتها وقالت لها باللي هي المتهم رقم واحد ستيسي خرجت من البيت وقالت لها يا عايش بنتي هدي عصابك تو نمشي نجيب لك جو. الجو هذايش الهدف منه تهفت بها عصابك. أشلي قالت أنه أمها مشيت ورجعت لها بكاس أول ما ذقت تظهر لها مطعمه مش عاد. ياخي أمها قالت لها شبيك ما أشرب الجو متاعك ذاك هاي فيتامين سي مالا هاتوا عصابك تهدى ومن بعد ما شربت الجو اشنيا صار دخت. ومن وقتها ما تفكرت حتى شيء كان وقت لقات روحها في السبيطار والمحقين والشرطة الكلهم دايرين بها وحكاولها الحكاية الحولة ذيكا متاع الرسالة والانتحار. بالنسبة لبنت ستيسي الصغيرة شهدت في القضية وقالت بأنها هي اللي فاقت بأختها دايخة في بيتها وأنها هي اللي كلمت الإسعاف، ومن بعد مشت تجري لأمها وقالت لها راي أختي باردة ودايخة في بيتها ومقطوع عليها نفس، يظهر لي توفات أختي أختي وقيلة ماتت. وكانت ردة فعل الأم باردة، لا تفاجعت لا عملت حتى رياكسيون لا ترهجت لا داخت لا قالت أوه بنتي ما عملت حتى شيء. لهنا الطفلة صغيرة قررت تتصرف من راسها وتكلم الإسعاف باش تمنع أختها. وقتها الأم ستيسي دخلت بعضها وقالت لها الواه ما عليش تكلم في الإسعاف، وهذه بالطبيعة ردة فعل ما هيش طبيعية، والحسن الحظ أنه البنية الصغيرة فاقت بأختها في الوقت المناسب وطلبت لها الإسعاف على خاطر حسب كلام الأطباء لو وخروا عليها درج من زمان أكهو راي ماتت. ومات معها سر جرائم القتل متاع ستيسي كاستر. جرائم ستيسي كاستر أقل ما يتقال عليها إنها جرائم بشعة، خاصة بعد عملتها مع بنتها أشلي، حتى حد ما تعاطف معها وتعرفت في وسائل الإعلام باسم الأرملة القاتلة، وتحكم عليها في 5 مارس 2009 بالسجن 51 سنة كاملين، رغم إنها حاولت الآخر لحظة تورط بنتها وشهدت صحيح باللي هي خاطئة. كان ماشي في بالها إذا تورط بنتها ما هيش باش تحكم بمدة كبيرة على خطرها قاصر، وإنها بالفلوس اللي ورثتهم من رجالها الزوز نجم تخرجها من الحبس. أكثر من هكا ستيسي حاولت تقنع بنتها إنها تستعرف وقت اللي مشيت تزور فيها في الحبس، يعني المرأة هذه ما كانش فيها دواء، ولحسن الحظ إنها تشدت على خاطرها مرأة شريرة. عام 2015 ستيسي كاستر

0: يا مستمع يا به اعطيني في المعلومات ثقفني ملاوينك يا باباي باي باي تشاو
1: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام نص وفاء جابر تقديم رامي الفراتي
2: Publicité.

0: Publicité.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز ثالثة. ديوان افام مع سلامة. الهيكل المختص في مراقبة جودة المياه تجدد الدعوة إلى مقاطعة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة باعتبارها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء كد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انتشار هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية موصيا بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض السهر والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا. عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمدية كسرة من ولاية سليانة انتفعوا من دورة تكوينية تطبيقية حول تقنية تلقيح شجرة التين البيولوجي. وانتظمت هذه الدورة ببادرة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبر مصلحة الفلاحة البيولوجية في إطار تنفيذ مشروع دعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس. وانطلق المشروع في مايو 2022 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو ومساندة التعاون السويسري يهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين وتحسين الممارسات الزراعية الأيكولوجية وتشجيع أنظمة إنتاج أكثر استدامة. في العالم موقع أكسس الأمريكي يفيد اليوم بأن جيش الاحتلال أبلغ القيادة الوسطى الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة على الضاحية الجنوبية ببيروت. وكان جيش الاحتلال قد شن اليوم الأحد غارة على ضحية بيروت الجنوبية في وقت شدد فيه نتنياهو وكاتس على عدم التسامح مع إطلاق النار من حزب الله. جيش الاحتلال يعلن أن رئيس الأركان زمير صدق على مخططات وأكد في لقاء مع قادة المنطقة الشمالية مواصلة العمليات في لبنان. وأضاف زمير في تصريحات صحفية أنه يتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. كما يواصل جيش الاحتلال العمل استباقيا وهجوميا ويعمق التوغل حسب الحاجة لإزالة التهديد عن سكان الشمال حسب زعمه. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افام .نت. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
5: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان افام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان افام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان افام صوتكم.

0: وشتي.
1: Suivez le rythme de la radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
2: ديوان ديوان ديوان
1: FM. تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
3: 91.2
1: 99.1 في الصغيرة وكبس.
2: Choix musical.
3: Toujours numéro 1 sur les lignes.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
2: عدل موجتك على ديوان افام.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الرابعة ديوان افام. عسلامة. انتخاب الدكتورة لميا وناس رئيسة قسم العلاج الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية وفق ما أوردته وزارة الصحة. ويعد هذا الانتخاب تتويجا للكفاءة التونسية وتميزها وقدرتها على الإشعاع دوليا، ويؤكد أن تونس مدرسة طبية عريقة رغم كل التحديات. حديث مرور جادة بالطريق الوطني عدد 7 من معتمدي تغزالة بولاية بنزرت أسفر عن وفاة سائق الشاحنة البلغ من العمر 57 سنة على عين المكان متاثرا بجراحه البالغة، وفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فم. وتتمثل صورة الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة معدة لنقل الحليب، وفاد مصدر محلي أنه تم إشعار الوحدات الأمنية بالحادث، حيث تم توجيه سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة الجثة وتسليمها إلى أعوان حرس المرور الذين بتنسيق مع النيابة العمومية قاموا برفعها وتحويلها إلى المستشفى المحلي بماطر مع التعهد بفتح بحث في الغرض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وفق قوله. وأضاف ترامب أن الاحتلال له الحق في الدفاع عن نفسه ضد التهديدات، لأن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له. رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله يصل اليوم الأحد إلى الكيان المحتل في أول زيارة من نوعها، حيث يفتتح سفارة للإقليم في مدينة القدس المحتلة وفق ما أورده الأعلام العبرية. بدوره نشر رئيس الاحتلال صورة لقائه مع عبد الله عبر منصة إكس الأمريكية، وتشمل الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها والتي ستستمر يومين لقاءات مع قادة في الاحتلال إلى جانب سلسلة من الفعاليات الرسمية والاقتصادية وفق الإعلام العبري. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: خليته تيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام

0: la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الخميسة. ديوان فام عسلمة. ترحيل 51 مهاجرا غير النظام من دول افريقيا جنوب الصحراء الى بلدانهم الاصليه اليوم الاحد، وذلك في اطار برنامج العوده الطوعيه الى بلدانهم الذي تنفذه وزاره الداخليه بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنيه والمنظمات الدوليه المعنيه. ووفق ما عينته مفدت وكاله تونس افريقيا للانباء من مطار تونس قرطاج الدولي، فان اكثر من 50% من المرحلين اليوم هم من فئه الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 30 سنه الى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال، وهو ما أكده أيضا المشرف على هذه الرحلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي شهادات من عدد من العائدين وهم من جنسيات مختلفة من بوركينا فاسو وغينيا والساحل العاج والبنين قبل مغادرتهم، أفاد بعضهم بأن قرر العودة جاء بعد فترة من الانتظار وعدم تمكنهم من تحقيق هدفهم من الهجرة واللجوء إلى إيطاليا، معتبرين أن الرجوع إلى بلدانهم كان الحل الوحيد بعد فشل محاولة بلوغ أوروبا. وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس تنظمان اليوم بشطأ المرسى فعاليات التظاهر البيئية العالمية يوم البحر ضمن المبادرة اليابانية بلو سانتا، بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرة البيئية. وتتمثل هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة في الدعوة إلى لباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. وذكرت الوزارة أن تظاهر شهدت في ساعة واحدة جمع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من الشاطئ ومحيطه بمساهمة 140 مشاركا في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية. الهيكل المختص في مراقبة جودة المياه تجدد الدعوة إلى مقاطعة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شحنات متجولة باعتبارها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية، مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انتشار هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية، موصيا بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، إضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا. لبنان يشتكي اليوم الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في تهمتين تشملان استخدام مبيدات محظورة أثناء الحرب واعتداءات على قرى وبلدات جنوب لبنان أسفر بعضها عن مقتل ضابطين وجندي بالجيش اللبناني. وليست هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها لبنان بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن اعتداءات تل أبيب، إذ سبق أن قدم شكاوى ممثلة حول خروقات وقف إطلاق النار وهجمات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية. التصعيد الإسرائيلي الأخير على ضحية الجنوبية لبيروت، حيث حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. واعتبر قاليباف من الغارة تمت بضوء أخضر أمريكي وتبرهن على عدم إرادة أو قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بتعهداتها السابقة بتحييد الضحية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.

0: ماشي.
1: Publicité. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.
2: ديوان افهم صوتكم.

0: Diwana Fem Sutkom.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي

0: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: مجزوة السادسة، ديوان فام عسلمة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بأحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحمل اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. ووضحت الجامعة في بيان لها أنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجال الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. تهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من تدخلات لتعزيز قدرة حوض مجردة على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط وفق ما نشرته الإذاعة الوطنية، ونشبت النيران في كميات هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وسيتم توجيهها للبيع، وكميات من المواد الأولية كانت داخل المغازة. وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولايات منوبة وبن عروس، وجاري الآن عمليات السيطرة على الحريق والإطفاء. في العالم، رئيسا وزراء بريطانيا واليابان يعلنان اليوم عن شراكة تكنولوجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وإتاحة فرص عمل، وتعهدا بتسريع وتيرة العمل على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد ضمن مبادرة برنامج القتال الجوي العالمي. وإلى جانب الإعلان عن اتفاقيات بلغ مجموعها 18 مليار جنيه أسترليني، أي ما يقابل 24 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية وطاقة الرياح، قالت رئيسة وزراء اليابان أن العلاقات الأمنية الوثيقة تشكل أساس العلاقة بين البلدين. ختاما، طقس الليل يتميز بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط مسحوبة بأمطار في أخير النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و31 درجة ببقية الجهات. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق مع كامل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
2: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. ديوان FM.

مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان افام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان افام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان افام صوتكم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية طيبة في برنامجكم ستاد الديوان، وين يوصلكم صوتنا على بوند اف ام متاعنا. تابعونا على سبور باي ديوان اف ام، صفحتنا على الفيسبوك، عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على السيت الكترونيك www.diwanfm.net. ستاد الديوان الثمانية متاع الليل، قدور مقدم الميكروفون كالعادة كل عشوية حد، حسام الدين الحلواني في الاخراج، مجهول تحية نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال، والتنسيق العام كباتن البرنامج محمد علي منصر، ياسين بوشعالة ونبيل كمون، وجركم تحية. الناس اللي في الثنية سيسروا احنا طريق السلامة اللي تخدموا، ان شاء الله ربي عينكم وين ما كنتوا، في الدار، في القهوة، في الكرهبة، ان شاء الله امسية رياضية رائقة للجميع. سويعات ما قبل مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره منتخب السويد في اولى جولات مونديال 2026 لعناصرنا الوطنية في المجموعة السادسة. تسبق المباراة هذه اكيد لقاء مهم ضمن مجموعتنا بين هولندا جابون، ثم تونس السويد في مونتيري المكسيكية، بداية من 3 متاع الفجر. نتصور انه التوانسة الكل اليوم باش يكونوا حاضرين، سواء اللي باش يسهروا ولا باش يرقدوا بعد يقوموا، ان شاء الله لزيارة ومتابعة النسور يكونفري اللي عندنا بلاتو سبيسيال. نذكركم مع محمد امين خنوش، بداية من ساعتين ونص متاع الصباح بلاتو، نقل مباشر لمباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويد عبر موجاتنا، بالتوفيق ان شاء الله لعناصرنا الوطنية. باش نتحدثوا اليوم على اجواء الجماهير التونسية في مونتيري، التشكيلة المحتملة لمنتخبنا الوطني التونسي، طقس كل التفاصيل والهوامش. بعد لحظات يكون معانا مبعوثنا الخاص الى الاراضي المكسيكية حاتم جزبار، باش نتحدثوا بعد فنيا مع الكباتن على تشكيلة المنتخب التونسي، باش نحاولوا نقراو زادة تشكيلة منتخب السويد اللي باش تكون حاضرة في مباراة فجر الغد. كيف زادة مش نتحدثوا على مباريات المونديال، تعادلين عربيين البارح كان انطلاق المباريات العربية، تعادل العنابي القطري المثلج للصدر الحقيقة ضد العاشر عالميا ضد منتخب سويسرا، كيف البارح المغرب كان تقريبا من الانتصار ضد السيريسا وضد السامبا البرازيلية، هدف مقابل هدف، ثم لعب جلب انظار الجميع البارح. بعد شوية نتحدثوا عليه في استاد الديوان بالنسبة للمنتخب المغربي، مش نرجع أكثر زاد المباراة تركيا والمنتخب الأسترالي ما قبل مباراة الليلة وفجر الغد، هذا وأكثر إن شاء الله لثمانية متاع الليل. كباتن البرنامج بلاي ميكر الحصة الدوري السابق محمد علي منصر، مرحبا بك.
2: أهلا بقدور، تحياتي ليك وتحياتي كل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا لك رأس حربة البرنامج العالمي ياسين بوشعالة، مرحبا بك.
3: مرحبا بك قدور، مرحبا كوتش، مرحبا دلي، مرحبا الخيان فريجي حلواني ونادر، مرحبا بسيد المشاهدين والمستمعين، ان شاء الله كيما عودناكم تكون الاضافه موجوده.
1: شكرا لك الكوتش المميز نبيل كمون، مرحبا بك.
4: مرحبا بك خويا قدور، مرحبا بالحضور، مرحبا بخويا منصر ياسين الاولاد الكل، تحيه لمستمعين ومستمعات اذاعه الديوان.
1: شكرا لك فرد مريول، انا وياك كانوا متفقين اليوم.
4: اليوم انا وياك
1: نلعبوا جمعيه، انا وياك
4: دو ديفونسور كونتر دو اتاكون،
1: دو اتاكون ان شاء الله المهمه ما تكونش صعيبه برك. سي ساريه سي صاحبي محمد علي ياسين نافو، مش في السيس هذاك،
4: مش نفهمك،
1: مش استغل لي فايده،
4: مش نفهمك كيفاش تلعب بالديفونس بلات،
1: واحنا
4: مع زوج دو زوج جوارات يعرفوا يلعبوا بالكره،
1: نلعبوا
4: ديفونس، كيفاش باش نلعبوا ديفونس بلات باش ما نخليوهمش يمرقيو
1: باذن الله. واضح،
2: هذه لمحه، هذه لمحه صغيره
1: افون جو على باش يصير في الايميسيون
2: بالضبط.
1: فوالا اكيد بعد شويه يكون معنا حاتم، حطوا فيها معاه على صبري لموشي، طبعا شويه اكيد نسمع شنو قال صبري لموشي البارح في الكونفرنس دو بريس ما قبل المباراه. اليوم الفجر كانت حصه تدريبيه نموذجيه لعناصرنا الوطنيه، تم تقريبا فيها حسم الامور وحسم الجدل بخصوص التشكيله، الخطه التكتيكيه باش يتم اعتمادها ضد منتخب السويد، وبالتوفيق كما قلنا للعناصر الوطنيه. بعد لحظات يكون معنا حاتم جزبار، فاصل قصير ثم ننطلق في رحلتنا اليوم في استاد الديوان.
0: ديوان اف ام، عسلامه
5: عسلامه ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب،
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه سفاقس
9: على 91 92.2 تونس 93.5 نابل والوطن القبلي على 106 وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. المزيكا نون ستوب على diwanfm.

0: راديو نفاق. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوال في انتظار ان يكون معنا مبعوثنا الخاص الى مونتيري المكسيكي حاتم جازبار وبرشا فيديوهات تجمعوا تدخلوا لهم تتسويت على الباج فيسبوك سبور باي ديوان فهم تتفرجوا في الاجواء بالنسبة للجماهير التونسية تصريحات كيف كيف كل الهوامش والكواليس بخصوص رحلة المنتخب الوطني التونسي والحضور الجماهيري التونسي والاجواء حتى في مدينة مونتيري اللي باش تحتضن المباراة الليلة نذكر بديمة 3 متاع الفجر 8 بتوقيت المكسيك. به نحكيه على عامل مهم فاكتور مهم طبعا شوية يكون معنا حاتم نتحدث فيه أكثر محمد علي عامل الرطوبة رطوبة كبيرة الطقس مش سخون برشا يقول بين 20-25-26 بالنسبة للتمبيراتور سينو ثم برشا رطوبة أي سيرتو أنه تنجم تتزامن مع نزول الأمطار الليلة حسب توقعات الجوية.
3: والله صحيح قدور لكن بالنسبة للطقس واحد يظهر لي معناتها العامل هذايا يعاوننا نحن خاطرنا معناتها نحن بأفريكان ومعناتها نعرفوا الطقس هذايا ديما معناتها عندنا شمس وسخانة ومطر ومستنسيه معناتها أغلبية اللاعبين نتاعنا بون مو ماشي الكل لكن معناتها بعض اللاعبين لعبوا برشا في الأفريق اللي معناتها يشبه له برشا
2: حتى اللي ما عاشش في الأفريق لعب فيه
3: لعب بالضبط مشى لعب الغينيا وغانا معناتها مشاو معناتها برشا وحيد سافروا ولعبوا معناتها الكوب دافريك اللي فاته
2: لعبوا في طقس اخير من هكا في ليبيريا وفي السيشيل وغيره
3: معناتها مستنسين بك البرد وهذا زي معناتها فاكتور ينجم يكون مهم لنا نحن ما تقبلهم هما. الحاجه الثانيه انت كي تشوف معناتها التوافد نتاع الجماهير التونسيه معناتها داير وعامل مهم برشا وعامل هذا اضافي وعامل يزيد معناتها ثقه للاعبين. الخساره معناتها اللي فاتت نجم تكون زاد عندها رد فعل ايجابي وانا معناتها متاكد اللي راهم جورات وستاف معناتها الناس كلها حكاوا اللي معناتها راهي هذيك خيبه امل صارت لازمتنا نتجاوزوها في ساعه معناتها انت وقت اللي تشوف ممكن النهارين الاولى ثلاث ايام الاولى معناتها الناس كلها تغششت تنقدت لكن بعد ولا معناتها فما ديسكور ايجابي معناتها ما بينات الناس الكل سيرتو معناتها انت وقت اللي تشوف البارح المغرب معناتها كانت مع البرازيل معناتها ند للند قطر اللي معناتها الناس كل كانت معناتها البارح متوقعتها تخسر
2: ثلاثة أربعة
3: عملت مباراة كبيرة برشا شوف راهم الماتشويات هذوما يكبروا اللاعبين وقت اللي انت طاب تلعب معناتها لك الدراب وطاب تلعب معناتها راهي الناس الكل هذايا كاس عالم فما عديد اللاعبين اللي معناتها راهو هذايا أول مباراة لهم في كاس العالم يحبوا يعطيوا معناتها برشا حاجات يحبوا معناتها يوريوا ويحبوا معناتها يظهروا وهذا معناتها راهو عامل زاد مهم برشا. انت اليوم وقت اللي طابت تلعب معناتها بقلب وبروح معناتها عاليه هذه راهي تزيدك انت برشا حاجات وتنجم معناتها تجيب لك اطراح كبيره. احنا معناتها البارح وقت اللي شفنا قطر تقريبا معناتها مباراه كامله تلعب التيري الجارديان نتاعها خلاها في الطرح لكن بعد ما تبك القلب والروح معناتها ديفونسور يطلع لك دقيقه 95 يمركي بونت وهذيك معناتها تظهر لك العزيمه وحب الوطن وحب الانتصار هذوما راهو معناتها فاكتور مهم برشا ينجم معناتها زاد اليوم يعاون اللاعبين نتاعنا وقت اللي يبدا الفيستير معناتها الديسكور نتاعها باهي والكلمه واحده اللي معناتها راهي تونس كلها ورانا والعرب الكل ورانا.
2: ثم عنصر مهم البارح اللي كنت تتحدث عليه هو عمل الطقس اللي عاون البارح قطر على حساب سويسرا.
3: بالضبط قطر خاطر احنا نعرفوا الطقس نتاعهم ديما سخون خاصه الصيف معناتها نتاعهم ديما معناتها جوارات نتاعهم
2: تسخن من هكا هو متعود
3: بالضبط في طقس سخون برشا. البارح ما تعاونهم شفناهم معناتها في الاخر حتى الدقيقه 96 معناتها تهاجم ديفونسور معناتها طلع الفوق هذه معناتها ظهر لك اللي معناتها راهم هما حاضرين فيزيكمو حاضرين بدنيا حاضرين سيرتو مونتالمون خاطر انت وقت اللي تلعب كونتر منتخب كبير يضم معناتها عديد اللاعبين العالميين سويسرا تقعد معناتها انت كونسونتري معاهم حتى الدقيقه الاخرانيه هذا عامل مهم جدا.
2: اي فوالا به ان شاء الله ان شاء الله العنصر هذا يكون في مصلحه المنتخب التونسي. يعني جاي ياسين جوست الكوتش ما تحكيت نقطه محمد علي منصر ما بعد الهزيمه وكيفيه التعامل ما بعد الهزيمه. انت ككوتش بعد هزيمه وعندك مباراه مهمه تخيلوا انت ما في اي فريق مثلا درب فيه انت كنت منهزم خساره ثقيله وبعدها تتسويت عندك مباراه مهمه مهمه جدا فيش يكون الديسكور مع اللاعبين
4: يتبدل الديسكور سويفون
2: به كوراساو تعدل النتيجه ضد المنتخب الالماني 1-1 كوراساو راهي عدد السكان نتاعها يمكن اقل من تانيور اللي احنا موجودين فيها تو معناتها انجاز تاريخي حرفيا مش مبالغ
3: ويدرب فيهم زاد مدرب عالمي مدرب عنده خبره كبيره اللي هو ديك ادفوكات
2: الهولندي
3: هولندي
2: هذا عنده مرتبه برشا بهولندا ديجا
3: اول هدف في التاريخ
2: اول هدف
3: في شباك مانويل نوير
2: في ماني قلت لك دخلت التاريخ بالهدف هذا منتخب كوراساو هاي كوتش كيفاش
4: اثماني يا خويا قدور وتو منصر وياسين عاشوا لحظات في فرقهم نسميوها لا ديسيبسيون سور ان ماتش لا ديسيبسيون سور ان ماتش هزيمه كبيره وتكون هزيمه ثقيله راهو لونترنور عباره كانه سير في ازمه الازمه هذيك يجمو يقعد في 24 ساعه يجمو يحلها ما بينه وما بين روحه ويحط اون استراتيجي ديورون اون سيمين نورمالمون صابري لاموشي دوبل انهزم ضد بالنتيجه هذيك نورمالمون راهو الديسكور كل تبدل 180 درجه كيما احنا قاعدين نتبدلوا احنا كنا ننقدوا في الاختيارات في الشوا في تو ولينا نمشيو للبوزيتيفيتي اكثر كيما قالوا الموديل اللاعبين قد ما تزيد سيونس قد ما يزيدوا يعطيو احسن في في المنتخب معناتها قد ما تزيدهم سيونس دونترينمون قد ما ينساو المقابله اللي يلعبوها على خاطر
2: اوريزمون ماتش ودي هو
4: اي تهبط بثقلها على اللاعبين اللاعب يدخل في مرحله شك اللاعب يدخل في مرحله شك شكون اللي هو مش يهز مش يرجع له ثقته بنفسه هو المدرب المدرب وكيفيه التعامل في الحصص التدريبيه باش اللاعب يلقى لي ريسورس مونتال نتاعو اكزامبل نعطيك اكزامبل مثلا نقولوا احنا عندنا المنصر ريجيسور اللي هو تحت لي زاكا ونقولوا اللي هو المنصر ممسوس في المقابله هذيك ما عداش مقابله جد ممتازه ايش يلزمني انا يلزمني نختار ان اكزرسيس حتى نتاع 2 مينوت 3 مينوت للمنصر سبيسيالمون للمنصر باش يلقى هو ادوات الفنيه اللي هي ترجع له ثقته بنفسه على خاطر الادوات الفنيه ايش معناتها معناتها اللاعب كي يفقد الثقه نتاعو يولي المهارات نتاعو تضيع المهارات الفرديه الفنيه تضيع المدرب يجب يكون ذكي بطريقه انه يرجع كل لاعب في الصحن ذهنيا وفنيا الفنيين كيفاش يرجعوا يرجعوا راو بالتمارين بنوعيه التمارين اللي هو يحطها في في التمارين وهذا اللي نشوفوه في اغلب الحصص مثلا لي زافون سونتر اللي يقعد مثلا 6 7 ماتشات من ماركيش يولي اكزرسيس يولي اكزرسيس بانال نجم نحطوا له كور ما غير حق جارديان دو بيت باش يحس باش يشوف الكره
2: كيفاش الشبكه
4: كيفاش ترفرف هذاك يعطيه حاجة أخرى يعطيه سنساسيون واحدة أخرى سينما مشوز أنا أعتقد أنه إذا كان الإطار الفني يكون إطار فني معناته على خاطر أنا تسألت سؤال بعد ما خرجنا من الحصة الفارطة قلت احنا حكينا على المدرب ما حكيناش على لي زيد جوان اللي معاه المساعدين اللي معاه ما ريت حتى اكت في المقابله يدل انه المساعد قاعد يعطي
5: في دي كونسيني
4: في دي كونسيني ولا قاعد يعاون في المدرب اللي هو موجود على الخط رجعنا في الاشباك وحاولت اني نثبت لي انترفونسيون نتاع المدرب صبري اللبموشي قيتو ديورون طول الماتش اللي تي سور سور لا ليني الور كو هو حتى المساعد نتاعو ما قربلوش شويه معناتها اسكو هو ياخذ القرارات لكل وحده والمساعد معناته ما ياخذش قرار معاه في حد شيء اسكو يعاونوه ولا ما يعاونوش احنا شفنا تو مثلا مقابله تامس لوبيتيغي في مع قطر
2: قطر
4: ربع ساعه يرجع رغم انه راهو يمشيو بالمليمتر معناته جوارات وراي قطر الليفيكتيف نتاعها اللي تري تري تري مويا مالغري سا لو تكتيك اللي تي فورميدابل راي لو 4 3 3 افيك 3 بيفو كيفاش واقفين لي 3 بيفو وكيفاش يرجعوا لي 3 القدامين يرجعوا قدام الريدو يوليو 4 6 0 معناتها تقول عليها سي اون ديكتي معناتها الجوار يتحدى يمشي متر والاخر يمشي متر بجرته والاخر يمشي متر معناتها
3: هذه قوه المدرب
4: مدرب مدرب عامل شيما تقول صباحا لعب بها قداش من ماتش في نفس الوقت تشوفوا انت كيفاش
2: يرجع القاه معناها في ماتش البارح
4: تشوفوا كيفاش يرجع على البنك يزون زومي عليه معناتها الكاميرا لجوان
5: يكمل في نفس
4: يكمل في نفس هذاك باش تعرف اللي هو مدرب كبير برشا ولا بروفوني انه انا كنت نتوقع ان قطر مش تعدل بعد ما عمل شانجمون في الدقيقه 57 وقلت للي بحذايا راهي قطر لونترينر عنده شيما دخل به وراهو مش يبدل برشا حوايج ويفكتيفمون تبدلت جات الكرة في الدقيقة
2: سورتو انه قعد فارق هدف برك دونك توما مو متعش عليها تنجم
4: تقول تنجم منين جات كرة التعادل عند علام
5: كرة تصويبة
4: تصويبة معناتها نتاع اللعب هاوي نسميوها فهمت
3: قد يكون الكوتش هذا زاد تعليمات معناتها منه هو لونترونور اللي هو معناتها في الاخر راهو سي بون معناتها هو خسر لك سيال عطاه التعليمات باش يطلع القدام
4: ايه وواضح اللي هي التعليمات معناتها ماهوش خايف عامل لي بلون نرجعوا اللي هو راهو تحضير كامل يعود بالاساس للمدرب ولمساعديه لطار
3: ستاف كامل
4: وكذلك حتى اللي يحب محيطين بالمنتخب يعطيوا الخبره نتاعهم كيما الجزيري كيما شمام كيما
3: الخزري
4: الموجوده
2: واضح به ياسين قبل ما ندخلوا رسميا نحكيوا على فورماسيون البروبابل نتاع ليكيب ناسيونال ومقابلها تشكيله السويد وكيفاش نجموا نتعاملوا معها انت في بلاصه صابر اللموشي بعد خمسة بلاش بعد مفات التحضيرات الكل مباراه مازال لك الكوزور اهم مساج توصلوا للاعبيه شنو
5: اهم مساج انك تمن انك تحلم انك انك تكون وفي للزي اللي لابسه للدرابو اللي دافع عليه لانه راهو مالوريزمون احنا في تونس خلينا نقولوها هذه بون هي هيبوتيز احنا كي نفرحوا برشا وكي نحزنوا زاد كيف نحزنوا برشا لازم نتعلموا ثقافه ان نتجاوزوا ثقافه التجاوز ثقافه انك تمن ثقافه انك تكون عندك اسبوار يكون عندك امل يكون عندك ثقه كونفيونس في امكانياتك بتتر انا باش نزيد شويه على الكلام اللي قالوا الكوتش
2: ماشي هذا لازم يصير بواتو ممكن بعد ريزلتا بوزيتيف وقتها ولا صحيح
5: راهو فما دي فاكتور لا جيستيون دو لا ديسيبسيون مش ساهل انك تتعامل معها وزاد مش صعيب فما تروا فاكتور تريز امبورطون اول حاجه تو نجي نحكي على دور الاطار الفني فما دور المحيطين والمحيط القريب نتاع ليكيب ناسيونال نحكي على مسؤولين نحكي على الناس اللي تساير في الهيكل المنظم للعبه في تونس نحكي على الناس الموجودين المرافقين دونك عندهم دور هام زاد كيف انه يحكيوا مع اللاعبين انهم يحاولوا يجاوزوا الاثار السلبيه نتاع ديسيبسيون هذه دونك نتصور فما برشا ناس عندها فيكيو عندها خبره نحكي على زيد الجزيري نحكي على وهبي الخزري موجود قادرين انهم يعطيو دي ميساج بوزيتيف للاعبين هذه اول حاجه اثنين بالنسبه لي اللاعب في حد ذاته اللاعب لازم تكون عنده ثقافه انه يلتور لاباج يعني يبدل الباج يخمم ينسى الديسيبسيون ينسى الخساره ويخمم بيان سور لانه راهو سي توت افي نورمال لاعبيه كره القدم راهو نعرفوا انك تجي متجين ها جورسون تجي تكون مش موجود تجي تكون مثلا فما زوز ثلاثه ملاعبيه كانوا ما كانوش موجودين كانوا مش في احلى وفي احسن فتراتهم دونك بالنسبه ليا الملاعبي في حد ذاته اي سيرتو نحكي على الملاعبين المتكونين البرا قادرين انهم على المستوى الذهني والبسيكولوجي يتجاوزوا اثار بلوز امبورطون جيو توا السؤال نتاعك قدور كي نحكيو على تعامل الاطار الفني راهو اهم حاجه بالنسبه للمدرب نحكي على انك تجاري الربح كيما تجاري الخساره سي تريز امبورطون انك يكون عندك كاليتي دو كومونيكاسيون بيان ديتيرميني لازم على المستوى التواصلي يكون عندك من القدرات ومن الافكار مش انك تكون تملكها فقط لكن قادر انك تترجمها وتوصلها دونك سي تريز امبورطون بالنسبه ليا انك صبري الا مش على مستوى التواصل بتتر انا عندي افي وما نحبش نكون نيجاتيف قبل سويعات من المباراه لكن ريت حتى على مستوى اللغه واللونجاج المستعمل نعرف اغلب اللاعبين متكونين ولا يحفظوا اللغه الفرنسيه يعني اغلبهم دي بي ناسيونو ولا متكونين في في في في, في دول اوروبا دونك سي توت افي نورمال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه باش تكون هامه في التواصل لكن فما لاعبين زاد الموجودين في تونس دونك سي تريز امبورطون على مستوى التواصل النقطة بتاتر السلبية وهذه دونك باش ناكد عليها كما قال الكوتش راهو مالوريزمون كي نشوف البارح انا نشوف الدوكيومونتير البارح حبيت نفتح قوس ونشوف هالمنتخب المغربي هالظاهرة وانا كنت اتذكر عام التالي قدور حكيت ولا عام ونص التالي حكيت هنا في نفس البلاتو قلت يا ولدي راهو مش عيب كي نستلهموا من التجارب القريبة ومن الدول الشقيقة والصديقة راهو الجامعة المغربية عملت حاجة استبقت بها عصرة راه قاعدة تحصد في نتائج ممتازة مش عيب كي نمشيو نشوفوا التجربة هذه شنو هما الحوايج الإيجابية شنو عملوا أكاديمية محمد السادس شنو صار بالضبط علاش نشحوا علاش استجلبوا مواهب علاش عرفوا حتى على مستوى التواصل مع اللاعبين
2: علاش عندهم مدربين كبار زيادة
5: تشوف أيوب
3: المعدي
5: كيفاش يعني فكوه من فرنسا يعني بالكلمة هذه
2: متحركش كونديكتور هذاك

0: له استقبلهم رئيس دولة في القصر نعم. في بعلم تونس هز لهم المورال مش ان كلكا ان ابيرسي رئيس الجمهوريه هو اللي قال لهم
1: على هرم في الدوله
0: ونحكيوا على القدام وذكرهم بالتاريخ معناتها راهو ريت انت راهو قام رئيس الجمهوريه بدور اللي في الممكن كان مناط بعهده المدرب معناتها على المستوى الذهني قام به رئيس الجمهوريه وحملهم المسؤوليه في ذلك حملهم مسؤوليه
1: وهي مسؤوليه جسيمه الحقيقه
0: حملهم
1: مسؤوليه ولازم الحقيقه انه باش يهبطوا الاحترام مهما كانت الاسماء ومهما كانت الظروف مهما كان الادفيرسير قبل كل شيء في المونديال ولا في الكان يسرتوا في المونديال الحقيقه ان قبل ما تحكي على حد شيء تحط في روحك انك جندي باش تلعب على دراب البلاد ده مش حكيه فنيا في المباراة تشكيلة منتخب السوية تقريبا 80% باش تكون على النحو التالي نوردفيلد حارس المرمى برناردسون لاجربيك ذكرني بلاجربيك المدرب التاريخي المنتخب السويد هيان معها هيدنسان جودمنسن بالإضافة لزفينبرغ العياري ياسين العياري اللي هو تونسي الأصل معها نيجرين بالإضافة إلى ثنائي مقدمة وثلاثة ديزاتاكون معهم نيجرين وماجيوكيريس وألكسندر إيزاك تقريبا بالأربعة ثلاثة ثلاثة باركونت الليكيب ناسيونال محمد علي بشلعب بالبترو سانجدو بالفورماسيون بروبابل اللي ديجا أعلن عليها في مواعيد الفارتة وطبعا شوية كونفيرمي هنا إن شاء الله حاتم جزبار اللي هو مهيب الشامخ منطقي باش يكون هو تيتيلير بعد ما لعبت لتروازا ميكول تويلة بالإضافة لخط وسط الدفاع اللي باش يكون في منتصر طالبي عمر رقيق محمد أمين بن حميدة هو اللي باش يكون أكسيال على الجهة اليسرى كان الأقرب في الحصص الأولى أن يكون آدم عروس لكن تقريب 90% بن حميدة دوز إكسونتري باش صلحوا لي إسكو هذا هو اللي بيصير إكسونتريات وإلا باش يلعبوا كاريمون لاتيرال معناتها بخطة الخمسة 3-2 نحكيوا على فاليري على اليمين وش اسمه علي العبدي على اليسار وسط الميدان دو ريكوبيراتور اللي تحدثتوا فيهم ديجا الجمعه الفائته وقلت لازمنا دو سنتينيل اللي هما راني خضيره ولياس الصخيري بلاي ميكر كلاسيك نتصور حنا بعد باش يكون الكترو ليبر في وسط الميدان قدام لي دو سنتينيل ودو اتاكون انا في رايي بعد كما كالعاده توافقوني والا لا في راس شوات وعاشوري باش يكونوا القدام اسكو باش يكون شوات مهاجم صريح والعاشوري يسويتشي يعمل بيرميتاسيون بين اليمين وبين اليسار يعني وكانه فونوف اما انه باش نلعبوا بالخطه العاديه الكلاسيكيه الزوز باش يكونوا في الصندوق عموما 90% هذه تشكيله المنتخب الوطني التونسي اي كومبري اللي باش تلعب ضد ايكيب تلعب 4 3 3
2: الأربعة ثلاثة ثلاثة لكن احنا شفناه في المباراة الأخيرة لعبت 3-5-2
0: لعبت
2: 3-5-2 لعبت 3-5-2 وأنا كانت لي معناتها قبل مدة سنتين التالي زيارة معناتها ليهم غادي السياد وقعد فيها شهرين ثلاثة ونعرف معناتها نوعا ما الكرة نتاعهم كيفاش شوف قدور لي بيس كونديناف هذوما احنا ديما معناتها نعرفوهم اليوم تكنيسيانات وواحد يلعبوا كرة لكن هم بدنيا قوي برشا ستوكهولم
1: هي وصلوا النرويج
2: النرويج قرابوا ما كلهم قربوا
1: اسكندناف
2: في اسكندناف بالنسبه للسياد شوف قدور نقطه الضعف نتاعهم حاليا حراسه المرمى معناتها حاليا ما لقاوش معناتها جارديان اللي هو نجم يكون معناتها جارديان كبير لو دو جارديان الاولى معناتها كبار برشا وراجعين زوز اصابات الجارديان الثالث اللي هو باش يكون معناتها اليوم الاول اللي هو جارديان ايك ستوكهولم استرد فيه مرة معناتها حارس مرمى متوسط ما هوش خير معناتها من اللي عندنا راني نقول لك معناتها راي ايك غادي راي تلعب كونتر الاربعة الكبار لهنا راني نرفعه فاسيلمون الحاجة الثانية انا شفته معناتها لعبوا ثلاثة التالي معناتها ثلاثة من لاعبين عندهم خبرة اللي هو هاين اتلانتا سفانسون دورتموند ونجم يكون ليندولف اللي هو اكس مانشستر وبيع معناتها لاجربيك سينيرا في براغا معناتها هذوما ملاعبيه عندهم خبره ملاعبيه الوقفه نتاعهم التالي معناتها وقفه ممتازه جدا معناتها لكن عندهم معناتها ثقل كبير برشا
1: ويقبلوا برشا اهداف
2: ياكلوا برشا اهداف رباعي وسط الميدان انا اخطر لاعب فيهم اللي هو العياري معناتها تونسي الاصل لاعبي معناتها يلعب في برايتون على صغر سنه معناتها ملاعب
1: خطير بريمير ليج في انجلترا
2: وشفنا معناتها تونس حبت عليه وحبت زاد حتى تو على خوه الصغير اللي هو زاد ملاعبي برشا هذه معناتها همزه الوصل ما بين الهجوم والوسط والدفاع، معناتها ملاعبي بوليفالون، معناتها يلعب لك وسط، يلعب لك تحت للتكون، يلعب لك على الكولوار الزوز، معناتها ملاعبي ممتاز جدا.

0: بير كيتون يمشي معناتها وعنده سيرتو اللمسه الاخيره معناتها ممتاز جدا. لي دو كولوار اللي معناتها عندهم ايزاك ومعها نيجرن يلعب في يلعب في سيلتيك معناتها لاعبيه سريعين جدا
1: ويلعب مع شو اسمه مع تونكتي
0: مع تونكتي وما نساوش زاد عنده بنك احتياط راهو فيه لاعبين ممتازين جدا وفيهم لاعب اسمه طه علي اللي هو صومالي الاصل
1: صومالي الاصل
0: قدور هذا كان يلعب قبل في كره القدم للصالات جات معناتها مال ممره الكشافين نتاعهم تفرجوا فيه واخذوه معناتها لاعب ممتاز جدا في الواحد ضد واحد قوي برشا عرفت احنا اللاعب نقولوا احنا الزينه هذيك اللي في الستايل معناتها ويبدا لاعب معناتها ممتاز جدا. ايلانجا زاد على البنك نقطه قويه برشا اللي هو معناتها دوكو مصغر لاعب رابيد لاعب تكنيسيان
1: كونغولي الاصل
0: كونغولي الاصل وجوكيريس معناتها لاعب هداف ونعرفوه معناتها سنا اللي هو كان النقطة الفارقة في تاريخ أرسنال معناتها بعد 20 عام معناتها جاء هو سنا الهداف معناتها فريق
1: إيزاك
0: إيزاك وما نساو زاد زفانبرغ ياسين يلعب في فولسبورغ زاد
1: حقيقة
0: نشوف
1: ضد اليونان دخل زي ميتو
0: دخل بالضبط لكن قدور هذه معناتها منتخب السويدي معناتها فيه لاعبين يلعبوا في أعلى الأندية الكبيرة منتخب منظم منتخب ممتاز جدا بدنيا ممتاز وعنده ثلاثي هجوم رابيد الحاجه الوحيده اللي ما تخلى اليوم اللموشي يخمم اللي هو باش يلعب 3 5 2 على السرعه نتاع الاجنحه نتاعو علاش معناتها هو يحب معناتها ديما ما يخلي لهمش المساحات ما يعملش معناتها نفس الغلطه نتاع المباراه الماضيه الوديه وقت اللي انت تخلي معناتها ليزي سباس في الظهر نتاع الديميات نتاعك معناتها لو اي ملاعب رابيد ينجم معناتها يشكل لك الخطر دونك هذاك علاش معناتها هو اليوم اختار باش يلعب 3 5 2 نتخيل معناتها حاليا
1: شوف على 3 5 2 هذيك ماهوش محضره لليابان هولندا صعيب انه يتخيل يحضرها المنتخب التونسي
0: بالنسبه لي شوف المنتخب التونسي اذا كان يحضرها كونتر السياد معناتها اهم اللي هو يحضرها كونتر اليابان وكونتر هولندا خاطر شوف اليابان نعرفوه معناتها منتخب الكل سريع يهاجم معناتها ب 6 و 7 لكن السياد معناتها يهاجم باللينيا اوفنسيفا كهو اللي هما 3 ل 4 قداميين اللي هما معناتها زاد ملاعبيه رابيد برشا على الجناب دونك بالنسبه لي على الورق حاليا 3 5 2 تنجم تكون معناتها مهمه جدا تنجم تكون معناتها خطه ناجحه لكن معناتها بعد
1: اوفنسيفمون هي 3 5 2 في الـ في الـ في الديفونس تقلب 5 3 2
0: 5 3 2 لكن انت وقت اللي عندك معناتها زوز اظهره اللي هما معناتها نعرفوهم رابيد ونعرفوهم يعضوا هجومين اللي هو فاليري ومعاه العابدي تنجم تكون 3 5 2 وكيما زاد النجم نشوفوها 3 6 1 ترى انت النجم نشوفه شوات وحده ويدخل
1: ثم امكانيه صغيره انه بن سليمان يكون في بلاصه شوات تولي وقتها معناتها
0: مباراه كومبر تولي انت وقت تلعب 3 7 0 خاطر احنا لازمتنا معناتها تقولي هو يكون
2: بروفون باش يشد الكره باش يخلي
1: ماني قلت لك تو بعد حاتم يكونفيرمينا فينالمون معناتها التشكيل
0: دونك نتخيل معناتها حاليا على الورق 3 5 2 تنجم معناتها تكون هي الخطه الانسب لمباراه الليل
1: ما في الفكرة
2: شوف أنا بالنسبة لي قدور ستريز امبورتون اللي حكاها فيه مدالي يعطي صح على على ليزانفورماسيون سيرتو على الكاليتي نتاع اللاعبين واساميهم والبطولات اللي يلعبوا فيها أنا بتاتر باش نضيف عليه على مش نحكي برشا على اللاعبين مش نحكي على الانيماسيون نتاع ليكيب هذه على طريقة اللاعب شنو تحب شنو نقاط القوة نقاط الضعف بتاتر على حسب المشاهدات اللي ريناها والكاليتي نتاع اللاعبين وشفناهم حتى في بطولاتهم فريق هذا يحب البوسيسيون يحب الكونسيرفاسيون فريق فني خاصة في منطقة وسط الميدان هذوما نقاط الايجابيه ولا النقاط القويه عند الفريق هذايا اول حاجه واهم حاجه الفريق هذايا بيرميتي برشا لاعبيه وسط الميدان يتبدوا برشا المراكز لي زيكسونتري يلعب الاغلبيه هو ينجم يتماء في التمشي التكتيكي من 3 5 2 ل 4 3 3 دونك سي فور بروبابل اليوم نجمو ما نلقاوش يلعب كيما اخر زوج مقابلات 3 5 2 يلعب
1: انا خديت مصحافه السويديه اللي هي تقول 4 3 3
2: فما امكانيه انه يلعب ال 4 3 3 لكن اهم حاجه الانيماسيون اش معناتها الانيماسيون هي عمليه التنشيط هنا في الهجوم يعتمد برشا على السرعه يعتمد برشا سيرتو على البوسيسيون يعني ما يقلقش فريق هذايا من اكثر الفرق الاوروبيه اللي يحتكر الكره يعني ما يقلقوش انه يرجع ليني ديفونسيف انه يمتلك الكره ويخلي الادفيرسير يجري ورا الكره وهذايا من العوامل اللي يتقلق في الليكيب هذه حاجه اخرى اخر مباراه ضد الفريق اليوناني المباراه الوديه ضرب 13 ولا 14 مره 14 تصويبه على الحال هذه يوريك انه الفريق هذايا يعتمد برشا على سلاح التصويبات وعندهم لاعبيه ممتازين في منطقه وسط الميدان اللي يصوبوا هنا بطريقة ضمنية لازمنا هنا نحكيه على المنتخب التونسي انت اذا كان مش تختار انك تعتمد على ثلاثي في المحور، يعني انت بطريقه ضمنيه مش تعمل دونسيتي ومش تعمل كثافه عدديه على مستوى المحور،
1: كثافه مدافعي
2: وزوز. دونك هنا بتاتر انت باش تطيح الزون دو ريكوبيراسيون، يعني باش تقبل شويه اللعب. دونك هنا فما امكانيه كبيره انك تخلي الفريق هذايا يقرب اكثر للمناطق نتاعك، وهنا يولي الاختار لانه التصويبات عن بعد باش تكون هنا مغلقه. دونك انا كنت نخير بتاتر نعتمدوا باكثر دونسيتي وباكثر كثافه على مستوى منطقه وسط الميدان. دونك انا مع الفكره ان نعولوا على مهاجم واحد بيان سور، على مهاجم واحد اللي هو يكون شوات ولا يكون بروفيل اخرى نتاع ملاعب يجري برشا في الاسباس ويحب البروفوندور، لكن الاهم والثابت يكون عندنا كثافه عدديه على منطقه على مستوى منطقه وسط الميدان. لي دو ريكوبيراتور نحكيوا عليهم واللي ولات فما كوبيراسيون جيده بيناتهم، نحكي على خضيره وسخيري مع محنا بعل، اي لما لا يكون لياس بن
0: سليمان.
2: بن سليمان يكون موجود لانه رينا منه برشا مؤشرات ايجابيه مباراه النمسا. دونك سي تري امبورطون ان نحكيو على نقاط قوه المنتخب هذا. نقاط الضعف نشاطر داني الفكره، نقاط الضعف هي اللونتور الكبيره على مستوى خط الدفاع، لانه
1: في دو ماتش
2: بالخمسة يعني هذوما الملاعبين خاصه كي يبدا هو اون بوزيسيون يمتلك الكره ويندفع يمشي للامام ويطلع زون دو ريكوبيراسيون نتاعو الفريق السويدي، وقت فتك الكره قادر انك تضربه في المساحات اللي في ظهر المدافعين نتاعو. دونك très important. اذا كان ديجا انا ديما الكلمه نعاودها ديما نقول كي نفتك الكره ولا كي نفتك الكره والفريق السويدي اون ديزيكيليبر لازمنا نكونوا سريعين، نعرفوا الكره الاولى على شكون باش تلعب، اي سيرتو الملاعبين اللي مش تتخلق في الهجمه يكونوا سريعين ورابيد، سواء ملاعبين وسط الميدان او خاصه اذا كان مش نلعبوا بالترو 5 2 لي دو زيكسونتري لازم يكون عندهم دور كبير كبير في عمليه التحول الهجومي. ولو انه للاسف انا ما شاطرش برشا محمد علي لان عندنا ديزيكيليبر، نحكيوا على علي العابدي ممتاز على مستوى التحولات، نذكروا هدف اليابان في المباراة الودية، نذكروا البارتيسيباسيون تاعو في مباراة البرازيل الشهيرة،
1: كان فاليري ولا يطلع بارابورا لقبل راهو
2: لا شوف هو راهو خلينا نكونوا فما ملاعبية افكاسيفيكتيفمون ملاعبية يخير انه يكون عنده تواجد اكثر على المستوى الدفاعي عكس الهجوم. دونك سي تري امبورطون لي كونسيني تتعطى ليكسونتري دروا انه يصعد اكثر ويعاضد الحلول الهجومية للفريق.
1: باهي باش نجيك كوتش، لكن بعد ما ناخذ التشكيله باش نخرجوا موزيكا لطوم شكون معنا حاتم جازبار، بعد ما ناخذ الفورماسيون من عند حاتم اكيد باش نتناولوا معاك الخطه الفنيه للمنتخب الوطني التونسي في مقارنه زاده بتشكيله منتخب السويد.
3: نسور قرطاج على موعد مع اولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد، تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة، هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار، بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح، ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان افهم صوتكم ستاد ديوان ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان به فقط مبعوثنا الخاص إن شاء الله نتحصلوا عليه في الساعة الثانية لظروف تقنية من المكسيك مش من هنا أكيد قدرة ربي من هنا نهاية البرنامج يكون معنا مبعوثنا الخاص حاتم جازبار اللي نوجه له بالمناسبة تحية كبيرة برشا العمل الكبير الحقيقة اللي قاعد يقوم به طوال فترة وجوده في مدينة مونتيري هاي سيتي فورماسيون بروبابل في بالك بها اعطيتك تشكيله منتخب السويد انت مع الكابتن انه ثم 3-5-2 وي و نو واسكو مع انه نلعبوا بتروس 5-2 اليوم ضد السويد
2: والله انا جيتي سوربري معناتها بالتروس 5-2 نتاع ليكيب ناسيونال
1: على خاطر حيت ما تجربتش
2: هل هي ردت فعل على الخمسه بلاش ولا لا الخمسه بلاش ضد بلجيكا
1: ايه
2: اعتقد انه المدرب مشى للاكثر للهزيمه ضد بلجيكا ما مشاش للفريق المنافس على خاطر احنا في التروس 5-2 اذا نتفرجوا على ماتش الجريس والسويد نتاع 2-2 وشفنا كيفاش تلعب تروس 5-2 على بيرفيكسيون السويد نقولوا انه صبري لموشي إذا يعتمد على 3-5-2 بمعنى أنه هو مش يحط كل واحد على واحد كل لاعب على لاعب وهنا نرجع وإحنا العمار السويح كي كان في المنتخب مقابلة اليابان في اليابان اجتمع بعدد من اللاعبين منهم زبير بيا منهم عادل السليمي وقال لهم رأي اليابان تلعب 3-5-2 عندنا دو سوليسيون أو بيان أون أدوبت 3-5-2 واللي خير يربح انا زيرو ولا نبدلوا التكتيك ونغامروا ونلعبوا على الفيبليس نتاع تروسين انا نقول فما دو كوتي نورمالمون يعتمد عليهم صبري لموشي التروسين دو انت باش تطيح استراتيجي دون ايكيب في تروسين دو يلزمك تعتمد على لي كولوار نتاعك انت اذا انت مش تحط لها تروسين دو معناتها انت معاش عندك دو زيدي اللي هما مش يخليوا لي تروز اكسيو اللي سي ديتال على لارجور دو تيرا بمعنى انه لي ان كونتر ان ان كونتر ان وافونسونتر ان كونتر ان تولي تونس وقتها في اي مومون فور تنجم يخرج ان كونتر ان تاتات كيما ينجموا يخرجوا تروا كونتر دو كيما ينجموا يخرجوا تروا كونتر ان على خاطر لي دو زيك سونتري تاع ليكيب ادفيرس ومنصر أكد ذلك أنه مزوز يطلعوا برشا القدام باش مش تضربهم أنت مش تضربهم في الظهر كي تحط لهم دو دومي دو كولوار وراهم معناتها في الاسباس هذاك اللي هو في التروسينج دو هذاك هو الاسباس الضعيف نسميه في كرة القدم باش أنت لا ميير سوليسيون استراتيجي باش تطيح تروسينج دو في الماء هي لو 4-3-3 واضحة ولا لو 4-2-3-1 لو 4-2-3-1
3: دو كولوار معناتها لازمتهم ديما موجودين
2: يزم دو دمي دو كولوار اللي هما
4: يلعبوا في ظهر لي سيكس سونتري
2: يلعبوا في ظهر لي دو سيكس سونتري ويزم الديفونس ما هي عترو هيك على حكيت على الديفونس بلات انا وقدور بوغي معناتها انا نحضر الواحد يزم لي دو اكسيو هذيكم يزم ميسي ديتال على التران كامل شو اللي تروا ديفونسور ما عادش تروا ديفونسور في الاكسيو اللي تروا ديفونسور على لارجور كامل كي اللي تروا ديفونسور على لارجور كامل تولي بينيترابل احنا كي نلعبوا بافيك 5-3-3-5-2 معناتها احنا عطيناهم لا بون سوليسيون باش يشدونا
3: دونك انت لازمك تلعب بالهم
2: النقطه الثانيه
1: والك عندك دو ريكيبيراتور انت في الميليو
2: مهما يكون انت في سير بلان اوفنسيف ما عملتش انت لامباكت على ليكيب ادفيرس مش تخدم على ترانزيسيون سي اوتوماتيك كما قال ياسين مش تخدم على مثلا شوات وبعد مش يجيو ما عندنا ريت تفكيرنا شنو احنا
1: اذا كان كوتش احنا مش من الفرق اللي مستنسين ندومينيو مستنسين نستني ونلعبوا على ترانزيسيون
2: انتي خطر رامي ضد سويسرا في الدوزيام ميتون وقت عمل ترو شانجمون هو خسر على زيرو
1: هيك خاسر هيك مقتضيات المباراه اللي فرضت عليه
2: وصلت القدام بيان ديتاي معناتها واضحه كيفاش الثلاثه ولاو القدام فهمتني ولا كيفاش انت يزمك قبل كل شيء تخدم على الادوات انت عندك الماتش الاولاني هو الماتش كلي
4: ماتش النمسا
2: ماش السويد هو الكلي على خاطر انت يزم الكيب هي اللي برونابل اكثر هي السويد مش اليابان مش هولندا
1: صحيح
2: السويد انت يزمك تلعب لاتاك متاعك يلزم لك انت مش تتكيف انت على حسب طريقه المنافس، يلزم المنافس يتكيف على حسب الطريقه اللي مش تلعب بها اللي هي لازم تكون هجوميه. انت لوشت على الدفاع، انت دخلت في ذهن ملاعبيه اللي احنا مش
1: ندافعوا
2: على خاطر انت قابل 5 أهداف ضد بلجيكا.
1: يسأل ان يسأل يقول لك خويا مدرب اكتشف انه الديفونس نتاعو برونابل دونك خويا امن الدفاع نتاعي خير من تصير نفس المشكله.
2: باه امن افيك تروزاكسيو بالمستحيل تسبع باش التروزاكسيو الموجودين في المنتخب الوطني لعبوا مع بعضهم. وش معناتها يلزمك تروزاكسيو؟ يلزم يكون ان ليبرو افيك دو زاكسيو لو 3-5-2 معروفه، ان ليبرو افيك دو زاكسيو. شكون كان يلعب ليبرو في تونس؟ هو ديلان براون. معناتها احنا اليوم نلعبوا ما غير مش نلعبوا اليوم، اذا نلعبوا افيك تروا ديفونسور ما يكون اسمهم ما عندناش ليبيرو الكاليتي دان ليبيرو.
1: واضح
2: معناتها
1: انت كلامك باش يتواصل جست عن سحار بن بلقاسم في موجز الاخبار، ثم نرجع في ساعتنا الثانيه باش نعاودوا نحكيوا على ليكيب ناسيونال وعلى ماتشوات البارح واليوم في مونديال 2026. سيري برونشي سور ديوان اف ام، نتواصلوا ان شاء الله 8 متاع الليل.
0: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نص النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس،
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
0: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
10: موجز 7 مساء. diwanfm عسلامة. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس يقول أن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية بلغ 4735 شخصا منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم، ومن المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء من أمس إلى الثلاثاء القادم وفق ما صرح به المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في انتظار استكمال إجراءات الترحيل. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تفتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من غرة جويلية إلى 31 من ديسمبر المقبل في حملات تقليع الأعشاب وأشغال بالمواقع والمعالم الأثرية. وحسب البلاغ الصادر عن الوكالة يتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدر ب 80 خطة على ولاية تونس الكبرى والمهدية والقصرين وبن عروس وأسوسة ونابل والمنستير، وقد تم تحديد آخر أجل لقبول المطالب يوم 19 من جوان الجاري على الساعات 5 مساء. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الضربة على بيروت، معربا عن استيائه من تنفيذها قبل وقت قصير من الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق مع إيران. وفي السياق ذاته، أمين عام الأمم المتحدة يدين غارات الاحتلال على بيروت ويدعو جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعرب عن استعداد بلاده لإطلاق النار على العدو قائلا ننتظر أدنى خطأ من العدو لكي نلقنه درسا لا ينسى. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى استاد الديوان في أمان الله.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
9: ديوان اف ام صوتكم.

0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: ستاد الديوان ستاد الديوان
2: رجعنا لكم في ستاد الديوان عبر موجات ديوان فهم صوتكم وين ما كنتوا. صوت المنتخب لا يعلى عليه في ساعات الأيام الأخيرة والقادمة إن شاء الله ما قبل مباراة تونس السويد. في ساعتنا الأولى تحدثنا فنيا على مختلف الجوانب الخاصة بمنتخب السويد وكيف كيف المنتخب الوطني التونسي، وما زلنا نحكي في تفاصيل أخرى بخصوص المنتخب التونسي ومباراته ضد السويد، ومش نحكي أيضا على ماتشوات البارح اليوم في المونديال. قدور نواصل معكم وقدم الميكروفون إدر بن شهيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام نوجه له تحية كبيرة برشا. مخرجنا أيضا حسام الحلواني يحضر معنا نبيل كمون محضر منصر وياسين بو شعال. نمشي مباشرة إلى مونتيري المكسيكية في الكاريبي، مراسلنا ومبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مساء النور.
3: اهلا وسهلا بك جدول، تحية ليك للكابات في الاستوديو. ما شاء الله نجوم منتخب تاع نجوم مصر بوشعالة وكمون خويا
2: مطعم
3: تاع كورة خويا. بسم الله ما شاء الله 8 ساعات قبل المقابلة والمقابلة تحية امام منتخب السويد. جدول الاجواء نبداو بسرعة بالاجواء لانه بدينا ما بين التفاؤل والامل ما بين الثلاث والاقلاق اللي جا فما اوقع فيديوهات على الصور باي ديوان فامي جولية وفيديوهات هنا توافد إلى ماكرو بلازا باش يكون نقطة التجمع بعد تقريبا ساعتين من هنا. يدور الوقت هذا شكون الالتقاء ماضي ساعة والساعتين التوجه بكري إلى الملعب بي بي في اي ستاديو باعتبار وأنه توصيات كبيرة
2: من خمسة تبدأ
3: بالضبط حتى من الأمنيين هنا ومن كل الجهات التنظيمية على ضرورة الذهاب بكري إلى الملعب تقريبا من خمسة نتاع العشية. ديما نحكي جدور توقيت مونتيري نصف الليل توقيت تونس. فتح الأبواب باش يكون على الساعة الخامسة مساء لهنا بالنسبة لدخول كل جماهير المنتخب الوطني التونسي. كما قلت يكون مارك التجمع وباكو بلازا وبعض يكون ديريكت متوجه إلى الملعب. بالنسبة للملعبية يغادروا مقر الإقامة كيف كيف نفس التوقيت خمسة العشية إلى الملعب بطبيعة الحال هنا لمسات الأخيرة وساعات قليلة تقريبا أقل من ساعات وصلنا على نقطة البداية ضربة البداية. نحكي على اختيارات في جدور مهم جدا نحكي على اختيارات لأنه منذ الأسبوع منذ بداية وصولنا لهنا وما صدرنا بطبيعة كنا انفردنا بخبر وأنه الناخب الوطني السابق لموشي سيغير مقارنة بالمقابلات الودية وأن أربع مقابلات الودية الأخيرة مش يلعب ثلاثة ملعبية في قلب الدفاع. السؤال هذا والموضوع هذايا ربما خلى برشا ردود أفعال ما بين موافق ومعارض
2: حتى في البلاتو ثم البور والكونتر ديجا
3: بالضبط
2: ولا
3: مش كل يقول لك نواصل انا لانه صبي لموشي ما اعتمد بتاتا على ثلاثه لاعبين في اللاعب مش كل يقول لك انا هو ثلاثه ملاعبين في اللاعب مش معناه نلعب دفاع على برشا معناه في رقم منتخبات العالم تلعب ثلاثه ملاعبين في قلب الدفاع وتوقع عندها لاسبير كونفيت حاضر دونك انت واللي فاكتور انت والملاعبين اللي تسجل اللي عندك اللي باش نجم تلعب في المقابله. على كل جدور الاختيارات اللي 99% احكي لك احنا في المره الاولى جدور انه مش يكون في قلب الدفاع منتصر طالبي ادم عروس ومع عمر رقيق لا دونك نحي وادم عروس باش يكون موجود محمد امين بن حميد باش محمد امين بن حميد دونك مهيب الشامخ حراسه المرمى باش يكون الثلاثه ملاعبيه في قلب الدفاع جدور منتصر طالبي عمر رقيق محمد امين بن حميد على الجهه اليمنى يان فاليري على الجهه اليسرى علي العابدي ثنائي وسط الميدان وثلاثه ديفويت كما نقولوا قدامهم رامي كبير الياسر الصغير حنا باع المجبري وقدام باش يكون الياس سعد جدور ومعه في رشاوات. هذه تشكيل المنتخب الوطني التونسي 99% دي ما نقول جدور لانه 1% يبقى ما بين الياس سعد وانيس مسلمان ولكن الاغلب باش يكون الياس سعد ديجا حتى مع امين خنوش البارح الاولاد قعدنا نحكيه مع ياسين مع سعد قادر بوجلدان وسالت انا ديجا سؤال قلت له هل قال له فما لاعب اخر نجم يكون مثال بلاصه الياس العاشوري انيس عبد القادر بوجلدان وياسين حدثوا على الياس سعد. الياس سعد دونك الياس سعد شكون موجود مع فراس سوا دونك عمل التشكيله جدور مهيب الشامخ حراسه المرمى على الجهه اليمنى يان فاليري على الجهه اليسرى علي العابدي ثلاثه ملاعبيه في قلب الدفاع باش يكونوا منتصر الطالبي عمر رقيق وايضا امين بن حميده قدمهم الياس التقيلي راني خديره حنا باع المجبري ايضا الياس سعاد وفيرا سوات معناها باراكور التشكيله الاولى اللي تكلمنا عليها الدور منذ يوم الثلاثاء الماضي اليوم بن حميده خذاه بمكان بن عروس والياس سعاد خذاه مكان الياس العاشور هذه هي ترتيب منتخبنا الوطني تونس دونك هنا بطبيعه الحال الامور الفنيه الاولاد كانوا تحيه الفني طبيعي
2: جدا حاتم الطقس اعطينا الطقس غادي نسمعوا ثم امطار الليله بريفيو تكون في استاد
3: هي حاليا قدور حاليا نحكيه على طقس حراره طقس وصل ل 34 درجه حراره مرتفع خمس شويه ولكن اللي قلق هي نسبه الرطوبه من الطقس نسبه الهيميديتي عاليه برشا الحقيقه نحكيته هذا فين تقبل 8 ساعات بديت يتغير شويه الطقس بعد ثم تنبؤات بطبيعه ب بنزول امطار مش اثر ولا لا لانه عرفت بي في اي ستاج معناها هو على غرار ملاعب كاس العالم الكل ما فماش معناها برشا ملاعب انه مغطيه معناها تتسكر ولكن كما قلنا من هنا ثم توقعات بنزول وهطول الامطار كما كانت البارح موجوده في ولايه موتيريل هنا في نويفو كتور انه ثم هطول الامطار ما شاء الله كميات كبيره ولكن ما بقاش برشا معناها بقات تقريبا ربع ساعه 15 دقيقه 20 مينوت بعد معناها كيف نزول الامطار وتعدينا دونك لهنا كما قلنا جدور تبقى ديما الاختلاف في التشكيله موجود الاختيارات الفنيه هذه اللي موجوده دونك اليوم على حسمت الامور بالنسبه على مستوى الاختيارات اليوم تاع الانترينمون البارح عرفنا منها شكون اللي بنعطيه شكون الاساسيين في المقابله الكونفرنس بريس ما بين مش اقول كلمه خوف جدور لانه ان شاء الله ما خافهم حتى حد ولكن ثم الاحترام يلزم يكون مبالغ زاده يعني صبر فوق تقول كلمة تقول إنه بلغنا بالاحترام ساعات أنت لادفرتير أدفرتير لازمك تبلغ الاحترام فيها كمان طلعوا اليوم ضد منتخب السويد أوكي على مستوى التاريخ مع نجم مواجهات كبيرة مع نفسي اسكندناف ولكن تبقى أحسن إكسبيريونس هي مباراة الدنمارك معناها تفكر جدولة ترجع بينا الذاكرة شوية أقبل الكوب دي مونت الأخرى ما فهمت تفاعل كبير معناها كنا في السنين
2: اللي وقتها الدنمارك أقوى من السويد بتاع تاورة
3: طبعا طبعا طبعا كنا معنا مش مستعدين الحقيقه بمباراة الدنمارك شفت المعطيه معناها انه كانوا حاضرين الحمد لله عملنا بريستاسيون باهي كنا قراب برشا الانتصار وعملنا مونديال محترم على مستوى النتائج ولكن اليوم ان شاء الله تكون كونفيرماسيون ناخذوا العبره كما قال فما برشا كلام يعجبني قدور شيء انه ناخذوا العبره من المقابلات اللي لعبناها معناها لعبنا كونتر الدنمارك عملنا مقابله محترمه
2: ربحنا فرنسا
3: معناها عملنا برستاسيون مزيانه كونت البرازيل واحد انا مع منتخب البرازيل
2: كونتر انجلترا 2018 زاد
3: كونتر انجلترا 2018 هاريكين في الدقيقه معناها اخطاء فرديه
2: صحيح
3: كنا في نوع من السكور باهي دونك اليوم هذه الدخله نتاعنا شوف ديما نحطوا بعين الاعتبار انه راهم لاعبيه حاطين في قلوبهم واللي زاد حتى في قلوبهم ثم حاجات مثال تصير معناها يقول لك قدر الله مش هيفعل في الاخر المقابله تاع كوب الدم خسرنا اوكي 5-3 كونتر منتخب بلجيكا هزيمه توجع اوكي هزيمه توجع نتفقوا ولكن قلت انه قدور حسيت انه التركيز اكثر معناها حتى صبري لموتشي ديزا وتحدث ومن حقه كيما مش من حقه مش يقول هكاك انه تحدث قال معناها علاش ديما تبقى تسالوا فيا على مباراتي بلجيكا والنمسا زوج مقابلات وديه انهزمنا فيهم اوكي ثم اختيارات هو قال ديزا في الكونفرنس بريس مع بلجيكا قال نتحمل فيه مسؤوليتي دونك شوفوا اليوم انت كنت تتحمل مسؤوليتي ولا لا قلت لك تتحمل مسؤوليه يكون اليوم الحقيقه لانه وصحيح معنا فتحة وطويناها أنا خسرنا مع بلجيكا في الأوفيسيال 5-2 في كوب دي موند وخسرنا 5-3 معها ماتش أميكال لكن الحاجة الأكيدة المؤكدة أنه بارح صبري لموشي وعلينا عبدي تحدثوا برشا معناها إصرار برشا ثقة حتى في السيانس أنترينمون قبل الأخرى قدر وقت اللي كان مفتوح للإعلاميين تحدثنا مع الأولاد مع محمد أمين بن حميدة حكينا عن منتصر التعبي حاسين في قلوبهم هما يقولوا أنه الأجواء طيبة ظروف الإقامة ممتازة الأمور عالي العال الشعب التونسي تعرف انه اوكي او ايموشنال الشعب التونسي في الهزيمه احنا نحزنوا وفي الانتصار بطبيعه نفرحوا ساعات يكون الحزن مبالغ وساعات تكون فرحه مبالغه دونك اليوم مازال اقل من 8 سوايع على المنتخب حاجه برك انه التعليقات تكون ايجابيه نحاول ندفعوا المنتخب الحقيقه الولاد اللي موجودين لهنا تدور والجنيه التونسيه اللي تكون موجوده لهنا قاعده قائمه اكثر من الواجب نتاعها راهو قاعدين يعملوا في حاجات اقسموا بالله اكسبسيونيل العقل انا برضه تعب شفت فيديوهات
2: صحيح
3: تتفرج على سبورت باي ديوان اف ام شفت شلون الجمهور قاعد يعمل شفت الجمهور ثم رحلات قدور جات لي من الصباح من كندا من امريكا الحقيقه انا كنت توقعت الرقم قلت تيكت يكون ما بين 600-700 لكن البارح مثال كنا في مقر بلازا
2: توقعات فوت ال1000 تقريبا
3: جات في مقر بلازا معناها موجود ديجا في ماكرو بلازا كان جمهور كبير وزيد اليوم اللي جاوا معناها اليوم تلقاو مينيموم معناها اكثر من 1000 مناصر للمنتخب الجزائري لانه ماك تعرف المكسيك ما هيش سهل المكسيك ما هيش ماهيش اوروبا ما هيش دول الخليج لكن بتسافر المكسيك بتعمل برشا اشكالات شفنا امبارح صديقنا صالح انا فيك القلب نتاعو قدر يسامحني قال عملت 36 ساعه أنا من الرياض
2: شفناه ديجا
3: ما ادري صحيح معناها فما قاعده ناس اي تقدر انا في المباشر الناس تبقى معايا
2: نرفض
3: الاسواق قدور
2: معاك
3: نرفض الاسواق معنا في المباشر هاو قدور نحكي على المباشر هما اللي حكيت عليهم قدور الاسواق اليوم فرحه كبيره برشا برشا من جمهور المنتخب جاو من
4: تندريسور بالطبيعة جاو من البلايص الكل من العالم الكل جاو من أوروبا أنا من الكيبيك من كندا جينا البارح في الليل وجماعة مازالوا راكبين شوية وفما جماعة مشاو للوتيل نتاع الكيب ناسيونال والموعد هوني ماضي ساعة وساعتين إن شاء الله ننطلقوا بوقت هوني بالكيران كيران جراتوي واستاد هذا قبل بستة سبعة سوايع من الماتش وبدأت الأجواء
3: هذه من نظر القدر كما نحكي له كنت ديجا أنا طفنا في المباشر ما زالت الأجواء المتواصلة هناك ما قلت
2: تمشي وتزيد ديجا
3: ايه ما زالت تمشي وتزيد أجواء وزال البرنسة الحقيقة أمبيان صحلوة ما بين البارح واليوم الزالية التونسية نتاعنا الزالية التونسية نتاعنا قاعدة بالواجد وجاءوا الأولاد حب في تونس وحب في الكيب ناسيونال اليوم منتخبنا في الكرافيات برشا تعليقات إيجابية أمبيان صحلوة برشا في المونتيري
4: والله شوفوا في برشا أمبيان في المونتيري البارح في الليل قبلنا علينا شوية دوصمة برشا جو برشا أمبيانس إن شاء الله مربوعة إن شاء الله جوارات يشاركونا اليوم وإن شاء الله 2-1 لتونس
3: إن شاء الله 2-1 لتونس هذا هو ستوري خليت
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله 2-1 لتونس ديما نعاود كما قلت لك الدور نرزق
2: أفعال
3: لأنه المنطقة متاع الجماهير بداوا يفهموا بالجروب لأنه كانت البارح كيف سهرة طويلة فيديوهاتنا كلها موجودة إحنا تو عرفت قلت لك الدور ردود الأفعال هذه هذه حاجة باهية إن شاء الله المساج يوصل للعبية لأنه للعبية راه حاكين باش تنقل المسؤولية وما نصورهمش هما بعاد على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يشوفوا
2: والله جيت شو نقول لك يا حاتم نتمنى الملاعبية والستاف تكنيك يتفرجوا في الجماهير ويسمعوا ديكلاراسيونات بتاع الببليك
3: في المباشر الأفعال بالكورة كرة المونديال عندك ها كرة المونديال الأسوال تونس في الكونفنسيات
5: شو؟
6: Bah, j'espère qu'on va gagner vu que si on commence bien le premier match, on peut aller plus loin. On aura déjà 3 points et c'est important qu'on gagne parce que la communauté tunisienne elle est plus fâchée vu que les matchs de préparation ils n'étaient pas trop. Ouais, il y avait que de la perte. Hein.
5: Oui, mais aujourd'hui.
6: Voilà, c'est ça le truc. Vu qu'aujourd'hui c'est pas un Nico, je crois dans l'équipe nationale. Et Inch'Allah Marbouh.
3: Inch'Allah Marbouh. Merci, c'est quoi l'indique Sadiqi. Donc, il y a d'or. معناها الجاليه التونسيه مغسه شويه على ماتش ميكو ولكن في الاخير قال لك احنا ان شاء الله نربح وان شاء الله تكون 3 نقاط معناها بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي هذيك الافعال موجوده على السمع قدور في الجاليه التونسيه الكل اللي يجي من كندا واللي يجي من اوروبا واللي يجي من امريكا واللي يجي من دول الخليج وفما وفما ايضا بعض السفرات وبعض الرحلات ايضا جات من تونس على كل قدور هذه الافعال اذا عندك سؤال اخر يعني معك
2: الموضوع فقط بخصوص الجمهور السويدي وهل انه وشنو التفاعل بالنسبة للإعلام السويدي كيف يشوف مباراته ضد المنتخب التونسي وهل أنه ثم جالية سويدية ما ثم جماهير سويدية موجودة في مونتيريا ما أنه العدد أقل من نحن
3: هي شفنا قدور عدد من الجماهير السويدية موجودة هنا في ماكرو بلازا كما قلنا المنتقى متاع جماهير هنا تتنحى كل الاختلافات الحاجة الوحيدة تجمع هي كرة القدم وبعينين الجمهور بعينين المشجع جلت معناها الجمهور السويدي الحقيقة من قاعد يشوف جمهور كثير برشا لازم يكون موجود في أماكن أخرى ولكن الحاجة اللي نعتبرها إنه بتكون بطبيعة موجود جمهور السويد قدور صحافة سويدية قدور حكيت على ردود الأفعال حسيت أول ركزت ممكن على إصابة جود مونسون الأيسر اللي مش إصابة هي وعكة صحية ولكن لابد تعتبر انه منتخب الوطن التونسي محترم دفاعيا حكيت عن المنتخب التونسي دفاعيا قالت انه صحيح انه هزم في مقابله وديه للمنتخب البلجيكي 5-0 ولكن بتعطيه اكثر قوه واكثر حماس حكيت على مواجهة سبيسيال شوية. أنا أحكيه على معتز نفاتي والعياري. معتز نفاتي نعم. كان قمة في منتخب السيدات في أسطنية صغيرة نعم. وكيف كيف لعب العياري اللي ينتمي حاليا ياسين العياري اللي ينتمي حاليا منتخب السيدات نعم. أنا تعتبرها مواجهة خاصة ما بين المنتخبين السويدي والتونسي. وحكيت إنه ضرورة احترام المنافسة هو جدور ما أول المذاكرة اللي حكينا فيه إنه ضرورة احترام المنافسة. منتخب السويدات وحين خلينا نكون واضحين إحنا منتخب السويدات بنوع التسويق قطع ما فينا واحنا طبعا في السويد ولكن ما نعرفش عليه جدور التركيز أكثر من منتخب السويد. هو مازال أنا اليابان نتفوها ونت عم بتقابل اليابان نجمه علاش ليه بون مش وقته بتحكيوا على مباراة اليابان
2: وديما هيك القيمة متاع المباراة الأولى يا حاتم هيك الماتش كلي ديما الماتش الأولاني أي نحكيوا على على النتائج فقط ما نفسروا انه لي ريزولتا نتاع البيبا واليابان والسويد في العامين الطويله تعطي الكفه انه السويد هو الاقل نعرف راهو حاتم السويد بالنسبه واكيد تعرف انه السويد راهو لولا المشارك النتائج الجيده في دوري الامم الاوروبيه ما كناش نلقاوها تو في المونديال راهي تقريبا في المركز الاخراني في التصفيات راهي
7: بنقطه
2: ولا نقطه فقط راهو ماهيش في احسن حالات
3: تشوف لي ريزولتا نتاع نتاع الريزولتا نتاع الكوب دي مون شوف مثلا نيت تاع قطر مع سويسرا شوف البارح منتخب استراليا مع تركيا
2: صحيح.
3: شوف انت منتخب معناها فما ديسكور انت لحقيت
2: مش متوقعين مش متوقعين كان شوفها انت ممكن حاتم زاد ماتش هايتي سكوتلندا ماتش كبير برشا البارح الهايتي زاد
3: صحيح هايتي سكوتلندا ما انا اليوم تبدلت انا ما فهمت القدم في العالم انا باش نبدا واضحين انك تشوف لي ريزيتا بون بيرسونالمون الحقيقه نعتبرها مفاجأة مثلا مفاجأة انه منتخب قطر يعمل اول نقطه برافو للشقاء القطريين النقطه الاولى تاريخيا في المونديال مع منتخب محترم جدا سويسرا فالور مارشاند كبير برشا
2: صحيح
3: حكينا عليه وحلمنا البوز
2: ديزيام مونديال
3: قلنا انه منتخب سويسرا باش يكون هو الاول لكن فما حاجات اخرى لانه هذا قلت عليه بدور حكيت هكا لانه مش تضخيم لابد من تضخيم لابد من احترام ولكن العباد هو اللي تقول الله لا يقدر الله لا يقدر في صوره الهزيمه قدام السويد حظوظنا بس لا ما زالت حظوظنا ما زالت
2: نلعب بكوره وعلى الله
3: نلعب بكورتنا هذا وصحي نلعب بكورتنا وعلى الله هذه حاجة نختبها قدور جونا باهي أمورنا منظمة لعبيتنا حذرين ظروف الإقامة طيبة الأمبيونس حلوة في الجروب الأولاد يأكدوا ما نمشيش يكون عكس هذا يأكدوا أنه ظروف باهية علي العاب لقاء معناها أنه إحنا جروب جديدة مجموعة جديدة قاعدين كل يوم نتعلموا صبي ناموزي سوا قال أنا عملت معناها كات ماتش أميكو مع المنتخب الوطني التونسي ما عنديش برشا ملي نخدم لكن رانا قاعدين تعرف الكلمه اللي نحبوها قد ايش هي قاعدين نربحوا بالوقت ما نربح بالوقت بلغة التونس نربح بالوقت كل يوم نزيدوا مع بعضنا
2: نتعلموا فيه
3: كل حاجه كل صحيت كل ما نكونوا خير نقربوا لبعضنا في الانتجراسي على الاولاد معاك معناتها بركلا الكاريير نتاع كوره منصر وشعاله وكمون نتوشى بكمون يحكيوا لك معناها فرق ما بين انك تاخذ جروب 15 يوم وشهر وفرق ما بين تكون عندك جروب عندك كذا اربع شهور وكل ما تزيد يوم في الفيستير في مقرات الإقامة في الانتريمون في خرجة في ثلاث جمعة كما كانوا الأولاد روا هذه الكل تقرب الأمبيونس احنا الأمبيونس هذه نعملوا عليها نبنيوا عليها
2: نعم.
3: مع الجمهور الموجود حاجة مزيانة نقول حاجة بركة إن شاء الله زينا نصير كارتات
2: إن شاء الله
3: نعطيك فرنسيك بتاعي نعرف
2: اي جيست أمو اي تفضل
3: أنا اليوم باش نكون أكثر واحد متفائل واحد بلاش
2: إن شاء
3: الله شكون صاحب الهدف باش يسجلوا
2: ان شاء الله ان شاء الله حاتم بالتوفيق لعناصرنا الوطنيه وان شاء الله فرجه ممتعه وربي عينك في العمل الكبير اللي قاعد تقوم به والناس تحب تتابع الخدمه اللي هبت فيها حاتم موجوده على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان اف ام شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف اي حظ موفق حاتم جزبار تحيه تونس يعطيك الصح
3: شكرا لك جدور خلينا واحنا نتلاقاو في التعليق يا جدور
2: أكيد
3: اتكلم بعض طاقة توتر
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يجيبك في الصويب حاتم يلا بالتوفيق المنتخب نختم ملف المنتخب بالفكرة اللي قصيناها عليك قبل الأخبار إيه كملوا معاك
7: وقريت في من سكشن برافو الحاتم على العمل الجبار اللي يقوم به وعلى المعلومات اللي يعطينا فيها والخدمة صعبة اللي يعمل فيها
2: شورتو في الطقس
7: صحيح وحتى في الكويت.
2: شوف أنا ريت اللي قال لي عليه الكل وقال اسمع في عاد مشيت جيت حكيت تعديت أنا واش بد على حرارة الطقس وأنا لعبت عليه الدخوي أنا في الأمور أنا كل شيء نقبله نمشي لسبعين تحت الصفر أما أخويا 40 و37 سخانة راهو عذاب ونعرف وش معناها واحد في الشمس يدور في
8: 37 سخانة هما تو عندهم غادي نص
2: مع الهوميديتي مع الهوميديتي
8: 8 بعد يطيح شوية
2: لا نحكي تو في الخدمة معناتها فهمت الناس القاعدة تخدم وقاعدة براسلين والكادروات الصحفية الموجودة كل معناتها ربي يكون في عونهم إن شاء الله الحقيقة أي؟
7: نرجع لل 3-5-2 الاختيار نتاع صبري لموشي اللي 3-5 بن حميدة مثلا على الجهة اليسرى على خاطر راهو يلعب بساقه اليسرى المشكل هو في اللي يلعب الأكسيال اللي في الوسط هو كيفاش مش يكون اللعب هذاك ما عندناش احنا لاعب في تونس بل عنده الخصائص هذيك اللاعب الوحيد اللي كانت عنده خصائص هذيك هو ديلان براون ما يلعبش الاخرين سوسون تروازاكسيو معناتها الاكسيال المعروفه اللي هو اكسيال ما يعرفش يعمل لك كوبرتير باهي نجم نقولوا راهو التكتيك نتاع المدرب قائم على التعادل على انه ما يقبلش اهداف على خاطر كي تشوف
2: ما نربحش ما نخسرش
7: صحيت انت كي تشوف هكا مش يكونوا ابلاتي ثلاثه مع بعضهم مع فاليريا اللي هو ما يطلعش مش يكون على جنب اليمين معناتها مش نسيب عليه عبدي شويه القدام
2: عنده شويه ليبرتي
7: فوالا احنا توجور اون ديفون افيك كاتر ديفونسور يخلط عليه العبدي يولي وسانك مع انت خمسه تالي مع زوز دو
2: بيفو ينجم سنتينيل واحد منهم يوخر التالي معه
7: مع انهم زوز دو بيفو معناتها احنا مش نوليو سبعه سبعه قداش بقاو ثلاثه هل ان احنا بثلاثه نجموا نوجعوا القدام ولا ما نجموش نوجعوا هنا النجم
2: هنا تطرح سؤال مع انه يقعد الياس سعد مع الشوات ام انه ممكن من سليمان يكون خير في الشيما هذا
7: لا هو الياس سعد حكينا عليه احنا هنا قلنا راهو هو الياس سعد راهو ملاعبي عنده خصائص الكل اول حاجه زيتان تيرر نتاع ليبالاريتي الور هو تو عنا
2: استحقوه في البال استراتيجيك
7: والياس سعد معناتها تولي فما نجمو نستغلوا العامل هذيك الكره الثابته اللي هي نجمو نسجلوا اهداف على خاطر سجلنا اهداف في التور اليميناتوار معناتها على كرة ثابتة ضد النمسا زوز كرة ثابتة على عرض معناتها هذيك النقطة نجمو نعاولوا عليها ثاني حاجة اللي يساعد عنده الكاليتي الكل معناتها كاليتي دو فراب كاليتي دو بيركوتيسيون الكاليتي متاع الباس الباهية يتبلاس مليح يلعب هو والشواط مع بعضهم زادة بل في التصفيات
2: شوفوا انه يلعب تحت شوات وقال لي يبدل بين اليمين واليسار الياس سعد
7: انا نقول هو
2: حسب الوضعيه
7: تقاهيك الوضعيه وحسب كيفاش مش تخرج راهي الانيماسيون فونسيف انا تعليق نقولوا احنا عندنا بوان فيبل في الانيماسيون فونسيف ريت انت الكمل هائل نتاع المدافعين مخلاف انه احنا بعد المجبري وعندنا الياس سعد والشوات وعلي العبدي ما عندناش واحد اخر ينجم يطلع كان شي في بلاريتي صحيح ولا لا هذا بارابور للجوارات الموجوده نتاع السويد
2: ينجم يكون هذا الشيما نتاع الشوط الاول 60 دقيقه الاولى
7: لو ثم احنا مش نراو اسك المدرب عنده ان اوتر بلان
2: فوالا
7: في الدوزيام ايتون ولا لا النقطه الاولى النقطه الثانيه باهي احنا نكونوا ايجابيين ونقولوا انه المدرب درس الفريق المنافس ودرس خصائص الفريق راهي البصمه لازم تكون موجوده اليوم راهو امام السويات راهو الملاعبيه لازم تعطي كل ما عندها والمدرب لازم يظهر اللي هو في قيمه انه يكون ناخب وطني نقطه اخيره مش نقولها ونذكر بها حمادي العقري الله يرحمه خرج احسن لاعب في
2: التور الاول عام 75
7: راهو لاعب تونسي يكون في الفورماسيون ايديال نتاع التور الاولاني
2: وبعدها صارت مع شكري الواعر وايمن دحمان
7: هذه راهي تكون راهي علامه فارقه اللي احنا عندنا ملاعبيه اللي هما قادرين باش يعملوا الفارق
2: ان شاء الله اي سيدي برونستيك ايه بصراحه
7: بعد سرسر
2: محمد علي
8: 1-0 لتونس
2: ان شاء الله
8: كيف ياسين. كيف ان شاء الله 1-0 لتونس
2: واضح ان شاء الله انتصار تونس مهما كانت النتيجه ان شاء الله حتى 10-9 الفائده 3 بوان مهمين جدا وانا راني ممن انه الماتش كلي راهو ماتش السياد الحقيقه ماتش الكلي وماتش السياد بقدره
8: ربي الاولى كيره ديما هي معناتها مفتاح البطوله
2: وجات بطبيعتها ضد المنتخب الاقل قيمه من زوج منتخبات الاخرين وحظ موفق ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي ذكركم بلاتو سبيسيال بدايه من ساعتين ونص مع محمد امين خنوش نقل مباشر لمباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي وكواليس وتفاصيل من قلب مونتيري المكسيكية. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى بعدها باش نحكيو على ماتش البرازيل المغرب قطر سويسرا وقراءة في بقية الماتشات.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 للنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين، تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فهم

0: كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث يونفهم الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: ستاد ديوان، ستاد ديوان،
2: ستاد ديوان يتواصل معكم لثمانية متاع الليل. ديوان فام صوتكم وصوت منتخبنا الوطني التونسي، حظ موفق لعناصرنا الوطنية. نذكركم بلاتو بداية ما ساعتين ونص، ماتش بداية ما ثلاثة، تونس السويد، الجولة الافتتاحية من المونديال، الولايات المتحدة كندا المكسيك 2026. البارح تفرجنا في عديد المباريات وفي جرة المباريات. محمد علي رقد 7 متاع الصباح، خذيتهم وفق البارح حقيقة. ماتش قطر، ماتش المغرب، بعدها اسكتلندا ضد ايتي، ثم المنتخب التركي اللي خيب الامل حقيقة بالهزيمة ضد الكانجر الاسترالي. هذا المنتخب اللي ما فهمتوش، محظوظ منتخب سحار، وبعد شوية ما فهمتوش المنتخب هذا. رو مباراة تفرجت فيها كاملة، خلينا من واقعي، زاد محظوظ، عنده برشا حظ الحقيقة المنتخب. صحيح هو منتخب واقعي جدا زاد، ولكنه عنده برشا حظ وبرشا فرص ضايعة للمنتخب التركي في مباراة البارح بنجومه. منتخب التركي بنجومه، لو نحكيه على تشالانوغلو، نحكيه على أردا جولير، نحكيه على
3: أكتر كوغلو اللي تكون تحقيق لدى سراي اسمه
2: بخلاف ثم شو اسمه مش تعليم
3: يلديز البنك متاع اليوفي
2: يلديز اي فولا. نجوم كبار برشا، والحقيقة المنتخب التركي البارح بين بالكشف انه عنده ديفاي في الجانب الدفاعي، لو برشا مرات معناتها وقت يطلع بثمانية وبتسعة جوهريات القدام يلقى روحه في وضعيات صعيبة برشا، ولولا
3: الكرة في الظهر
2: اختير جستمو معناتها
3: الهدف الاول معناتها خير دليل على ذلك.
2: به سينو منتخب قطر، منتخب العنابي، نقطة تاريخية، أول مرة في المونديال في ثاني مشاركة يحقق نقطة. المنتخب القطري راه لعب ضد العاشر عالميا، ضد منتخب سويسرا اللي عنده نجوم يلعبوا في الهونيفو في الفرق الأوروبية، عندهم لاعبين يلعبوا في رق الصف الأول. منتخب سويسري ويقبل بونتو بكري الحقيقة، احنا شفنا دقيقة 17 المنتخب السويسري سجل، توقعنا انه ممكن ثم مينيموم زوز ثلاثة بونتو البارح لسويسرا، ولكن منتخب القطري شد روحه بلغة الكورة، كمل المباراة جيسكوبو، ثم في عملية انا نشوفها نموذجية، نعرف محمد علي تشطني في الرأي ولا كرة مخدومة، وصلت لأكرم عفيف على الجهة اليسرى، السونتراج بن ملي، وشكون اللي يطلع؟ خوخي بعليم اللي هو أكسيال، وتتلفت تلقى خوخي بعليم يضرب الكرة بالرأس ويسجل
3: الهدف، وسجل باسم الديفنسور مش باسمه،
2: هي ضربت في الديفنسور،
3: ضربت في الديفنسور، لكن هي
2: في الأخر شكون خوخي بعليم يعني في الأخر لولا ما سجل الهدف.
3: لا أكيد أكيد، وأنت كتشوف معناتها أنت ديفونسور دقيقة 89 يصوب معناتها كورة غادي، ومن بعد معناتها دقيقة 95 يطلع معناتها، وكان هو سبب باش تسجل الهدف، باش تعرف معناتها هذه الروح وهذه القلب وهذه اللي معناتها هما جورة قطر، بالرغم معناتها اللي هما لعبوا كونتر العاشر عالمي، لكن كانوا مأمنين برواحهم، كانوا معناتها عندهم ثقة اللي هما راهم ينجموا يجيبوا نقطة اتومومو. شفنا مباراة بطولية، شفنا معناتها حارس البارح كان ممتاز جدا، انت كتشوف كوتش السيطرة معناتها كانت راي كبيرة برشا لسويسرا البارح، الواقعية متاعها سويسرا سجلت ربع ساعة الأول عملت معناتها أنطام كبيرة برشا، سجلت
2: نسبة امتلاك الكورة 58%
3: 68%
2: 68%
3: وسددت معناتها سبعة تسديدات كادرية فيها معناتها كورة بونتو، لكن معناتها حارس المرمى قدم مباراة ممتازة جدا، وحارس المرمى راه ما كانش هو يلعب، كان قبل معناتها لو دو جارديان تاع السد، الجارديان الاول والجارديان الثاني مشعل برشم،
2: مش باش على برشم البارح ديجا
3: اللي كانوا البارح مع ابو ندى جارديان تاع
4: محمود
3: الريان،
4: محمود ابو ندى
3: جارديان الريان مع حارس شاب. شفنا زاد البارح بصراحه التغييرات تاع الكوتش،
2: كان ثم نقطه مهمه انه ثم 95 سامحوني ثم 35 كرة دفاع منتخب القطري أنقذ 33 كرة خطيرة، بشوف مع 33 كرة وصلت الثلث الأخير نجم تعمل الديفيرينسا، أنقذها دفاع المنتخب القطري البارح.
3: إيه كشفنا كما تشوف مع البارح
2: إذا تركيز كبير
3: كبيرة برشا، وكانت البارح نسبة امتلاك الكرة لسويسرا كانت كبيرة برشا، سويسرا عملت 576 باس فيهم 527 باس
2: صحيح
3: معناتها بنسبة تقريبا 91% معناتها هي تحكمت في كل المباريات وهي معناتها اللي كانت عندها فرصة. شوف رغم المباريات هذوما وقت اللي انت جوك ثلاثة واربع فرص تضيعهم ويقعد المنتخب الثاني معناتها اللي انت تلعب كونترو معناتها مهما كان اسمه
2: مازال عنده حظ
3: وديما راهو تقعد عنده الامل على بالاريتي على شوت على كرة معناتها الديفونسير
2: ديجا شفنا قدر طمعت في
3: البارح بصراحة مباراة بطولية قطر ممتازة جدا. تغييرت المدرب كما قلت لك معناتها في الدقيقة 60 قلب معناتها هو اللي يلعب 3-5-2
2: كمان مدرب عالمي
3: دو بيفو دو بيفو سكر معناتها المساحات واغلق المساحات ونعرفوا زيد البارح تشاكا اللي كان هو معناتها همزة الوصل وكان هو احسن لاعب هو سكر عليه ما خلاش معناتها يلعب مرتاح دخل معناتها دو جوار اللي هما بوضياف أحمد فتحي زوز معناتها فكاكة ملعبية ممتازين جدا
4: معلم
3: بو علام كي طلع في الاخر معناتها ضربة رأسية سنتراج وكي تشوف زيد البارح شوف راو انا البارح منتخب قطر اللاعب الكل متاعهم التوجه متاعهم كان على الدو كولوار اللي هما إدميلسون اللي هو ملاعب يربي جدا بلجيكي بلجيكي برازيلي قطري واكرم عفيف اللي معناتها عنده برشا ما هوش اكرم عفيف اللي كنا معناتها قبل نعرفوه وغياب زيد البارح مهاجم اللي هو المعز علي مهاجم راجع معناتها كانت عنده ضربه كبيره برشا رجع معناتها البارح مازال معناتها ناقص الريتم باش يكون زاد حتى هو اضافه قويه بالنسبه لي نقطه ضد منتخب السويسري عملها منتخب السويسري قوي تنجم معناتها تدخلهم توا في
2: اكرم عفيف فرق من ماتش كبير ولكن خذا نوت بي
4: اي اما
3: خذا نوت بي اكثر واحد برا خذا الجارديان سبعه جورات جورات سويسرا فيهم تسعه جورات معناتها اللي هما كانوا فوق السبعه 7.2 امبولو كان معناتها 8.5 تنجم تسيطر وتنجم معناتها انت تشد المباراه كامله لكن معناتها الكره تاكسك الحظ وخاصه تقابل معناتها فريق اللي هو فريق معناتها عنده قلب وعنده معناتها روح وعنده عزيمه هذه معناتها اللي نجم يصعب عليك المباريات.
4: نقول لك يا مونسي باش نمشي معاك كدور تبعت المقابله معناتها بالباهي بالباهي اول فرصه كانت الفريق القطري دقيقه و30 ثانيه يدير سنخرج على الجهه اليسرى وجه لوجه للحارس كان النجم يكون هدف
2: صحيح هي اول فرصه دقيقه الاولى وقت
4: يغير مجرى المقابله. الفرصه الثانيه كانت دقيقه 74 ستة تمريرات
2: الفرصه ستة وقت اللي نحكي معك في التليفون هذيك ولا
4: لا جات كريم بوضياف تصويبه ممتازه كانت تكون في 90 راهي تعدي جنب البار معناتها ماشي بعيده برشا تصويبه جد ممتازه. ثم دقيقه 88 ثالث فرصه دقيقه 95 الهدف
2: المنتخب في كاس
3: الشوط الاول زاد ضيع إدميلسون جونيور
4: الفريق القطري الفريق السويسري يلعب ضد مدرب يعرف كيفاش يحط ميزو بلاس نتاع ايكيب تلعب على امكانياتها رغم سذاجه الدفاع سذاجه الدفاعيه الحارس اش كمل السذاجه الدفاعيه معناتها غطى هذيك السذاجه باللي باراد نتاعو على خاطر هو الوحيد اللي هو لاعب معناتها تحسه انه لاعب معناتها دفاعي ممتاز جدا هو بيدرو
3: بيدرو ميغيل
4: بيدرو معناتها لاعب ممتاز جدا. وقتاش تحاول المقابله تحاولت بشانجمنت كما قال منصر في الدقيقه 57 لوبيتيغي قرا المنافس كما يجب سويسرا المدرب اعتقد انه استسهل المقابله في اخر اللحظات ما كانش يتوقع انه الفريق القطري عنده ادوات اللي هو مش يستعملها في الربع ساعه الاخير وما حذرش روحه للشيء اقام بالتغييرات اخرج الظهير الايسر المدافع الايسر دخل المدافع الايسر وكانت التغطيه خاطئه وكان الهدف. انا نقول لوبيتيغي امس عطى درس في الكره قطر نقطه ايجابيه وايجابيه جدا مفاجاه في كاس العالم
2: مفاجاه الساره في
4: وتعطي انرجي للمنتخبات العربيه
2: وتعطي انرجي ديجا حتى بعدها للبرازيل ياسين في مباراه للمغرب بليتو ضد مباراه في مباراه ضد البرازيل تشوف انه زاد المدرب وهبي البارح قرا مليح المنتخب البرازيلي والمغرب منعش معايا في الفكره ولا كانت افضل.
5: شوف بصراحة فما برشا حاجات إيجابية ونستلهموها من التجربة المغربية أنا سميتها ثورة مغربية ثورة كروية تخلينا احنا
2: في مختلف الأصناف
5: نقتدي ولا لا فما برشا حاجات يعني تتقرر للأمانة راهو اختيار المدرب مهدي مش من
2: مش اعتباطي
5: مش اعتباطي ومش من فراغ صحيح هو متحصل على كأس العالم في الأوفان لكن طريقة العمل لنا اليوم تحديدا الصباح حبيت نعرف المدرب هذا اكزاكتومون اللي هو خريج المدرسة البلجيكية يعني خدم برشا في الـ في الـ في الـ في الـ في الأصناف السنية وفي حتى الشهادة نتاعو عنده اليوفا برو يعني خدم برشا في المدرسة البلجيكية اشتغل برشا في عدة فرق كان مساعد لعدة مدربين ولو بلوز امبورطون والحاجة هذه نحب نحكي عليها انه المدرب هذا عمره ما كان لاعب مدرب اكاديمي مدرب يمتهن مهنة التدريب كرة قدم باش يوريك هنا تجي تقول لي انت علاش الشوا صار نتاع الجامعة الملكية المغربية فوزي لك جعب الذات والناس اللي تتحدد في القرار في الـ في الـ في, الـ في الكيان المنظم للعبة في الـ في, الـ في الشقيق المغرب هنا تفهم انه مش من فراغ انه تواصلا لسياسة التي استحدثت مع وليد الرقراقي والفريق والمنتخب صحيح تغيروا برشا لاعبين لكن تشوف الطريقة تعتمد برشا على البوسيشن تعتمد برشا على اللعبة التموضعية تعتمد برشا على عملية الترحيل جاء في عملية الهدف الأول تفهم ولا في 30 دقيقة اللي سيطر فيها المنتخب المغربي بالطول والعرض ورينا برشا حاجات هامة وهامة الغايرين السوبريوريتي النيميريكي منطقة وسط الميدان في أحد جهات الملعب يعني على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى ديركتومون وين ما يمتلكوا ملاعبية وسط الميدان ومعاهم ظهير نحكي على المزراوي ونحكي على حكيمي تنزيد نحكي على الرول متاع ليزارير متاع ليكيب ناسيونال ماروكان اللي بالنسبة لي عندهم دور كبير في عملية التنشيط الهجومي العناوي وأيوب
3: بوعدي
5: ديرك المونت تلعب الكرة للملاعبي لجوار دو كولور أوبوزي شكون جوار دو كولور أوبوزي بالنسبة لي خانوس أو دياز ديجا في عملية الهدف كانت واضحة يدخل العمق الملعب ياخذ الكرة وتتلعب ديريكت مول الكرة في اتجاه المهاجم المحطة والمهاجم اللي بالنسبة لي هنا باش تفهم انت قوة المهاجم وقوة الاختيار والكاستينغ عند المدرب ومهاجم ما تعرفوش اسكو يلدي كروش ويلعب كرة بسقي أو مهاجم تاع عمق ديجا اخذ لي لون على دوز اكسيوم تاع المنتخب البرازيلي وسجل الهدف هذاك ان شيدوفر بعملية لوب للحارس هنا يوريك أهمية الاختيار في الكرة في منظومة كرة القدم المغربية راهو الاختيار والكاستينج يكون مبني على الكفاءة ويكون مبني على آراء موضوعية بدون وما بعدنا ما نحبش ندخل في الكومباريزون
2: ياسين معاك في الفكرة بتشوف اللي كلامك صحيح انه ثم اسماء عندها قيمتها كما امرابط وغير امرابط ما تلقاهمش تيتيلير وينجموا حتى ما يعيطوا لهمش بار كونتر بوعدي 18 ans لاعب ليل تيتيلير بارح ضد البرازيل في المونديال
5: تعرف ايش معناتها قدور هنا تفهم انه المنظومة كرة القدم المغربية تشتغل الكفاءة ملاعبي عمره 18 سنة يلعب في ليل اظهر مؤشرات جد ايجابية ما لقاش المدرب حرج ولقى له داس انه يلعب في اول مقابلة
2: في مونديال
5: والاخطر والاجمل والاحلى انه الملاعب هذا براتيكمون كان افضل لاعب في المباراة هنا تفهم لا كونفيونس يعني منين تتخلق في المنتخب المغربي سي توتافي نورمال باش تكرازي المنتخب البرازيلي اللي بالهيستوريك نتاعو بنجومه بتاريخه مدربه العالمي اللي على الدكه عجز انه يفك الشفره ولو انه في لي مومون فور بالنسبه لي ما استغلاش برشا فما فرصه العناوي فما الخنوس وقال دياس كانوا نجموا يستغلوا دي سيتواسيون خير او دي زوكازيون بلوز موان قراب خير برشا شنو صار من بعد لي شونجمون والحاجه كانت هامه وهامه للغايه
2: قبل ما نتعداو للشونجمون بوعدي عمل 8 تمريرات مفتاحيه في المباراه وقطع الكرة 16 مرة
3: 16 عمل قدور في 30 متر الأخير عمل 16 باس على 16
2: فوالا صح وعمل 8 تمريرات مفتاحية اللي كانوا ينجموا يجيبوا بونتوات
5: فما ملاعبية تعدوا مثلا تشوف انت بوعدي ملاعبي ما تحسوش انه يدخل برشا في الكونتاكت ملاعبي دي ديول ملاعبي يعني يقطع مع الصورة الكلاسيكية اللي يلعب رقم 6 في العالم ملاعبي براتيكمون يفتك الكرة ويكون موجود في اللي تراجيكتوار باس يكون موجود في الدوزيام في الدوزيام بال في المكان اللي لازم يكونوا فيه لو بلوز امبورطون هي سرعه اتخاذ القرار واغلب القرارات بنسبه 90% تكون صحيحه وهذايا يوريك الكاليتي نتاع الملاعب هذا مانيش باش نحكي برشا لانه 18 سنه اكيد هامش التطور وهامش البروغريسيون في الملاعب هذه باش تكون كبيره لكن تفهم انت انا ديما نعود ونرجع على مستوى القرار اتخاذ القرار سؤال الشخص اللي مسؤول على الجامعة الملكية المغربية الإطار الفني حاجة أخرى أنا اليوم بتاتر فتحت بحث صغير على المدرب هذايا حبيت نفهم كيفاش يلعب. يعني يعتمد برشا على التوندونس تكتيك، يعتمد برشا على توسكي ابتكار ولا حاجة جديدة في التكتيك في كرة القدم. عنده ستاف، علاش قبيلة كوتش حكينا على أهمية ستاف، هذو من الأشياء ما نحشم، يعني ما زمناش نحشمه كي نقوله لازم نقتدي ونشوفه الناس هذوما علاش نشحد. راهو عنده عنده إيكيب دو سكاوتينج فيها ستة عناصر، يعني وثلاثة مسؤولين على تقييم المنافسين وعلى تقييم الخصوم، ويعطيوا الرابور للانترنور وياخذوا ديسيزيون سويت بعد تشاور مع المدرب، وثلاثة مسؤولين على التوندونس تكتيك. توندونس تكتيك نحكي عليها كوتش، انه شنو مثلا ما نعرفش، يعني يشوف منتخب ما نعرفش منتخب في آسيا، منتخب في يلعب بطريقة معينة وبتفاصيل تكتيكية معينة يدبتها ويشوف اسكو ينجم الحاجات هذوما يطبقها ولا يكونوا فالابل للمنتخب المغربي في مقابلات بيان ديترميني. هنا يوريك قمة العمل ويوريك هنا أهمية العمل وأهمية التعلم، لأنه كرة القدم تحب التواضع، كرة القدم راهو تجازي المجتهد. دونك كي توصل للمغرب ونشوفوا طريقة اللعب هذه وتشوف الإنجاز هذه، واللي بالنسبة لي راهو ديجا بعد المباراة في انترفونسيون الروماريو النجم البرازيلي الكبير، يعني المذيعة سألته قالت له تشوفها ديسيبسيون المنتخب البرازيلي، تسأل قالها أنت ما تعرفش كرة قدم، لأنه أصبح المنتخب المغربي منتخب عملاق، ونتيجة التعادل ترضي البرازيل أمام منتخب يعني عملاق ومنتخب وصل للعالمية بصراحة نحيوه عليها، ويورينا اللي احنا راهو لازم نكونوا متواضعين ونحفظ شوية من الناس هذوما،
2: لأنه
5: العمل والاجتهاد وسيرتو بالنسبة لي الموضوعية أول طريق أول
2: خطوة. عمل لي رقم فقط بس ما نسويش حاجة، عمل لي رقم المنتخب المغربي 157 تمريرة هجومية وصلت للثلث الأخير، اللي هي الثاني أحسن رقم في تاريخ المغرب في المونديال بعد مباراته ضد السعودية عام 1994، عمل فيها 190، البارح عمل 157 تمريرة هجومية. بشوف معناتها وضد شكون؟ ضد البرازيل.
3: نزيدك حاجة، شوف مدرب هذا يقدر قام بعمل كبير برشا، وقام معناتها بحاجة اللي الرقراقي قبله ما جرأش يعملها، وغير وسط منتخب المغرب وإخراج المرابط اللي كان هو ثقيل برشا. المرابط معناتها ملاعبي نعرفه فكاك، ملاعبي مجتهد، ملاعبي معناتها يجري باردو، يجري معناتها ملاعبي جنيرو برشا، لكن معناتها ديما ياخو وقت 3 ثواني 4 ثواني زايدين معناتها يعطل الهجمه. امبارح كي شفنا ثنائيه العيناوي بوعدي معناتها زوز معناتها ممتازين، تخرج الكره ممتازين، ملاعبيه كلاس، ملاعبيه معناتها راكحين ما يخافوش. تشوف معناتها انت ملاعبي البارح يعمل اون دو مع الجارديان
2: المغرب رغم الغيابات،
3: نساوش 18 عام ويعمل اون دو مع بونو، ما انت ملاعبي ما يخافش، ملاعبي فينيسيوس هابط عليه ما انت يدرب البي، ما انت ملاعبي عنده كونفيونس كبيره برشا، ملاعبيه ممتازين قدامهم اوناحي وعلى اليسار الخنوز هذا اللي كان ممتاز جدا، السيباري ما انت
5: ملاعبي الزلزولي الخنوز
2: زلزولي
5: نجح امبارح نجح
2: وياسين
3: هو ما انت راهو تكنيسيان اكثر على الزلزولي، الزلزولي ربيد عليه لكن هو ما انت ملاعبي
5: هو راهو كونتربي، هو ستاندرواتي يلعب على
3: الكونتربي يلعبوا سنة برشا، ما انت ملاعبي يلعبوا في دي جران كلوب ما انت ما يخافوش لا من البرازيل لا من الارجنتين، ما انت ملاعبي عندهم كونفيونس كبيره برشا. امبارح شفنا مثال كبير برشا منتخب المغربي معناتها ابهرنا، واحنا نعرفوه اللي راهو مازال ينجم يدخل في الدوره هذه رويد الرويد، وسيرتو معناتها اول مره يلعب وما هي الا بدايه، نجم معناتها تزيد تعطيهم ثقه اكثر. انا نشوف معناتها منتخب مغربي ينجم يوصل لبعيد وينجم يعاود معناتها السيناريو نتاعو، اذا كان معناتها ان شاء الله يبعد عليهم الضرب وتبعد عليهم الاصابات، معناتها هذا راهو في الاخر منتخب عربي يمثلنا ومنتخب عربي لازمتنا معناتها احنا يكون قدوه لينا ومثال، راهو ما نخافوش من هذوما، راهم الجرون كلوب راهو ما نخافوش منهم، نتكيوهم وهذيك هي معناتها لازمتها الفرجه ولازمتها معناتها اللعب الحلو.
4: انا مش نقول حاجه برك على البرازيل والمغرب اللي قلتوها انتم ابدعتوا فيه، على خاطر انتم خرجتوا المدرب وستاف نتاعو اللي هما قراوا كل شيء. الهدف معناتها كيفية افتكاك الكرة على الجهة اليسرى المنتخب المغربي، كيفية التمرير للدياز، وكيفية كما قال ياسين الترحيل، وكيفية كيفاش طلب الابيل ما بين الدوز اكسيو اللي هي قراءة فنية من مدرب اللي هي الكرة راهو أضعف نقطة ضعف، معناتها نقطة ضعف الفريق البرازيلي هي الدوز اكسيو، على خاطر مش كومباتيبل لي دو، كي حط الباس ما بيناتهم خرج راس راس سجل. هذايا اللي قلتوه انتم ابدعتوا فيه، المدرب المغربي هو اللي خلق المجموعه هذه اللي تختلف على المجموعه اللي كانت عند وليد الركراكي، هذاك عليه المغرب ينجم يوصل لبعيد.
2: واضح. ومساج للملاعبية التونسة المزدوجي الجنسية، شوفوا أيوب بوعدي 18 سنة مطلوب في فرنسا، فرنسا اللي هزها كاس العالم مرتين والعاملة زادة فينال في 2022، يلعب في ليل ومتكون في فرنسا وقاري في فرنسا وبلاده زادة فرنسا، اختار المغرب وقال ملي عمري 10 سنين أنا مشيت المونديال تبعت المنتخب المغربي، واختيار القلب رغم الضغوطات الكبيرة والكبيرة جدا اللي مارست عليه الصحافة الفرنسية وحتى مسؤولين في فرنسا، لكن أيوب بوعدي اختار منتخب بلاده المنتخب المغربي ونجح معاه، وان شاء الله نتمنى له كل النجاح. ايوب بوعدي ديزبيتون لاعب ليل، نتخيل تو الميركاتو سيشتعل على اللعب هدايا وعيني بارد عليه، ما شاء الله خمسة وخميس على على بوعدي الحقيقه، خاطر الناس كل مركزه معاه تو ما شاء الله في التيك توك وفيسبوك، ان شاء الله ربي بقى عليه
3: في نفس الوقت قدور الماني ذكرنا بالملحمة متاع ريو دي جانيرو 2014 تنتصر 7-1
2: ألمانيا ضد كوراساو، فيسع جابون هولندا، برونوستيك في الوقت
3: 1-1
2: سقول ياسين
5: 1-0 للجابون
4: مع انتصار جابون على هولندا.
2: أنا أقول 1-1 بسرعة مع كوديفوار،
3: كوديفوار 2-1 الكوديفوار على الكوادور،
2: على الكوادور
5: 1-1
2: قول 1-1
4: كوديفوار تنتصر 1-1
2: ان شاء الله بحظ موافق الفيها، لنقول 2-1 منتخب الايفواري لافونغو. هذاك قبل ماتش تونس السويد، ذكركم ساعتين ونص يجيكم محمد امين خنوش، ساعتين ونص تاع الفجر يا جماعه اللي باش تقوموا، مش تاع النهار، ساعتين ونص صباحا محمد امين خنوش في بلاتو سبيسيال نقل مباشر مباراه تونس السويد، حاتم جازبار يكون من مونتيري المكسيكي. يعطيك صح نبيل كمون، ياسين بوشعاله، محمد علي منصر، تحياتي نادر بن شهيده، حسام الدين الحلواني. تسامحنا سحر خذينا من وقتك دقيقه المبدعة سحر بن بلقاسم في موجز الأخبار، قدور يقول لكم صباح الخير ناس كل وتحيا تونس.
6: ديوان فام عسلامة
7: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: ونحبكم ونحبكم برشا ديوان فام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان فام، نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: ملا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس،
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
12: مجزو وثامنة ليلة diwanafm عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي اليوم زيارة عمل إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بجبس، ويفيد بأن نسق الإنجاز يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الآجال المقررة. والوزير يجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج يؤدي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوان الجاري، وسيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي جلسة عمل مع نظيره التوغولي للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وأفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي. وفي أخبار العالم، باكستان تفيد بأنها تتابع الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي المرتقب عقده اليوم بعد إعلان التوصل إلى الصيغة النهائية وموافقة واشنطن وطهران عليها. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أكد أن التوقيع سيتم اليوم، مشيرا إلى أن المرحلة التالية ستشهد انطلاق مفاوضات تقنية بين الجانبين. جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله متهما إياه بالضلوع في خطف 5 جنود أمريكيين وقتلهم في العراق عام 2007. رئيس أرض الصومال يبدأ زيارة رسمية إلى الأراضي المحتلة، أجرى في مستهلها مباحثات مع رئيس الاحتلال مشددا على ضرورة التحول إلى شراكات عملية بين الجانبين عبر قطاعات متنوعة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
13: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
14: ديوان اف ام
15: تبع الموسيقى.

0: نزور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز والتسعة ليلاً ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداء بوزارة المالية تكشف أن الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. والإدارة توضح أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاها 30 من جوان الجري مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. سفير الجمهورية التونسية ببرلين يشرف على تظاهرة أعلامية خصصت للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس والفرص المتاحة والحوافز والتسهيلات الموجهة لفائدة المستثمرين. والسفير يؤكد أهمية تمكين أفراد الجالية التونسية بالخارج من الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بمناخ الاستثمار في تونس وتشجيعهم على الإسهام في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غربي إيران حتى إشعار آخر. وهيئة الطيران المدني الإيرانية تفيد من جانبها بأنها لم تصدر أي إشعار ملاحي جديد لفرض قيود على الرحلات الجوية في البلاد. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن العدو لن يتمكن أبدا من الاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة، مشددا على أن تضحية مقاتلي لبنان ودبلوماسية إيران تضمنان سيادة لبنان ووحدة أراضيها. حركة الشباب الفلسطيني بلندن تنظم فعالية احتجاجية أمام مقر انعقاد معرض عقاري لشركات تابعة للاحتلال كانت تعرض مشاريع وبيع أراض في مستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبره المحتجون محاولة لتسويق واقع استيطاني على حساب الحقوق الفلسطينية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع يولدس في ليزاني بونور في أمد الله.

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان بين الطرب والسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيطلة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: كل سبت وحد من 9 لنص الليل تسمعوا ليزاني بونور.
0: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
1: ليزاني بونور باي يلتز.
0: هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ويكاند جديد ورحله جديده من ليزاني بونور، رحله نرجع من خلالها لاجواء الزمن الجميل، اجواء النوستالجي والذكريات اللي ما توحشينا، هذه كله اترافيغ الافلام الموسيقى والشخصيات اللي بيان ايفيدامون صنعت جزء كبير من الحنين نتاعنا للماضي. ودايوغ على ذكر الشخصيات، في نهار كيما اليوم نهار 14 جوان عام 94 فقدت السينما العالمية واحد من أكبر الأسماء في موسيقى الأفلام، نحكي لكم الليلة على هنري مانشيني. مانشيني ما كانش ممثل وما كانش مخرج، أما الموسيقى متاعه ولات جزء من ذاكرة السينما. هو الملحن اللي خلى برشا أفلام تتعرف من أول سجوندة، وأشهر مثال على هذا بيان ايفيدامون هو The Pink Panther Theme.

اللحن هذا من أول ما تسمع ساكسفون تعرف روحك ديركتمان دخلت في عالم The Pink Panther. شوية غموض شوية كوميدي وشخصية موسيقية مستحيل تتنسي. اللحن ولا أشهر من الفيلم عند برشا ناس وتحول مع سنين الواحد من أكثر الثيمز المعروفة في تاريخ السينما. أما هنري موقفش غادي، هو زيدا صاحب موسيقى مون ريفر من فيلم Breakfast at Tiffany's. الغنية اللي وليت اي كلاسيك وربحت برشا جوائز وبينت الوجه الآخر متاع هنري، مش كين موسيقى خفيفة كها وما زيدا موسيقى فيها إحساس إليغانس ورومانسية سينمائية. مانشيني كان من الناس اللي فهموا انه الموسيقى في الفيلم ماهوش باك جراوند عادي، الموسيقى تنجم تصنع شخصية، تنجم تعطي هوية وتنجم تخلي مشهد يعيش سنين حتى لو كان الفيلم وفاه. حكاية هنري مانشيني هي واحدة من حكاية الليلة، ما هي نعطيكم سنيك فيك عالي ما زال يستنى فيكم في جولدن هيت الليلة. نرجع لغنية أفريكا، الغنية اللي وليت اي جلوبال هيت في الثمانينات واللي بديت من اون سامبل ايماجيناسيون على افريقيا وولات من بعد واحدة من اكثر الاغاني اللي عايشة في نوستالجي جيل كامل. في ريد كاربت الليلة نحكيه على فوز جوني ديب في ساغ ووردز عام 2004، لحظة مفاجأة خليت شخصية كابتن جاك تخرج من فيلم المغامرات وتدخل تاريخ البوب كولتشر. في لاستاغ الليلة حضروا لي رويحكم على خاطر دوزة الرومانسية عالية جدا، نحكي لكم على مسيرة يارا فنانة لبنانية اختالت الرومانس التخيدوي تخي كالم. بنوتة المسيرة متاحة تتعدى لعشرين سنة ما بين لبنان مصر وحتى الخليج. Bien sûr et bien évidemment avec cool ma équipe exceptionnelle et formidable the one and only مخرج الحصة حسام حلواني hello and the outstanding معد الحصة راسم بن يونس hello انا يلدو تعصي طلع توت الكيب سلام عليكم وين ما كنتو توعدكم سهرية exceptionnelle تبدأ مع غنية exceptionnelle هذه الميجر سانج متاع فيلم Despicable Me 2 الغنية اللي كسرت الدنيا عام 2013 هابي فيرل ويليامز وان شاء الله يا ربي غدوة تويسة كل من بعد الماتش نكونوا الناس الكل هابي.

هلو دو روتور في ليزاني بونور اي دو روتور في انطلاق رحلتنا نحو الجولدن ايرا. ان شاء الله تكونوا حاضرين للجولدن هيت الليله خاطر حاجه فوندو. اما قبل لازم نفكركم انه الليله فما بلاتو سبيسيال لمواكبه ماتش تونس وسويد ابارتير من ساعتين ونص مع اكيب سبور ديوان اف ام محمد امين خنوش انيس عبد القادر بوجلبين وبيان ايفيدامون مع حاتم جاسبار المبعوث الرسمي لديوان اف ام من المكسيك باش يعلق هو بيان سور على الماتش ويعطينا اخر الاخبار. دونك موعدنا الساعتين ونص ان شاء الله. سينا حضروا لروحكم شفتوا جيل السبعينات والثمانينات اللي اكيد يتفكروا الاغنيه هذه. اول ما تسمع الكيبورد انترو نتاعها تعرف روحك داخل عالم كامل من نوستالجيا. جولدن هيت لليله افريكا. جولدن هيت أفريكا هي أغنية خرجت عام 82 في ألبوم توتو الخامس. عام من بعد عام 83 وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100. أما في بالكم أنه أفريكا اللي ولت اليوم أشهر أغنية في مسيرة توتو ما كانتش ملوه الأغنية الباند متوقعة تراهن عليها بالشكل هذا. الحكاية بديت مع ديفيد بيتش الكيبوردست ومؤسس الباند كان عنده فاسينيشن كبير بقارة أفريقيا. أما السكي اكسيبسيونيل أنه الانبهار هذا ما كانش من تجربة شخصية عاشة. الفكرة الكل جاته من الدوكيمنتير من التصاور من الحكايات اللي يحكيهم له الناس من اللي يشوفوا من اللي يسمعوا. ومن هنا يكتب أغنية مبنية على الخيال والإمبريشن اللي كانت عنده على أفريقيا. أما اللي أعطاه الأغنية هويتها القوية هو الموسيقى. جيف بيركارو الدرامر متاع توتو خدم ريزم خاص مستوحى من الإيقاعات الإفريقية. هالميكس هذا ما بين السوفت روك والبوب والإيقاعات المختلفة خلي والغنية ما تشبهش لحتى غنية هبطت في الفترة هذيك.

0: الراعي يلتز
1: في بلي وقيت نفرشو السجادة الحمراء في ريد كاربت. الليلة نحكي لكم على واحدة من المفاجآت الكبيرة في موسم الجوائز في هوليوود. نحكي لكم الليلة على تتويج جوني ديب في السكرين أكترز جيلد أوورد. ريد كاربت جوائز الساك أوردز أو السكرين أكترز جيلد أوردز بدأت عام 95 وميزتها أن جوائز الممثلين للممثلين، يعني اللي صوتوا على الأداء هم أعضاء نقابة الممثلين بيدهم، الشيء اللي خلي الجائزة عندها قيمة خاصة داخل الوسط السينمائي. في نسخة 2004 جوني ديب كان مترشح لجائزة Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role على دوره في Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl. المنافسة عامتها كانت قوية على الأخر على خاطر جوني ديب كان كونتر شون بين على ميستيك ريفر، بيل موري على Lost in Translation، بين كينغسلي على House of Sand and Fog، وبيتر دينكليج على The Station Agent. أما المفاجأة وقتها إنه جوني ديب فاز بالجائزة.
2: And the actor goes to Johnny Depp. Johnny Depp couldn't be here this evening, so I'm happy to accept the actor on his behalf.
1: الصحافة الأمريكية وقت اعتبرت الفوز متاع جوني ديب كواحد من أكبر المفاجآت في السهرة، خاصة أنه الدور كان في فيلم مغامرات وكوميديا مش النوع اللي عادة يسيطر على جوائز التمثيل الكبرى. قلت لكم أن جوني ديب ربح الجائزة على دوره في Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl، الفيلم اللي خرج عام 2003 وقدم فيه جوني شخصية كابتن جاك سبارو، قرصان غريب ذكي يضحك ومختلف على تصويرة البطل الكلاسيكي اللي نعرفوه. الشخصية كانت ريسك كبيرة ما النتيجة كانت تاريخية، جاك سبارو ولا من أشهر شخصيات السينما في الألفينات.
3: I'm Captain Jack Sparrow. Not sure I deserve it. You're not facing normal pirates. Cruel, demented, vicious pirates, to be certain.
4: Say goodbye.
1: Goodbye. الفيلم كان مغامرة بحرية، كوميديا، فانتسي وإنتاج ضخم من ديزني، واللي كان ممكن يطلع فيلم تجاري عادي ويتعدى تحول الواحد من أكبر نجاحات عام 2003 وحل الباب لسلسلة كاملة من أفلام Pirates of the Caribbean.
5: You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one.
1: بطل ريد كاربت الليلة كان جوني ديب في الساك أوردز العام 2004. نحن مازلنا مكملين معاكم حتى النص الليل، شوية خرجيكم سحر بن بالقاسم في آخر ليز أكتواليتي مقبل، خليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع ريكي مارتن.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزو والعشرة ليلة ديوان اف ام. عسلمة. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. والوكالة تدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور وفق بلاغ صادر. مدينة طبرقة تشهد اليوم إقبالا من المواطنين على حملة للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية التي تنتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. ومكنت الحملة من تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقص في إطار تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر من المواطنين. حادث مرور جدة صباح اليوم بالطريق الوطني عدد 7 بمعتمدية غزالة من ولاية بن زرت يتمثل في انقلاب شاحنة خفيفة معدة لنقل الحليب ما أسفر عن وفاة سائقها البالغ من العمر 57 سنة حسب ما أفاد به مصدر لمراسل ديوان اف ام بالجهة. وتم توجيه سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث حيث تمت معاينة الجثة وتسليمها إلى أعوان حرس المرور فيما أذنت النيابة العمومية برفعها وتحويلها إلى المستشفى المحلي بماطر مع التعهد بفتح بحث في الغرض. وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تدين العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان المحتل بمنطقة سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت مشددا على أن أمريكا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في لبنان أو إيران. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أمام حركة التجارة. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم وعودة إلى ليزاني بونور في أمن الله.
0: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
2: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: by Yildiz.
1: De retour fait les uns les bonheurs et de retour في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. نفكركم أنه فما بلاتو سبيشال يستنى فيكم ساعتين ونص. توت اون إيكيب حاضرة من سبور باي دي وان اف ام إيسونسيلمون أمين خانوش يكون معنا لو ريبريزونتان سبيشال دو دي وان اف ام جاسبار في المكسيك. إن شاء الله يا ربي مربوحة. وبما أنه نحكي وزيدة على أجواء كأس العالم وعلى أجواء الكرة حبينا ليلى رادار يكون هو زيدة إن على أجواء كأس العالم ونحكي على واحدة من أحلى أغاني كأس العالم توت سويت في رادار.
0: رادار
1: نهار 7 مايو 2010 هبطت شاكيرا واحدة من أهم الأغاني في مسيرتها. نحكي لكم على واكا واكا This Time for Africa, الأغنية اللي عملت بوم كبير الشيء اللي خليها تكون الأغنية الرسمية لكأس العالم لجنوب أفريقيا. منقول ما هبطت الأغنية حققت نجاح كبير برشا وكانت في المرتبة الأولى في برشا بلدين إسانسيل ما إسبانيا المغرب فرنسا بلجيكا ألمانيا ببختو إذا بخلاف المراتب الأولى في بقية دول العالم وعدد الاستوانات التاريخي خاصة بعد غنيتها في حفل افتتاح كأس العالم في جنوب أفريقيا مع فريق Freshly Ground.

هذا الضوء أكثر من 4 مليارات و 360 مليون فيوز على يوتيوب وحده، الشيء اللي خليها واحدة من بين أكثر الأغاني مشاهدة في العالم. بون فيديو كليب بسيط، فما هكا دي سيكونس من أهداف ومباريات كرة قدم قديمة مع شطحة إفريقية حلوة تقوم بها شاكيرا. البساطة هذه وغرام كرة القدم والتوزيع الحلو خلقوا أغنية أسطورية مشهورة ومنتشرة في العالم. خليكم تسمعوا شاكيرا وكا وكا يونتخطان، حاولوا تخموا عليش الأغنية هذه موجودة الليلة في رادار.

القائمة أغنية وكا وكا This Time for Africa تلقانو المؤلف متاحة هما شاكيرا وجون هيل حاجة حلوة برشا أما تقريب دراوين سمعناها الأغنية اللي قبل ترثبتوا معايا

الاكستريل اللي تسمعوا فيه توا والاغنيه ترجع لعام 86. الفرقه قديمه في الكامرون اسمها زانغاليوا، تعودت برشا مرات من برشا فرق اخرين قبل ما تعودها شاكيرا اللي قالت انه خذيت سامبل من الاغنيه وتعاونت مع فرقه فريشلي جراوند مش خرجوها في التصويره اللي شافوها الجمهور. وباللي لوجنا وباللي بربشنا ما لقينيش انه شاكيرا اشترت حقوق التاليف والا حتى كتبت في الالبوم اسم الباند الاوريجينال، رغم انه حكيت على اصل الاغنيه اما قانونيا ما اشترتش حقوق التأليف. وبعكا يكون اللي للرادار شد شاكيرا. رادار، إذا كان رادار الليلة نقولكم ما تبعدوش بعيد على خطر ما زلتوا باش تعملوا أنتخي بانكيف على حكاية زمين وبنت أيام زمينة. مقبل خليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع كيك باي ذي أوشن، هذو ما دي ان سي اي وذي واحدة من أقوى أغانيهم السنجل اللي هبتت عام 2015.

0: تهتز.
1: شنو يا رايكم لو كان نعملوا بوز صغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ اما بما انه نحكيوا على الحاضر نفكركم زيدا انه ليله فما بلاتو سبيسيال على ديوان فيم لمواكبه ماتش تونس وسويد، بدايه من ساعتين ونص المتابعه باش تكون مع كيب سبور باي ديوان فيم محمد امين خنوش انيس عبد القادر بوجلبين ومعهم بيان ايفيدامون حاتم جزبار مباشره من المكسيك. دونك كونوا معنا ليله ساعتين ونص وان شاء الله يا ربي مربوحه. سينا نرجع بكم العالم المزيكا وبطلب من زميلتنا بيبو باهير العوجي سلم عليها برشا ديجا باش نحكيكم على ديو جديد جمع لي اول مره سعد المجرد ومحمد فضل شاكر فريش هيتس لليله القمر ديالي
2: فريش هيتس.
1: غنية القمر ديالي هبطت في جوان 2026 وجيت في لون رومانسي خفيف يجمع ما بين إحساس محمد فضل شاكر والطابع البوب اللي عرفنا به سعد المجرد. سكي اكسبسيونيل في العمل انه العنوان القمر ديالي يعطي هذيك التاتش المغاربية، اما الغنية بيدها جاية باللهجة المصرية شيء اللي خليها قريبة من الجمهور العربي او قريبة من الجمهور اوسع نجم نقولو. الجيو خلق فضول كبير من اول مهبطة تيزينجلو الخطر يجمع زوز اصوات من زوز مدارس مختلفة، صوت رومانسي لبناني هادئ وصوت مغربي عنده حضور قوي في الاغاني الايقاعية والبوب. اغنية هبطت عندها 10 ايام كهو وفاتت 6 مليون فيوز على يوتيوب. نسمعوا مع بعضنا جديد سعد المجرد ومحمد فضل شاكر القمر ديالي.

0: les années bonheur by Yuldes.
1: في لي زاني بونور نحاولوا نرضيو جميع الاذواق باش تلقاو الاوكسيدونتال الاورينتال الراي البوب الروك الخليجي الاذواق اللي تحبوها والاغاني اللي تحبوها الكل والميوزك جنرا اللي تحبوهم الكل شورما باش تلقاوهم. ودايوغ في حكايه البوم الليله باش نرجعوا لمسيره واحد من اكبر الاصوات في تاريخ الاغنيه الخليجيه ونجم نقولوا حتى العربيه. بطل حكايه البوم الليله محمد عبدو.
0: حكايه البوم

محمد عبدو الملقب بفنان العرب تولد نهار 12 جوان عام 49 في السعودية، ومن الستينيات بدأ يبني مسيرة طويلة جدا فيها الطرب الخليجي، الأغنية العاطفية، القصائد والحفلات الكبرى. هو من الفنانين اللي نجحوا يخليوا الأغنية الخليجية تخرج من إطارها المحلي وتوصل للجمهور عربي واسع من الخليج إلى المغرب العربي.

شهر ميلادو اخترنا نحكيو على واحد من أهم أعماله، نحكيو على ألبوم الأماكن اللي كان خرج عام 2005 من إنتاج روتانا. بون الألبوم مش كبير في عدد الأغاني، ما كبير في الأثر متاعو. في أغاني كيما الوفاء طبعي اللي تسمع فيها توا تابي، فما زي الطربي الهادئ متاع محمد عبدو، أداء فيه رزانة، جمل طويلة وإحساس يتبني.

أماكن. أحكيه على الألبوم هذا بالذات، النجاح الأكبر جاي مع أغنية الأماكن، الأغنية اللي ولت واحدة من أشهر أغاني محمد عبده في الألفينات. كلماتها بسيطة أما قوية جدا في الإحساس. الأماكن اللي تولي عندها ذكرى وتولي كل بلاصة في الدنيا تفكرك في إنسان يمكن غايب عليك، وهذا اللي خليها قريبة من الجمهور، خاطر كل واحد فينا ينجم يلقى روحه في حكاية ألبوم لليلة، ألبوم الأماكن.

0: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: أمان أفهم فلاش نيوز
1: موجز 11 ليلة ديوان أفهم عسلمة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيول المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيول المتاحة لدى هذه البنوك. والمعهد يحذر من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل، لافتا إلى أن مستوى الإقراض يبقى محدودا مقارنة بحجم السيول المتوفرة لدى البنوك الخاصة، وذلك في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد. المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة ينظم حملات للتشجيع على التبرع بالدم منذ الأسبوع الماضي، وستتواصل إلى موفى جوان الجاري بمختلف معتمديات الجهة بهدف بلوغ 8000 تبرع خلال السنة الجارية، مقارنة ب7000 تبرع في السنة الماضية، وفق ما أكدته المسؤولة عن المركز أمينة بن سعد لمراسل ديوان فام بالجهة.
2: المركز الجهوي لنقل الدم بقفصة يقوم بحملات تبرع انطلقت منذ الأسبوع الفارط، وإن شاء الله باش يتواصل على مدى شهر جوان، وباش يكون لنا لقاءات في عدة معتمديات باش نقربوا العملية التبرع وتشجيع الناس على التبرع. بالنسبة للمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة قام بجمع حوالي 7000 تبرع خلال سنة 2025، إن شاء الله الهدف نتاعنا في 2026 بلوغ 8000 تبرع. نوجه نداء للكافة المواطنين اللي يحسوا في رواحهم في صحة جيدة، لأعمارهم تتراوح بين 18-65 سنة وعندهم رغبة في إنقاذ حياة بشرية ويكونوا سبب في حياة ناس أخرى يكونوا في الموعد. بالنسبة للدعوة هي مفتوحة في كامل تراب الجمهورية.
1: وفي أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، كشفا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة المقبل في سويسرا. وأضاف أن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الإجراءات التنفيذية بين الجانبين. ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا يعلن عن بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن بهدف كسر الحصار وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
0: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم.
3: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان
3: FM. تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
5: 91.2
3: 99.1 في الصغيرة وكبس.
4: Choix musical.
5: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: Les années bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا اللي اخترنا نحكيه على فنانة عيد ميلادها في شهر جوان. صوت لبناني رومانسي حاضر من أواخر التسعينات وخدم على روحه بالكدي، أما برشا في ناس وبرشا دوسوغ وبرشا ذكي. نحكي لكم الليلة على يارا
0: لاستار.
1: يارا اسمها الحقيقي كارلا نزيه بيركاشي، تولدت نهار 1 جوان عام 83 في لبنان وتحديدا في منطقة الديار الأحمر. وقت اللي نحكيو على يارا أول حاجة تجي في البيل هي الصوت الناعم والأغاني الرومانس اللي تعرفت بهم، أما وراها التصويرة هذه فما مسيرة فيها مراحل كبيرة، اختيارات موسيقية ذكية ولهجات مختلفة خدمتها بطريقة محترفة إتخي بروفيسيونيل. بدايتها المعروفة كانت في برنامج كأس النجوم عام 98 على قناة LBC، وقتها غنيت نيت أوعدك وربحت. أما المهم لنا مش إنه ربحت كهو، خاطر برشا فنانين ربحوا مسابقات من بعد اختفوا، المهم إنه بعد البرنامج لقات الشخص اللي عاونها تبني هوية فنية واضحة. لهنا نحكيه على الملحن والمنتج طارق أبو جودة.

رقب وجودة كان عنده دور كبير في الانطلاقة متاع يارا. إيديغ هو اللي اختار لها اسم الفن يارا، وهو اللي عاونها تدخل للساحة الفنية تصويرة مزينة، خدم لها على البراند متاعها من قبل ما نحكيه على براند. عطانا تصويرة الفنانة الرومانسية اللي صوتها نظيف وأغانيها قريبة من الجمهور العربي. أول نجاح كبير لها كان مع أغنية حب كبير. الأغنية هذه كانت واحدة من أهم المايلستونز في المسيرة متاعها، خاطر عرفت الجمهور على الستايل متاعها، كلام بسيط، لحن رومانس وبرفورمانس تري دو. ما كانش فما هكا شو كبيرة، ما كان فما إحساس اكسبيرينس.

من بعدها يخرج أول ألبوم ليها توصى فيه عام 2005، وفي الألبوم هذا بدي تظهر كفنانة نجم تغني باللهجة اللبنانية وحتى اللهجة المصرية. خرجت من بعد ألبوم تمني عام 2008، الألبوم اللي يعتبر من أهم المحطات في مسيرتها، خاطر زيد قربها من الجمهور أكثر في أغاني كيما ما يهمك أنت مني وحاول مرة. ولهنا بديت يارا تثبت نفسها مش كصوت لبناني عادي، أما كفنانة نجم تتحرك ما بين أكثر من لون وأكثر من لهجة.

من أهم النقاط في مسيرة يارا أنها ما وقفتش عند اللهجة اللبنانية والمصرية كها، وهي من الفنانين اللي خدموا على اللون الخليجي، وهذا مهم خاطر الغني الخليجي عنده طريقة نطق وإحساس وإيقاع مختلف مش كل فنان ينجم ينجح فيه. ويارا دخلت للوني ذا بأغاني كيما صدفة ونجحت، عرفت كيفاش تكسب قلوب الجمهور الخليجي الكبير من غير ما تبدل في الشخصية الفنية.

بون كي نحكيو على الأعمال اللي مستحيل تتمحى من ذاكرة الناس، شغمو يلزمنا نحكيو على ديو نتاعها مع فضل شاكر. نحكي لكم على أغنية خدني معاك اللي وليت ان بو بارتو من نهارة اللي هبطت. أغنية جمعت زوز أصوات رومانس على الآخر، فضل شاكر اللي صوته دافي وحزين، ويارا اللي صوتها تري دو اي تري كالم. النتيجة كانت أغنية سهلة سا سي فغي، أما فيها كمية متاع إحساس مش عادي. بون يفو سافواغ إنه يارا ما بنتش المسيرة نتاعها على الصخب الإعلامي نجمو نقولو، ما كانتش من الفنانات اللي تهبط تصاريح مثيرة للجدل، ولا من الفنانات اللي ديما عندها مشاكل. حضورها كان ديما مربوط سواء بالأغاني سواء بالحفلات ولا الفيديو كليبس، وهذا اللي خليها مثال الفنانة اختارت طريق بلوس وموا مستقر أكثر من لوتوروت نجم نقوله، ولا الطريق السريع اللي فيه برشا جوجمة وبرشا ضجة ويجيب معاه زيدا برشا شهرة. مي بون الاستقرار هذا عنده وجه آخر زيدا، خاطر ما كانش فما هكا تورنينج بوينتس كبار في مسيرة يارا. تصويرتها الفنية من اللي بديت لليوم هي بيدها قاعدة توفية للرومانس، للغنية الهدئة، للستايل الناعم. فما عبيد تشوف هذا نقطة قوة خاطر يقولك هذيك الهوية متاحة، وفما ناس أخرين يشوفوها هكا سكرت على روحها برشا وما حبتش تخرج من الكومفورت زون نتاعها، لان الناس بدات تقلق منها شويه بلوز او موان. يارا اليوم عندها مسيره تتعدى 20 سنه، غنيت اللبناني المصري والخليجي، وتعاونت مع اسماء كبيره، وعندها اغاني مازالت تسمع لليوم خاصه في البلاي ليست الرومانس والعريس والبرامج الاذاعيه.

نحن باش نخدموا لاستار لليلة مع واحدة من أشهر أغانيها، غنية برشا ناس يربطوها ببدايتها وبالستايل اللي عرفها للجمهور العربي. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف معايا، راه ما يهمك.

0: Les années bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. اما ليله باش نختموا الحلقه بحاجه غريبه شويه, اما غريبه دون لو سونس الباهي نجمو نقولوا. تخيلوا معايا ويتني هيوستن صوتها القوي في I Will Always Love You, الاغنيه اللي ولات ايكونيك من فيلم The Bodyguard, تتقابل مع ام كلثوم في انت عمري, واحده من اكبر الكلاسيكس في تاريخ الموسيقى العربيه. الفكره هذه عملوها اليوتيوب شانل اسمها The Golf Edition او النسخه الخليجيه, ياخذوا اغاني معروفه كسواء عربي ولا اوكسيدنتال ويعاودوا يتخيلوها بروح عربية وخليجية كأنك تسمع في أغنية تعرفها, أما ميكش سور هذيك هي الأغنية. المشاب هذا بالذات كان حاجة قمة في الروعة, خاطر زوز أغاني كمان يحكيوا على الحب, حب الكبير, حب طريقة مش عادية. زوز وصفوا الحب بطريقة إكسترا أوردينير. خليكم تكتشفوا ويتني هيوستن وأم كلثوم في مشاب I Will Always Love You انت عمري, قولوا لي شنو رايكم في الفكرة. ميرسي بوكو حسين, ميرسي بوكو رسم. انا يولد زعتي تلا, السلام عليكم, مين ما كنتوا, نشوفكم ان شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شباب باي.

0: لوتخو.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام عسلامة
3: عسلامة. ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 91.2
2: diwanafam فلاش نيوز.
9: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان تفيد بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين، مضيفة أن عملية التبرع العائلية تمثل نحو 65% من إجمالي التبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق تصريح إعلامي أدت به بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. ومن الشعبان ترجع ضعف الإقبال على التبرع المنتظم إلى نقص في التوعية، مشيرة إلى أن تونس سجلت 256 ألف عملية تبرع بالدم السنة الماضية، معتبرة أن هذا العدد ما يزال دون الاحتياجات الوطنية السنوية والمقدرة بنحو 290 ألف تبرع. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يوصي بتفادي استهلاك المياه مجهولة المصدر والتي تروج عبر شاحنات متجولة تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ببعض المناطق من ولاية نابل، لافتا إلى تعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يسبب في تسرب المواد كيميائية سامة إلى الماء، بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، دورية بالطرقات السريعة بولاية ميزوري الأمريكية تفيد بأن 12 شخصا لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة، مضيفة أن الحادث وقع بالقرب من المطار. وذكرت الدورية أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة جميع ركاب الطائرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اكتمال التوصل إلى اتفاق رسمي وناجح مع إيران ويصدر أوامر برفع الحصار البحر الأمريكي عن إيران فورا، داعيا إلى تدفق النفط وحرية الملاحة. وكالة رويترز تفيد بتراجع العقود الآجلة للنفط بنسبة 4% وتصل إلى حوالي 84 دولارا للبرميل الواحد بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يرحب بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن تطلعه لأن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، تصبحون على خير.
2: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafam.net. ديوان فام صوتكم.
8: ديوان فام
10: تبع الموسيقى.

de miuște ale DMF. Yeah.